ربك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن

أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: تعجلوا عن عشائكم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي بهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر فتوفي من يومه. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. رواه البخاري.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار، عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس. وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر تاجرا، وكان يبعث تجارته أول النهار، فأثرى وكثر ماله. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. رواه مالك والبخاري والنسائي وابن ماجه، وزاد: ولا حجر ولا شجر إلا شهد له. عن أنس بن سيرين قال: سمعت جندب بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. أخرجه مسلم. وفي رواية الترمذي مثله، وقال: فلا تخفر الله في ذمته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بكم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. أخرجه البخاري والنسائي ومسلم والموطأ. ومعنى يتعاقبون هو أن يجيء واحد بعد واحد، أي أن ملائكة الليل تصعد وتنزل ملائكة النهار، وتصعد ملائكة النهار وتنزل ملائكة الليل. وعن عمارة بن رويبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر. فقال له رجل من أهل البصرة: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فقال الرجل: وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألني؟ قالوا: نعم. قال: فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وفي رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية حتى يقع فيه، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وفي رواية قبل أن يقع فيه. أخرجه البخاري ومسلم. وقوله معادن العرب أصولها التي ينسبون إليها ويتفاخرون بها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت ألا يسألني عن هذا أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه. أخرجه البخاري. وقوله أول منك، أي قبلك. وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أخرجه مسلم. وعن وهب بن منبه رحمه الله قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإذا أو فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. أخرجه البخاري. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. وزاد أبو داود رحمة الله تعالى عليه فيقول: يعني الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به. رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم. ومعنى يحترف يعني يكتسب ويتسبب. وعن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل: آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم. والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، والسداد الاستقامة والإصابة، ويتغمدني يعني يلبسني ويسترني. قال العلماء: معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت: يا رسول الله، أخبرني بأحب الكلام إلى الله. فقال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده، سبحان الله وبحمده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. وعن مصعب بن سعد قال: حدثني أبي قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معايش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مظانه، ورجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. رواه البخاري ومسلم. وعن سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام إلى الرجل رجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل تدري ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال له الرجل: أمجنونا تراني؟ رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. رواه البخاري ورواه مسلم. قال مالك: ولا أحسب التدابر إلا الإعراض عن المسلم يدبر عنه بوجهه. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري ومسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا، إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه طلب غريما له فتوارى عنه، ثم وجده فقال: إني معسر. فقال: آلله؟ قال: آلله. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، عملت من الخير شيئا؟ قال لا. قالوا تذكر. قال كنت أداين الناس فأمر فتياني أن ينظر المعسر ويتجوز عن الموسر. قال الله تجوز عنه. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وفي رواية لمسلم عن حذيفة أيضا.

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلا من كان قبلكم أتاه الملك ليقبض روحه فقال: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم. قيل له: انظر. قال: ما أعلم شيئا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر فأدخله الله الجنة. فقال أبو مسعود: وأنا سمعته يقول ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا. فلقي الله فتجاوز عنه. رواه البخاري ومسلم. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. وعن معمر بن أبي معمر وقيل بن عبد الله بن نضلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر طعاما فهو خاطئ. رواه مسلم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فقلت: خابوا وخسروا. ومن هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بفلات يمنعه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه فأخذها وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها ما يريد وفى له، وإن لم يعطه لم يفي. وفي رواية وقال: ورجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر.

0: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وفي رواية: اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، رواه الترمذي. وعن أنس عن أم سليم قالت: يا رسول الله، أنس خادمك، أدعو الله له. قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته، رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره، ومعنى قوله يفرك أي يبغض، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول: ماذا يفعل؟
4: يقول السائل،
6: يسأل، يقول:
7: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
2: سؤال وجواب.
8: أحسن الله إليكم. يقول: هل يمكن أن يحصل الرزق أو أن يحصل المرء الرزق من الله جل وعلا مع عدم فعل السبب، كما يظن أنه حصل لهؤلاء الثلاثة؟ وإذا كان كذلك، فقد يستدل به بعض الطوائف على أن الرزق يحصل من غير ابتغاء الله، فكيف يرد عليهم؟
9: يرد عليهم أن الله عز وجل دعا عباده في كتابه إلى بذل الأسباب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بذل الأسباب والعناية بها كثيرة جدا. وقد قال عليه الصلاة والسلام في بيان التوكل وعظيم أثره وفضله: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ذكر عليه الصلاة والسلام أنها تبذل السبب، ما تبقى في عشها تنتظر أن يأتيها الطعام أو أن يأتيها الرزق. والله سبحانه وتعالى قد ينعم على من شاء بدون سبب، يهيئ له من الرزق يتفضل عليه به بدون سبب يبذله العبد. لكن مثل هذه الأمور لا تعني مشروعية تعطيل الأسباب، لأن النصوص الشرعية الكثيرة جاء فيها الأمر ببذل الأسباب والسعي في طلب الرزق والعمل على تحصيل الزاد. جاء في هذا المعنى نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول: ماذا يفعل؟
4: يقول السائل،
6: يسأل، يقول:
7: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
2: سؤال وجواب.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن.

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.
1: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره. ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 10 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب.
1: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس فقال: ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها 100 مرة. السلسلة الصحيحة.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: أذكار الصباح والمساء.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم

جعلني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا

وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: باب في التعاون على البر والتقوى. عن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما، والأجر بينهما. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. متفق عليه. وفي رواية: الذي يعطي ما أمر به. وضبط المتصدقين بفتح القاف مع كسر النون على التثنية وعكسه على الجمع، وكلاهما صحيح.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. دروس في العقيدة.

0: سميا.
1: دروس في العقيدة
2: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.
3: فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى.
1: دروس في العقيدة،
2: دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام.
1: دروس في العقيدة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الطيب المبارك في برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. في مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم ضيف هذا اللقاء، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح.
5: حياكم الله وبارك الله بالجميع.
4: حياكم الله شيخ صالح. في الحلقة الماضية تحدثنا عن نقطة هامة كانت بداية الحديث حول منهج السلف الصالح وتعريفا كاملا لهذه العبارة التي اشتهرت على لسان أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح. في البداية نود الحديث عن الذي دعا السلف الصالح ودفعهم إلى الاشتغال بما وصفوا به من هذه المنهجية. شيخ صالح.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مما لا شك فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر افتراق اليهود على 71 فرقة، وافتراق النصارى على 72 فرقة. قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. فدل هذا على أن الافتراق في من تسمى بأمة محمد أو من تسمى بالإسلام، ودل هذا على أنهم افترقوا في المنهجيات وفي السلوك، ولا أعني السلوك المصطلح عليه الآن،
4: نعم،
5: اللي هو السلوك العملي، بل السلوك في المعتقدات.
4: نعم.
5: السلوك في المعتقدات
4: وهو الأهم والأخطر،
5: وهو الأهم.
4: نعم.
5: وهو الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة،
4: نعم،
5: على 73 فرقة.
4: نعم.
5: بدت نواة هذا الافتراق مبكرة، فمنها ما بدأ في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يكن لها أثر. وهذه الفرقة التي أشير إليها هي التي غلت فكفرت بمجرد ارتكاب المعاصي، وحكمت بالمنازعة بمجرد ما تظن أنه معصية. نواة هؤلاء الذين وصفهم السلف الصالح، نواتهم الذين وصفوا بالخوارج، لأنهم خرجوا عن الطريقة، نواتهم الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اعدل فإنك لن تعدل، لما وهو يقسم الغنائم عليه الصلاة والسلام. فقال بعض الصحابة: دعني أضرب عنقه. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهاه وأخبر أنه سيخرج من ضئضه من هو مثله أو أشد. المقصود أنه لم يكن له أثر في ذلك الوقت،
4: نعم،
5: وخرجت البذرة في وقت علي رضي الله عنه وأرضاه الذين نازعوه، بل في وقت عثمان ثم علي ثم استمروا، ولم تنقطع هذه الطريقة وهذه المنهجية. ومن هذه الفرق ما حدث على وقت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو التكذيب بالقدر، الذين وصفهم سلف الصالح بالقدرية،
4: نعم،
5: ووصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بمجوس هذه الأمة.
4: نعم.
5: فلما تتابعت هذه فرق وما ابتدعوا، أيقظ الله لسنة محمد عليه الصلاة والسلام من يحفظها، ولله الحمد والمنة،
4: الحمد لله،
5: كما وعد الله بذلك إلى يوم القيامة.
4: نعم.
5: فأيقظ الله التابعين بعد الصحابة وأتباع التابعين وعلماء أهل السنة والجماعة، فدافعوا هؤلاء الطوائف، وبينوا ما كان غلوا، وبينوا ما كان جفا، وبينوا ما كان تقصير من هذه البدع. ثم بعد ذلك أصبح لكل قوم وارث في كل زمان ومكان، وهذه حكمة إلهية ليظهر الحق ويثاب من ثبت عليه وعرفه. وحينما يثبت أهل الحق يعينهم الله وينتصروا ولو طال الوقت. فهذا سبب النشوء وخروج هذه الفرق. وهي في الحقيقة العلماء يقولون الذين خرجوا أكثر من هذا العدد، ولكنها تعود لهذا العدد الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن ما من بدعة خرج بها أقوام إلا وتفرقوا، فأصبحت كل نواة أنتجت عدة ثمرات. فالحق ولله الحمد أكد الله له من ينصره، وهذا مصداق الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. ومصداق قوله عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ومقصود بهذه الواحدة هي التي ثبتت على منهجه ومنهج الصحابة ومنهج السلف الصالح. وأما الذين جاءوا بهذا الوصف هم المتأخرون الذين سبقهم من الصلحاء علماء المسلمين من الصحابة من التابعين، فثبتهم الله فساروا على طريقتهم وإلى يومنا هذا،
4: واقتفوا أثرهم
5: إلى يومنا هذا ولله الحمد لله. فلهذا جاءوا بهذه الإشارة وهذه العلامة، وهي قولهم السلف الصالح، لأن
4: تمييزا لهم عن غيرهم من بقية الفرق،
5: وصف بالصالح تمييزا لهم عن من سلف من المبتدعة ومن الخارجين عن الطريقة. ولهذا تجد في الآونة الأخيرة من يتسمى بالسلف ويترك الصالح، وقد يغتر من يغتر بهذا الوصف بمجرد أنهم سلفية. فمجرد سلفية لا تفيد شيئا، لأن الشر له سلف والخير له سلف، ولكن الوصف المفيد السلف الصالح. ومن وصف نفسه بالسلف الصالح وهو كاذب فإنه سرعان ما يضمحل، ولا يثبت إلا على من وصف نفسه بذلك واستمر عليه واستمر على طريقتهم، استحق وصفهم. فهذا سبب مجيء السلف الصالح، حتى يخرج من اكتفى أثر من سلف ومضى من الفرق المبتدعة.
4: ليوضح الحق، ليبين أن منهج السلف الصالح هو المنهج الوسط وهو المنهج الحق، ويخرجه أيضا عن بقية المناهج الضالة كالخوارج والقدرية وغيرهم.
5: نعم
4: أحسنتم شيخ صالح. حقيقة أيضا هناك مسألة أخرى نأتي بها بعد هذه المسألة، ولعل هذه المسألة جرتنا إلى السؤال الآخر، ألا وهو ما اشتهر على ألسنة الناس في هذا الوقت من لفظة السلفية. ما المقصود بهذه اللفظة؟ هل لها علاقة بمنهج السلف الصالح؟
5: هذه اللفظة في نظري أنها اشتهرت من ناس عندهم ظاهر محبة الخير وأضفوا هذا الوصف، لعله ينطني على من لم يعرف الحقيقة. وإلا من عرف الحقيقة فإن لفظة السلفية فقط لا تجدي شيئا، وقد تقدم قبل قليل سبب ذلك. لأن ما من خير ولا من شر إلا وله سلف، ولكن الشأن بالذي يوصف بالصلاح. فأريد أن ألفت نظر هؤلاء، فإذا كانوا يقصدون السلف الصالح فما الذي جعلهم يكسرون الصالح؟ يضيفون أهلا السلفية الصالحة السلف الصالح. أما مجرد السلفية فلا يبعد أن يقال أنكم لحقتم بمن مضى من الفرق الضالة الذين هم من ضمن 72 فرقة التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة. فهؤلاء سلف صح إنهم مضوا، فما الداعي إلى أن تقفوا على هذا السلفية فقط فحسب؟ فالسلفية والسلف هذا لا بد من قيده، ومجرد الإطلاق لا يعني شيء، بدليل أن من التصف بهذا الوصف في الآونة الأخيرة له أمرات تبعده عن مسلك السلف الصالح. فسواء قصدوا أو لم يقصدوا أو انطلع على بعضهم وبعضهم جاهل، فالحاصل هذه هي الحقيقة. فمجرد السلفية لا ينبغي أن نجعلها هي الوصف المطلوب كما يضاف إلى الصالح. السلف الصالح هو الملزم، لأن إذا قال السلف الصالح ألزم بأن يتبعهم، وإذا ترك الوصف الواضح فأصبح عنده مخارج. نعم
4: أحسنتم الشيخ صالح. قضية أخرى تعرضنا لها في حلقة ماضية لكن نود الحديث عنها بتوسع في هذه الحلقة شيخ صالح، ما المراد بالعقيدة إذا أطلقت؟ وأيضا هل لها صلة بالأعمال والأقوال؟ لأننا نسمع مع الأسف الشديد أن بعض الناس يرى أن الاعتقاد خاص بالقلب فقط ولا صلة له بالأعمال ولا الأقوال.
5: على كل حال هذا السؤال في الحقيقة في نظري أنه مهم، وأنه على حد قولهم هو حاجة الساعة.
4: نعم.
5: لكن أخشى أن الحلقة لا تتسع، ولكن نتناول ما تيسر، ولعلكم إن شاء الله تعالى نستكمل ما قد يبقى في حلقات أخرى.
4: نعم. لو تعرضنا في هذه الحلقة الشيخ صالح إذا تفضلتم
5: بالتعريف فقط،
4: بتعريف العقيدة فقط، ثم نكمل في حلقة قادمة بإذن الله
5: إن شاء الله تعالى،
4: وننتظر من الإخوة المستمعين متابعتنا في الحلقة القادمة بإذن الله.
5: العقيدة مأخوذة من العقد.
4: نعم.
5: فيقال عقد الحبل إذا طوى بعضه على بعض وإذا أدخل بعضه في بعض.
4: نعم.
5: والعقد يشعر بالتمكن، فلهذا وصف ما يجزم عليه القلب ويعقد عليه من حق أو باطل عقيدة. وإذن ما يعقد عليه القلب قد يكون حق وقد يكون
4: باطل.
5: فلا يكفي مجرد أن يقال إنها عقيدة. والسلف الصالح حينما يطلقونها يضيفون إليها ما يخصصها. فنأتي إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول فهذا معتقد الفرقة الناجية.
4: نعم.
5: المنصورة أهل السنة والجماعة.
4: نعم.
5: إذن أخرجها من سائر المعتقدات، ويقول السفاريني فمن هنا نظمت لعقيدة رجوزة وجيزة مفيدة. فنظم عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وفي المغيبات من أشراط الساعة وغيرها. فالعقيدة ما يعقد عليه القلب، قد يعقد على باطل وقد يعقد على حق. فإذا أردنا أن نعبر بالعقيدة عن حق فلا بد أن نضيف العقيدة الصحيحة.
4: نعم.
5: العقيدة الصحيحة.
4: نعم شيخ.
5: لأجل يشمل المعتقد بالمغيبات والمعتقد بالأسماء والصفات. والعقيدة الصحيحة تشمل الأقوال باللسان والأعمال بالجوارح والتصديق الجازم في القلب. هذا معنى العقيدة، التصديق الجازم.
4: نعم.
5: ولكونه جازم سمي عقيدة.
4: نعم.
5: نعم.
4: أحسنتم الشيخ. لعلنا نكمل بقية المراد بهذا السؤال، المراد بالعقيدة وصلتها بالأعمال والأقوال، في حلقة قادمة بإذن الله، لأن وقت البرنامج قد انتهى. في ختام هذا اللقاء نشكر لكم شيخ صالح تفضلكم بهذه الإفادة الطيبة، ونتمنى لقياكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
5: نسأل الله التوفيق.
4: أيها المستمعون الكرام، في ختام هذه الحلقة نتوجه بالشكر الجزيل للشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. شكرا لكم على حسن استماعكم لهذه الحلقة، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دروس في العقيدة
2: لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
0: أيضا يقول بالنسبة للصلاة في الأحذية، هل تجوز بضرورة أم بغير ضرورة وفقكم الله؟
6: تقول هل تصح الصلاة في الأحذية؟ لا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه نعلاه. جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لابس نعليه، قال فخلعهما، فخلع الناس نعالهم، ثم لما سلم قال لهم، قالوا يا رسول الله رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى فخلعتهما، فإذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن

0: إذا تحقق سلامة النعلين من الأذى ومن النجاسة.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. الإجابات المختصرة.
2: الإجابات المختصرة.
3: أبي على خلاف من زمن طويل مع أخوالي، ولهذا لا أستطيع زيارتهم، فهل أقع في قطيعة الرحم علما بأن والدي يغضب غضبا شديدا ويعاقبنا إذا علم أننا ذهبنا إليهم؟
4: نسأل الله الهداية لنا ولكل مسلم من إخواننا المسلمين.
3: اللهم
4: إن قطيعة الرحم غير جائزة، وإن الآمر بها عاصٍ لله جل وعلا. الله نهى عن تقطيع الأرحام، وأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله لما خلق الخلق أخذت الرحم وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، يعني عند العرش أو بقائمة العرش. فقال الله جل وعلا: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فصلة الرحم أمر هام، وقطيعتها فجيعة وفضيعة، والآمر بالقطيعة آثم ومؤثم، والمغلوب على أمره الذي لا يستطيع تجاوز آمره يتحمل الوزر عنه من ألزمه بالقطيعة، والله أعلم.
1: الإجابات المختصرة.
2: الإجابات المختصرة.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
2: نور على الدرب.
5: نور على الدرب.
2: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء،
5: ونسترشد بفتاواهم، وننتفع بتوجيهاتهم
2: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
5: نور على الدرب.
6: ومع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء طيب مبارك يجمعنا بفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد معنا، أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ.
8: أهلا ومرحبا بكم.
7: هذا المستمع فهد العتيب، فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سمعت كثيرا من الأقوال والآراء عن رؤية الخطيب لمخطوبته، البعض يقول بأنه جائز، البعض يتحرز لذلك بوجود ولي الأمر، والبعض يعتمد على رؤية إحدى القريبات، فهل يجوز رؤية الخطيب لمخطوبته قبل عقد زواجها؟ أرجو إرشادي إلى حكم ذلك، حفظكم الله وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الجواب على هذا السؤال أن نقول: نعم، يجوز للخاطب أن يرى مخطوبته، لكن بشروط. الشرط الأول أن يحتاج إلى رؤيتها، فإن لم يكن حاجة فالأصل منع الرجل، منع نظر الرجل إلى امرأة أجنبية منه، بقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثانيا أن يكون عازما على الخطبة، فإن كان مترددا فلا ينظر، لكن إذا عزم فينظر، ثم إما أن يقدم وإما أن يحجم. ثالثا أن يكون النظر بلا خلوة، أي يشترط أن يكون معه أحد من محارمها، إما أبوها أو أخوها أو عمها أو خالها، وذلك لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وقال صلى الله عليه وسلم

0: وسلم إياكم الدخول على النساء؟ قالوا يا رسول الله رأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. الرابع أن يغلب على ظنه إجابة أهلها، بل أن يغلب على ظنه إجابتها وإجابة أهلها. فإن كان لا يغلب على ظنه ذلك فإن النظر هنا لا فائدة منه، إذ أنه لا يجاب إلى نكاح هذه المرأة سواء نظر إليها أم لم ينظر إليها. اشترط بعض العلماء أن لا تتحرك شهوته عند النظر، وأن يكون قصده مجرد الاستعلام فقط، وإذا تحركت شهوته وجب عليه الكف عن النظر، وذلك لأن المرأة قبل أن يعقد عليها ليست محلا للتلذذ بالنظر إليها، فيجب عليه الكف. ثم إنه يجب في هذه الحال أن تخرج المرأة إلى الخاطب على وجه المعتاد، أي لا تخرج متجملة بالثياب ولا محسنة وجهها بأنواع المحاسن. ذلك أنها لم تكن الآن زوجة له، ثم إنها إذا أتت إليه على وجه متجملة لابس أحسن ثيابها، فإن الإنسان قد يقدم على نكاحها نظرا لأنها بهرته في أول مرة، ثم إذا رجعنا إلى الحقائق فيما بعد وجدنا أن الأمر على خلاف ما واجهها به أول مرة. نعم.
1: بارك الله فيكم. المستمع إبراهيم يقول بأنه وجد ماشية في الطريق وأخذها وقام ببيعها ب100 ريال. يقول وقد كنت محتاج إلى النقود في ذلك الوقت، ولما رزقني الله ماذا أفعل يا فضيلة الشيخ؟ هل أشتري ماشية وأقوم بتركها بدل الأولى، أم أتصرف في هذه النقود؟ وجزاكم الله خيرا.
0: الواجب على من وجد ماشية أن يبحث عن أهلها، ونعني بالماشية ما يجوز التقاطه كالغنم، وأما ما يحرم التقاطه كالإبل فإنه لا يجوز له أن يتعرض لها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال دعها، معها سقاؤها وحذاؤها، تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. لكن إذا كانت اللقطة، إذا كانت الضالة غنما أو شبهها مما لا يحمي نفسه من صغار السباع فله أن يلتقطها، ولكن بشرط أن يكون ذلك بنية ردها إلى صاحبها، وأن ينشدها لمدة سنة كاملة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي له. والسائل كما يتبين من سؤاله لم يفعل ذلك، فهو لم ينشد هذه الضالة، بل أخذها وباعها وأنفق ما أنفق ثمنها. فالواجب عليه إذن أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتصدق بالثمن الذي باعها به، وإن كانت تساوي أكثر مما باعها به فليتصدق بما تساوي وقت بيعها مع التوبة إلى الله، ولينوي بهذه الصدقة من هي له، والله سبحانه وتعالى يعلم من هي له.
1: بارك الله فيكم. المستمع أحمود بن سليمان يقول فضيلة الشيخ، وجدت في أحد الكتب في أحد المساجد حديث من أدى فريضة في رمضان فذلك يعادل 70 فريضة، ومن أدى نافلة كمن أدى فريضة بما سواه، ومن أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يقبل منه القضاء ولو صام الدهر كله. وقرأت بأن هذا الحديث ضعيف، بينما أئمة المساجد يتحدثون بهذا الحديث بأنه صحيح وكذلك في الإذاعة، فأرجو من فضيلة الشيخ إجابتي وإرشادي، جزاكم الله خيرا.
0: الحديث المذكور كما ذكر الأخ السائل هو حديث ضعيف، لكن بعض أهل العلم غفر الله لنا ولهم يتساهلون في الحديث إذا كان ضعيفا وهو في فضائل الأعمال، ويقولون إن المقصود به الترغيب، فإن كان صحيحا فهذا هو المطلوب، وإن لم يكن صحيحا فإنه لا يضر، لأنه يعطي الإنسان قوة في الطاعة إذا كان في الترغيب، أو بعدا عن المعصية إذا كان في الترغيب. ولكن القائلين بهذا يقولون لا بد من ثلاثة شروط: الأول أن لا يكون الضعف شديدا، والثاني أن يكون لهذا الحديث أصل صحيح، مثل أن يرد حديث في فضل صلاة الجماعة وهو ضعيف فهذا له أصل، لأن الشرع حث على صلاة الجماعة. والثالث أن لا يعتقد صحته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بصيغة الجزم، بل يقول يروى أو يذكر أو ما أشبه ذلك. لكن بعض العلماء المحققين قالوا لا يجوز رواية الضعيف وإلقاؤه بين الناس، سواء تمت فيه هذه الشروط أم لم تتم، وذلك لأن فيما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفاية، وهذا أقرب إلى الصواب، لأن الباب الأول لو فتح لم يميز الناس بين الضعيف الشديد الضعف والضعيف الخفيف الضعف، ولا تعلق الناس بأحاديث ضعيفة وحفظوها في صدورهم وأصبحت كالعقيدة عندهم. وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال كفاية. نعم،
1: بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: فضيلة الشيخ، طلب أحد الإخوة أن يصرف ريالات حديد للاتصال، يقولون الريال الحديد بريالين من الورق، أو ثلاثة ريالات حديد بخمسة ريالات من الورق، أرجو من فضيلة الشيخ إرشادي في هذا، هل هذا حرام أم حلال؟ مأجوري.
0: في هذا خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يقول إنه لا يحل أن يصرف تسعة ريالات معدنية بعشرة ريالات ورقية، لأن قيمة هذا هي قيمة هذا، وأنت لو ذهبت إلى السوق لتشتري شيئا قيمته ريال ورق لاشتريته بما قيمته ريال، لاشتريته بريال من المعدن، والعكس بالعكس. وإذا كان كذلك فإن الزيادة تكون من الربا، ويرى آخرون من العلماء أن هذا لا بأس به، وأنه يجوز أن يصرف عشرة ريالات بتسعة من المعدن، لكن بشرط أن يكون ذلك يدا بيد، وهذا أصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وعلى هذا فيجوز أن تعطيه عشرة ريالات ورقية ويعطيك تسعة ريالات معدنية. نعم،
1: بارك الله فيكم. هذا المستمع ميم نون يقول: فضيلة الشيخ، ما هي الأسباب المعينة على المحافظة على الدين؟ نرجو بهذا إفادة.
0: من الأسباب المعينة على قوة الإيمان كثرة الطاعات، وأهمها الواجبات ثم النوافل، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وكلما ازداد الإنسان طاعة لله ازداد إيمانا وتقوى، قال الله تبارك وتعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالحرص على كثرة القرآن والذكر والصلاة والصدقات وغيرها من القربات، كل هذا يزيد الإنسان إيمانا وقوة وحبا للخير. والمعاصي هي أسباب الشر والفساد، كما قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال العلماء لا تفسدوها بالمعاصي، والمعصية وكلما فعل الإنسان معصية نقص إيمانه وبعد من ربه عز وجل. قال الله تبارك وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ومن أسباب زيادة الإيمان أن يطالع الإنسان في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام، فإن فيها تربية للقلب والعقل والفكر، وفيها زيادة إيمان ومحبة للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وتربي الإنسان تربية تامة على غرار ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. نعم.
1: بارك الله فيكم. المستمعة فاطمة تقول ماذا يفعل الإنسان بالشعر المتساقط أو الأظافر؟ هل يتم حرقها أم وضعها في التراب؟ أرجو بهذا إفادة.
0: ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ينبغي للإنسان أن يدفن ما يزيل عن نفسه من شعر وظفر، استدلوا لذلك بفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم، فإن تيسر هذا فذاك، وإن لم يتيسر فلا بأس أن يلقيه في أي مكان كان.
1: بارك الله فيكم. عندما أقرأ سورة الفاتحة في الصلاة أقول في نهايتها آمين، هل يجوز هذا؟
0: نعم، يشرع للإنسان إذا أتم قراءة الفاتحة في الصلاة أن يقول آمين، لأن آخرها دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والدعاء ينبغي أن يختم بآمين، لأن آمين معناها اللهم استجب. ثم إني أذكر إخواني المستمعين بأن الفاتحة هي أم القرآن والسبع المثاني، وهي التي لا بد من قراءتها في الصلاة، فلا صلاة لمن لم يقرأ بها، وذلك لما تشتمل عليه من المعاني العظيمة. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فينبغي للإنسان حال قراءة الفاتحة في الصلاة أن يستحضر هذا المعنى العظيم، فإن هذا من أسباب حضور القلب في الصلاة.
1: تقول هل يجوز لي أن أحج بمال أخي علما بأنني لا أملك مالا؟ المستمعة فاطمة من السودان.
0: نعم، يجوز للإنسان أن يحج بما يتبرع به له أبوه أو أخوه أو ابنه أو أحد من إخوانه الذين لا يلحقه منهم منه، فإن كان يخشى أن يلحقه منهم منه فإن الأولى أن لا يحج بشيء من ماله، لأن المنان يقطع عنق صاحبه بمنته عليه، كلما حصلت مناسبة قال أنا الذي أحججت بك، أنا الذي فعلت، أنا الذي فعلت. فإذا أمن الإنسان من المنة عليه في المستقبل فلا حرج أن يقبل من أحد من أقاربه أو أصحابه أن يتبرع له بمال يحج به. نعم.
1: بارك الله فيكم. المستمع سعدي ألف نون يقول فضيلة الشيخ أريد أن أعرف الفرق بين أسماء الله وصفاته، مأجورين.
0: الفرق بين الاسم والصفة ظاهر.
1: نعم.
0: فإذا قلت مثلا السميع، فالسميع اسم والصفة السمع، وإذا قلت البصير فالبصير هو الاسم والصفة البصر، وإذا قلت العلي فالعلي هو الاسم والعلو صفة، وإذا قلت الحكيم فالحكيم اسم والحكمة صفة، وهل مجرى. فهذا هو الفرق، فالاسم ما تسمى الله به، والصفة ما اتصف الله به، وهي المعنى القائم بالله عز وجل. وهناك صفات ليس صفات معاني، مثل اليد، فلله تعالى يدان اثنتان، قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. والعين، فلله تعالى عينان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، وما أشبه ذلك مما جاء في الكتاب والسنة. هذه الصفات وأمثالها ليست صفات معاني، ولكنها صفات مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء.
1: بارك الله فيكم. المستمع الصبري يقول: عندنا في صلاة الجمعة وقبل دخول الإمام إلى المنبر يقرأ أحد القراء ما يتيسر من القرآن والجميع ينصتون، فهل هذا وارد؟
0: لا، هذا ليس بوارد.
1: نعم،
0: يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه لم يرد عنهم أن أحدا من الناس يقرأ والباقون يستمعون وهم في انتظار صلاة الجمعة، ولا ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك، لأن هذا بدعة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولأن هذا يشوش على الآخرين، ولا سيما من دخل وصلى تحية المسجد، فإنه سوف يلحقه من التشويش ما يجعله لا يستحضر ما يقول ويفعل في صلاته، وهذا أذية للناس. وقد خرج النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه ذات يوم وهم يصلون في المسجد، خرج على أصحابه وهم يصلون في المسجد ويجهرون، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة. والمهم أن ما ذكره السائل بدعة، وأنه لا يجوز لأحد أن يؤذي المصلين بهذا أو غيره. نعم.
1: بارك الله فيكم. يقول المستمع إبراهيم العبد الله: ما حكم من ترك صلاة الجمعة 3 مرات متتاليات؟ أرجو بهذا إفادة.
0: ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وقال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي عن تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم فلا يكونن من الغافلين. فيجب الحذر من التهاون بصلاة الجمعة، والواجب أن الإنسان إذا سمع النداء أن يسعى إليها، وأن يترك البيع ويترك كل ما يلهيه، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال أهل العلم: فلو باع أو اشترى بعد أذان الجمعة الثاني الذي يكون بين يدي الخطيب فإن بيعه وشراءه ليس بصحيح، لأنه منهي عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود لا يعتد به شرعا.
1: له سؤال آخر عن صلاة الضحى: فضيلة الشيخ، متى يبدأ وقتها وهل هي سنة يا فضيلة الشيخ؟
0: ركعة الضحى سنة، أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء. قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم 3: ركعتي الضحى، وصيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. والصحيح من أقوال أهل العلم أن المداومة عليهما سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. وذكر عليه الصلاة والسلام أنه يجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى، وهذا يقتضي العموم، أي يقتضي أن سنة الضحى سنة لمن كان يقوم الليل ومن كان لا يقوم الليل. ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، أي من بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة إلى أن يبقى على الزوال 10 دقائق أو نحوها.
1: نعم. بارك الله فيكم. نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤال من أحد الإخوة المستمعين، يقول: ما حكم من أخذ مبلغا من المال وقدره ما يقارب من 20,000 ريال ثم أنكر هذا المبلغ وجحده حيث لا توجد ورقة ولا يوجد شهود، وقال: سوف أتحمل الضرب والسجن ولكن لن أدفع ولا ريال واحد، مع العلم بأن هذه السلفة، وهل يعتبر السلف دين أم ماذا؟ أفتونا في هذا السؤال وجزاكم الله خيرا.
0: لا يحل للإنسان أن يجحد ما يجب عليه لأخيه، لا من قرض ولا من ثمن مبيع ولا من أجرة بيت أو سيارة أو غير ذلك. فمن فعل واقتطع هذا المال بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله. والسلف إحسان من المسلف إلى المستسلف، أي من المقرض إلى المقترض. وعجبا من هذا الرجل الذي قابل هذا الإحسان بالإساءة والعياذ بالله فأنكر، فهذا إثمه أعظم من إثم من لا منة عليه بالدين الذي عليه. وسؤال السائل هل استلف من الدين أم لا، نقول نعم هو من الدين، لأن الدين شرعا كل ما ثبت في الذمة فهو دين، سواء كان ثمن مبيع أو أجرة أو قرض أو غير ذلك. نعم.
2: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: نور على الدرب،
4: نور على الدرب،
3: برنامج نستضيء من خلاله بإجابات العلماء
5: ونسترشد بفتاواهم وننتفع بتوجيهاتهم
3: عبر أسئلة المستمعين الشرعية والاجتماعية.
4: نور على الدرب،
6: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر،
3: سؤال وجواب.
7: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
8: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
9: يقول: ماذا يفعل؟
8: يقول السائل،
10: يسأل، يقول:
11: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
3: سؤال وجواب.
12: أحسن الله إليكم. مستمع يسأل عن الأسباب المعينة على الصبر.
13: يعين على الصبر إذا تذكر فضائله من كون الله جل وعلا، من كون الله بشر بإصطاب الثواب العظيم وبشر الصابرين، ومن أن الله أعطى له ثوابا عظيم، إنما يوفى الصابر أجرا بغير حساب، وأن الصبر من صفات العزم، من عزم الأمور، كما قال جل وعلا: ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، وأنه عنوان محبة معية الله العبد: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، إلى غير ذلك. فمن تأمل فضائل الصبر ومنزلته ومكانته دعاه ذلك إلى يتخلق بالصبر ويتصل به.
12: جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.
3: سؤال وجواب.
7: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
8: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
9: يقول: ماذا يفعل؟
8: يقول السائل،
10: يسأل، يقول:
11: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
3: سؤال وجواب. وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر،
14: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.

0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
1: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
2: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
3: قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صحبت ابن صائد إلى مكة فقال لي: أما قد لقيت من الناس يزعمون أني الدجال؟ ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يولد له؟ قال: قلت: بلى. قال: فقد ولد لي. أوليس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل المدينة ولا مكة؟ قلت: بلى. قال: فقد ولدت بالمدينة، وهذا أنا أريد مكة. قال: ثم قال لي في آخر قوله: أما والله إني لأعلم مولده ومكانه وأينه. قال: فلبسني. قال: وحدثنا يحيى بن حبيب ومحمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا معتمر ساق السند إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال لابن صائد وأخذتني منه ذمامة: هذا عذرت الناس مالي ولكم يا أصحاب محمد، ألم يقل نبي الله صلى الله عليه وسلم إنه يهودي وقد أسلمت؟ قال: ولا يولد له وقد ولد لي. وقال: إن الله قد حرم عليه مكة وقد حججت. قال: فما زال حتى كاد أن يأخذ في قوله. قال: فقال له: أما والله إني لأعلم الآن حيث هو وأعرف أباه وأمه. قال: وقيل له: أيسرك أنك ذاك الرجل؟ قال: فقال: لو عرض علي ما كره. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صائد. قال: فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت أنا وهو، فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه. قال: وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي، فقلت: إن الحر شديد، فلو وضعته تحت تلك الشجرة. قال: ففعل. قال: فرفعت لنا غنم فانطلق، فجاء بعس فقال: اشرب أبا سعيد. فقلت: إن الحر شديد واللبن حار، ما بي إلا أني أكره أن أشرب عن يدي، أو قال: آخذ عن يدي. فقال: يا أبا سعيد، لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق، مما يقول لي الناس: يا أبا سعيد، من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم معشر الأنصار، ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو كافر وأنا مسلم؟ أو أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة؟ أو أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل المدينة ولا مكة وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة؟ قال أبو سعيد: حتى كدت أن أعذره. ثم قال: أما والله إني لا أعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن؟ قال: فقلت له: تبا لك، سائر اليوم. بالأمس كنا مع حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في شأن رجل يهودي ولد بالمدينة وترعرع بها ونشأ فيها
1: من أبوين يهوديين، أبوه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يولد له 30 عاما، وبعد ذلك يولد له ولد ممسوح العين، أضرس، له ضرس، ناب، ناتي. هذا الوصف بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام بشأن الدجال المسيح لعنة الله عليه، يولد من والدين يهوديين يعيشان 30 عاما لا يولد لهما ولد، وبعد 30 العام يولد لهما ولد. هذا الولد صفته ما سمعت. يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أخبرنا رسول الله هذا الخبر، وبلغنا أن رجلا من اليهود ولد له ولد، فذهبت أنا والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما إلى بيت هذا اليهودي، وإذا بالنعت الذي ذكر رسول الله، وجدنا ولدا ممسوح العين وله ضرس ناب ظاهر. فابن صياد أو ابن صائد، واسمه صافو، ولد بالمدينة، نشأ بها، وعندما ولد وإذا بالصفة التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تنطبق في هذا الولد الشاب الذي يسمى صافو، اسمه عبد الله ابن صياد. من هنا اختلف العلماء، بل اختلف الصحابة، هذا المولود المدني بيثرب ولد بهذا النعت وإذا به ممسوح العين نابه بارز ظاهر، أهو المسيح الدجال الذي يخرج آخر الزمان أم لا؟ وقد قلت لكم ليلة البارحة أن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما كانا يحلفان ويقولان إن ابن صائد أو صياد هذا هو المسيح الدجال، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعين صاب ابن صياد، ما قال إنه المسيح الدجال، ولكن النبي ظهر إلى العالية يريد أن يتحقق من أمر هذا الشاب، وخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر، فأتى إلى هذا الشاب وهو في ملحفة أيقظته أمه، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام عليه وضربه النبي صلى الله عليه وسلم في ظهره، وقال النبي لهذا الغلام: أتشهد أني رسول الله؟ قال الغلام للنبي عليه الصلاة والسلام: أتشهد أني رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله وملائكته وكتبه. فاستأذن عمر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بقتل هذا الشاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا فائدة لك في قتله. إذن النبي ما قرر الذي قرر بأن ابن صياد هو المسيح الدجال عمر ابن عمر جابر. لما وجدوا من صفات الدجل في هذا الرجل؟ إذن القضية فيها اختلاف، لا سيما قد روى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن ابن صياد قتل يوم الحرة في معركة الحرة التي وقعت في زمن يزيد بن معاوية، وكانت من ضمن البلاء والفتن التي وقعت لأهل طيبة. استقل عبد الله بن الزبير بمكة واليمن والمدينة والعراق وأبى من أن يبايع ليزيد بن معاوية ابن أبي سفيان، فجهز يزيد ابن معاوية جيشا، أتى إلى المدينة، حاصر المدينة، وقعت معركة بالحرة الشرقية مشهورة معلومة تسمى وقعة الحرة، قتل فيها جملة كبيرة من بنات الصحابة وأبناء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. بعد ذلك ذهب القائد إلى مكة وحاصر مكة وأراد أن يستحل مكة، فبلغه أن يزيد بن معاوية قد مات فرجع إلى الشام. يقول جابر رضي الله تعالى عنه أو أبو بكر رضي الله تعالى عنه إن ابن صياد مات في وقعة الحرة. فإذا كان قد مات في وقعة الحرة معناه إن النبي مات وابن صياد موجود، وفي خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم موجود، وفي زمن معاوية وفي زمن يزيد قتل. إذن ما كان مسلما على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي قال له أتشهد أني رسول الله، فأعاد الكلام إلى النبي أتشهد أني رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له آمنت بالله وملائكتي وكتبه. فهذا الرجل لا شك أنه دجال من الدجاجلة وكاذب، لكن هل هو المسيح الدجال الذي أمرنا بأن نتعوذ من شره والذي سيظهر في آخر الزمان؟ الذي يظهر والله أعلم أنه ليس هو، بدليل ما سيأتي. فإذا ابن صائد أو ابن صياد كان يعيش في المدينة، وكما تعلمون أن المدينة قبل مهاجر النبي عليه الصلاة والسلام كانت تسمى يثرب، ولما هاجر النبي إليها سماها طيبة، المدينة المسكينة دار الإيمان. أما كلمة يثرب فهذه تسمية جاهلية سماها بذلك تبع الملك اليماني الذي جاب الأرض، وهو الذي سمى الجرف الجرف. لا يهمنا هذا، الذي يهمنا أن المصطفى عليه الصلاة والسلام نهى أن تسمى المدينة يثرب، لأن كلمة يثرب مأخوذة من الثرب. وورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال للمدينة يثرب فليتصدق بدينار أو بنصف دينار جزاء له، لأنه سماها بما لا ينبغي أن تسمى به. هذه المدينة كان بها ثلاث قبائل من اليهود: بنو النضير، بنو قينقاع، بنو قريظة. ثلاث قبائل. بنو قريظة يسكنون ناحية قباء العالية إلى حرة بني قريظة، هذه منازلهم ناحية الجنوب وبعض الشرق. بنو النضير يسكنون طرف الحرة ناحية البقيع وتمشي إلى ناحية طريق المطار. بنو قينقاع كانوا صاغة يسكنون ناحية النقا وحاجر، النقا وحاجر ناحية باب الكومة المناخة إلى ناحية العنبرية، هذا يسمى النقا وحاجر. هذه القبائل الثلاثة استوطنت طيبة لأي غرض؟ سكنوا طيبة الطيبة لأنهم قرأوا في التوراة أنه حان ظهور نبي آخر الزمان، فهاجروا إلى خيبر، وهاجروا إلى تيماء، وهاجروا إلى يثرب في ذلك الوقت. الغرض انتظار نبي آخر الزمان، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الله جل وعلا بيّن لهم ذلك. فلما أتى العرب وسكنوا طيبة، والعرب الذين سكنوا طيبة جماعة من أهل اليمن، انفجر عليهم سد مارب، ولما انفجر سد مارب ذهب جماعة منهم إلى العراق، وهؤلاء الذين يقال لهم المناذرة، وجماعة منهم ذهبوا إلى الشام، وهؤلاء الذين يسمون الغساسنة، وجماعة أتوا إلى طيبة الطيبة، وهؤلاء هم الأوس والخزرج. الأوس والخزرج بالمدينة، المناذرة بالعراق، الغساسنة بالشام. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، إلى آخر الآيات. وهذا ما دعا هذه القبائل العربية أن تنزح من ذلك الموضع وتأتي إلى هذه البقاع الثلاثة. إذن بالمدينة ثلاث قبائل من اليهود وقبيلتان من العرب، الأوس والخزرج. هذه أسماؤهم قبل مبعث النبي، قبل أن يهاجر النبي. الأوس قبائل كثيرة، الخزرج قبائل كثيرة، ولكن الجامع أوس وخزرج. ساكنوا اليهود بعضهم مع بني قريظة، بعضهم مع بني النضير، مع بني قينقاع، فكانوا إذا وقع بينهم قتال قال اليهود لهم: حان ظهور نبي آخر الزمان، فلئن ظهر لنؤمنن به ولننصرنه. العرب سمعوا هذا الكلام، فشاء الله تعالى أن جماعة من الأوس والخزرج خرجوا للحج، والنبي عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل، عرض نفسه على هذه القبائل جماعة، فتذكروا أن النبي يقول كذا وكذا، أن اليهود يقولون كذا وكذا، فلعله نبي آخر الزمان. أراد الله تعالى لهم الخير، فبادروا ودخلوا في الإسلام، واتفقوا مع النبي على أن يعودوا العام القادم. فعادوا العام القادم، 70 رجل وزيادة، وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام، واتفقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام على أن يهاجر النبي إليه، وعلى أن يدافعوا عنه كما يدافعون عن ذراريهم ونسائهم وأسرهم. فلما دخل الإسلام طيبة الطيبة وعلم اليهود أن العرب سبقوهم، دخلهم الحسن، قالوا هذا نبي آخر الزمان، هذا نبي الأميين وليس بنبينا نحن. والله تعالى قال: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، أي كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن لا غرابة في أن يكون اليهود موجودين بطيبة الطيبة، لا، لا غرابة. قريظة، النضير، بنو قينقاع، بنو قينقاع أجلاهم النبي لأجل مخالفة، بنو النضير أجلاهم رسول الله أيضا لوجود مخالفة، نقضوا العهد. بقيت قبيلة كبيرة وهي بني قريظة، أقاموا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى عام الخندق، فخانوا الله وخانوا رسول الله، واتفقوا مع قريش. يوم أن أتت قريش في عام الخندق وحالفها بعض قبائل العرب، بنو أسد، بنو غطفان، بخلاف بني أسلم وبني غفار، ولذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام لأسلم ولغفار، قال: أسلم سالمها الله، غفار غفر الله لها. لكن بقية القبائل التي تواءمت واتفقت مع قريش على أنهم يستأصلون النبي ومن معه، وإذا بسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه يشير على النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعمل الخندق، عمل النبي الخندق في خلال 17 يوم، خندق حفيرة عظيمة من الحرة الغربية تتجه إلى الشمال إلى ناحية مسجد المستراح الدرع، تعود ثانية إلى ناحية مدارس المديع، مدارس البنات، ناحية محطة الزغيبي، ثم تستمر مرة أخرى إلى ناحية الشرق، فأصبحت المدينة محوطة كالسوار، وترك النبي ناحية الجنوب لأنه قد اتفق مع اليهود، وإذا باليهود قد اتفقوا أيضا مع قريش. لكن الله تبارك وتعالى أخزاهم وفضحهم، وكانت الهزيمة على قريش كما ذكر الله تعالى ذلك في سورة الأحزاب. انتهت المعركة، لم تظفر قريش ولا بنو أسد ولا بنو غطفان ولا بعض القبائل التي اتفقت مع قريش، عند ذلك عادت قريش ولا بخفي حنين. بقي اليهود، أراد النبي أن يعود إلى المدينة، وإذا بجبريل عليه السلام يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إلى أين يا محمد؟ أنزعت السلاح؟ نحن لم ننزع السلاح. وتوجه النبي إلى بني قريظة، ومسجد بني قريظة الموضع موجود إلى اليوم. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ونزل في دار امرأة من الأنصار بقرب بستان تسمى حاجزة، وحاجزة موجودة إلى يومنا هذا، وموضع بيت المرأة الذي نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام ناحية القصر الذي يسمى قصر مرحبا من الناحية الغربية الشمالية. البستان حاجزة، وقد بنى الأتراك ومن قبل الأتراك المماليك مسجد كبير موجود إلى يومنا هذا. هذا من الآثار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم، حاصر النبي بني قريظة ونزلوا على حكم سعد بن معاذ سيد الأوس، لأن بني قريظة مع الأوس، الخزرج مع بني النضير وبني قينقاع، نزلوا على حكم هذا الرجل العظيم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، الذي اهتز عرش الرحمن لموته وقضى فيهم بقضاء الله من فوق سبع سماوات، لم تأخذه العصبية، الجماعة جماعتي وفي حلفي، نحن الأوس، هؤلاء تابعون لنا ونحن حالفناهم من عهد الجاهلية إلى اليوم، لا، الإيمان طهر قلوبهم يا أخي، الإيمان زكاهم، لا يبالون لا بحلف ولا بعشيرة ولا جماعة، لأن الله تبارك وتعالى أدبهم بأدب، هذا الأدب والله ما مر على وجه هذه الأرض أبدا، أدبهم الله تعالى بقوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروحه. الرجل منهم يريد أن يقتل أخاه لله ويقتل أباه لله تبارك وتعالى، ولا يبالي أبو عبيدة بأن أباه كافر. ويمر مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوم بدر، وقد أسر أخوه وربط بالحبال، عندما مر على الأنصاري الذي ربط أخاه قال له: اربطه أشدد وثاقه فإن أمه عندها مال، لأن العبد يا إخوان كلما نمى الإيمان في قلبي وتقوى الإيمان في قلبي كان مع الله، وكلما رأيت الإنسان زائغا مائلا حائدا بعيدا دل على ضعف إيمانه وأنه لم يتمكن الإيمان. فسعد بن معاذ ما الذي فعل؟ ما الذي قضى به؟ قال سعد بن معاذ بعدما ولى وجهه عن رسول الله، قال: يا رسول الله، أيمضي حكمي على من هاهنا؟ ولم ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: نعم. قال: أرى أقضي بأن يقتل الرجال ويستحيى النساء، جميع يهودي بالمدينة من بني قريظة في هذا اليوم يقتل ما عدا النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ: حكمت أو قضيت بحكم الله تعالى من فوق سبع سماوات. وقدموا إلى سوق المدينة، سوق المدينة دخل اليوم في المسجد النبوي، وإلا من قبل سوق العباء، سوق باب المصري، سوق القفاصة، وأنت تمشي سوق الحراج، هذا هو سوق المدينة على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، حفرت الخنادق وأتي بالرجال واحدا واحدا وضربت أعناقهم من على آخره، ولم تقتل إلا امرأة واحدة كانت قد قتلت رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، وأتي بهذه المرأة في بيت عائشة تنتظر حتى ينادى عليها، قالت عائشة: أنا ما رأيت هذه المرأة، فرحة مستبشرة تنتظر أن تلقى أحبتها في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. إذن عبد الله ابن صياد شخصية حقيقية معلومة معروفة، النبي صلوات الله وسلامه عليه ذهب إليه واختبره النبي عليه الصلاة والسلام، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الشخصية من ضمن الدجالين الكذابين، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إنه المسيح الدجال، بل قال لعمر رضي الله تعالى عنه: ما سمعت، إن يكنه فلن تسلط عليه. نحن في هذا اليوم مع حديث أبي سعيد الخدري بشأن عبد الله بن صياد أيضا، وقد قرأت عليك الأحاديث ولا مانع أن أقرأ أطولها عليك
3: من باب التذكير. قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجنا حجاجا أو عمارا، إما حجاج أو معتمرين، ومعنا ابن صائد. من ابن صائد هذا؟ عبد الله بن صائد أو عبد الله بن صياد. وقد قلت لك ليلة البارحة أنه ولد له ولد، هذا الولد من خيار التابعين المصلحين الصالحين، تلقى الحديث

وسلم كذا. ولهذا أنا كريه أن أظل مع هذا الرجل. قال: وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي. هذه مصيبة أخرى، أنا مستوحش منه وإذا به يريد أن يخالطني. فقلت له: إن الحر شديد، فلو وضعته تحت تلك الشجرة أخذت متاعك وذهبت إلى أي شجرة؟ الحر شديد، أنا أريد أن أنزع ثيابي وأرتاح. قال: ففعل. فرفعت لنا غنم فانطلق، فجاء بعس، يعني جاء بقدح فيه لبن. هذا ابن صايد أتى بهذا اللبن إلى أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو سعيد من خيار الصحابة وعلمائهم وفضلائهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، شاب من شباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بالشخص السهل. أراد أن يغزو مع النبي عام بدر أو عام أحد، وعمره 13 عام، له من العمر 13 عام، يريد أن يخرج ليغزو مع رسول الله، يشهد معركة، المعركة معركة لعب كرة أو تنس أو بيجمن أو سلة أو ريشة طائرة، لا، معركة قتل وموت. خرج يساعده أبوه، فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ولي من العمر 13 سنة، فجعل أبي يأخذ بيدي ويرفع يدي للنبي ويقول أبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنه عبل العظام، فأذن له، أنا ولدي عظام قوية شديدة، إذن له ليذهب ويقاتل في سبيل الله. هذا جيل يا جماعة، لا أعتقد أنه يوجد جيل بعد ذاك الجيل كالجيل الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ابني وابن كثير منا وهو في 13 من العمر، 12 من العمر، 15 من العمر، يلعب في الشوارع والله لا يصلي، فضلا عن أن يخرج إلى الجهاد. والله لا ننبت ببنت شفا، وإذا أخذناهم وأتينا بهم إلى المساجد ودخلوا المساجد، مع الأسف سمعنا الكثير من الأئمة يشكون الآباء الذين يأتون بأبناء من المساجد، لأنهم يأتون بالأبناء إلى المساجد لا للتدريب على الصلاة والطاعة، وإنما يريد أن يريح الأم حتى لا يزعج الأمة في البيت، وإذا به يزعج المصلين، يلعبون ويضحكون ويفعلون ما يفعلون عند أبواب المساجد، وكلنا يشاهد ذلك ويسكت. نحن نحتاج إلى تربية أخرى يا جماعة، نحتاج إلى أن نعود إلى ركاب المصطفى حتى نتأدب بآدابه صلوات الله وسلامه عليه. الوالد يأخذ الولد وعمره 13 عام، 13 عام يا أخي اليوم أمام التلفاز وأمام الكرتون وأمام وأمام وأمام وأمام وما إلى ذلك، كلنا يعلم ذلك. ولو سألت الولد عن ما يتعلق بأمر صلاته وطاعته واستقامته وما لما عرف، إذا كان الوالد لا يعرف فكيف يعرف الولد ذلك؟ نسأل الله العافية والسلام. فرد النبي أبا سعيد ولم يأذن له، لأن عمره 13 عام. أذن النبي له على أرجح الأقوال في غزوة بني المصطلق، لم يأذن له عام الخندق، لأنه في عام الخندق له من العمر 14 عام، وإنما أذن له في غزوة بني المصطلق. فخرج أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه

الشاب المعلم عبل العظام خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في عام غزوة بني المصطلق مجاهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، ومات أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه بعد ذلك ودفن ببقيع الغرقد رضي الله تعالى عنه أرضاه. الشاهد عند القصة قصة أبي سعيد وعبد الله بن صائد، قال عرضت عليه أن ينقل متاعه فنقل متاعه، فرفعت لنا غنم فانطلق فجاء بعس فقال لأبي سعيد اشرب يا أبا سعيد، قلت إن الحر شديد واللبن حار ما بي، قال ما بي إلا أني أكره أن أشرب من يدي. هذا رجل يقال إنه المسيح الدجال، أنا أشرب من وعاء ناولني كريت ذلك، أو قال أن آخذ شيئا عن يدي. عندها قال عبد الله بن صائد أو ابن صياد أبا سعيد يخاطبه، لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول الناس فيا، الأمر الذي يتحدث الناس بشاني أثر علي حتى إنني عزمت على أن آتي بحبل وأعلقه بشجرة ثم أختنق، لكنني لم أفعل ذلك. أبا سعيد

0: اعطوا هذا اللقب الأنصار، وإلا هم أولا أوس وخزرج. قال الله تعالى فيهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، من قبل المهاجرين، النبي هاجر، أبو بكر هاجر، عمر، عثمان، علي، الذين أتوا من مكة هاجروا إلى طيبة، وجدوا بها من ذكرت لك. فالله تعالى أثنى عليهم لقيامهم بحسن الوفادة وطيب الإكرام، وقال الله تعالى فيهم هذه المقالة: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الخير من الواحد يعم والشر من الواحد يعم. الآية هذه نزلت في رجل ضيف أتى إلى النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يقري ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله، أنا أخذ هذا الضيف اليوم إلي. فذهب به إلى بيته وسأل امرأته: أعندك شيء؟ قالت: والله ما عندي إلا ما في هذا القدر، وهو للصبية، هذا طعام لصبياني. فقال لها: علليهم حتى يناموا لنكرم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيف الإسلام. فعللتهم حتى ناموا، ولما نام الصبية قال لها: إذا وضعت الطعام فأطفئ السراج لنتظاهر بأننا نأكل حتى يشبع ضيف رسول الله. فلما وضع الطعام أطفأت السراج، وهذا قبل نزول الحجاب، فأكل الضيف وشبع، ولم يأكل الرجل ولا امرأته، وبات الصبية قاوين إكراما لضيف النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فلما أصبح الصباح وإذا بخبر السماء سبق، ونزلت هذه الآية الكريمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: لقد شكر الله تعالى صنيعكم البارحة. وقرأ النبي عليهما هذه الآية: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه صفة أهل طيبة، أهل الدار، دار الإيمان. يجب أن يتوافر هذا الشرط وأن يتوافر هذا الخلق في هذا الصنف من الناس الذين يستقرون في هذه البلاد. كلمة أجنبي غريب يجب أن لا تبقى في مدينة النبي، لأن مدينة النبي عليه الصلاة والسلام مدينة أوى إليها رسول الله وتلقاه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم من أهل طيبة الذين أدبهم الله بهذا الأدب. ولذا كافأهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة بمكافأة عظيمة. فتح الله عليه مكة، ذهب النبي إلى الطائف، ذهب النبي إلى هوازن، غنم النبي غنائم كثيرة، وزع النبي الغنائم على أبي سفيان ومعاوية، وأعطى رجلا غنما بين جبلين، وأعطى رجلا 100 بعير، ولم يعطي أحدا من أهل المدينة شيئا من الأنصار. المال حلو محبوب. جماعة منهم جلسوا يتحدثون، النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح الله عليه مكة كأنه يريد أن يعود إلى أهله، ولذا أعطاهم ولم يعطنا. جاء الخبر وبلغنا. فأتى النبي إليهم وهم جلوس وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ما قالة بلغتني عنكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ألا تحبون أن يعود الناس بالشاء والإبل وتعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ما قال من بني هاشم ولا من قريش لكنت امرأ من الأنصار مكافأة لهم أن صدقوا الله وصدقوا رسول الله وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت سبيل الأنصار وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المحيا محياكم والممات مماتكم المحيا محياكم والممات مماتكم وأين مات النبي عليه الصلاة والسلام مات بطيبة الطيبة وهذا قبره الشريف صلوات الله وسلامه عليه بل إنه يكره أن يبقى في مكة إذا خرج معتمرا أو خرج حاجا أن يبقى أكثر من 3 أيام في عام الفتح أقام 3 أيام في عام حجة الوداع خرج من المدينة لأربع خلونا من ذي القعدة بقينا من ذي القعدة 4 بقينا من ذي القعدة وصل إلى مكة لأربع خلونا من ذي الحجة اليوم الرابع أقام بمكة اليوم الخامس السادس السابع في اليوم الثامن ذهب إلى منى ومن منى إلى عرفة ومن عرفة عاد إلى منى في اليوم العاشر وذهب وطاف وسعى طاف وانتهى من أعمال الحج عاد إلى منى بات بمنى في اليوم العاشر 11، 12، 13 وهو بمنى في ليلة 14 بات بالمحصب في مكة صلى صلاة الصبح أتى وطاف بالبيت صلى طاف بالبيت طواف الوداع وخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والمقصود من هذا الكلام إن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يعرف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوا عن النبي عليه الصلاة والسلام ما تلقوا ولذا قال لأبي سعيد هذا الرجل الذي يسمى عبد الله بن الصياد قال لأبي سعيد أنا أشهد لكم يا جماعة الأنصار أشهد لكم بأنكم من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر يعني المسيح الدجال كافر وأنا مسلم أنا خرجت معك للحج أو للعمرة أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يلد له يعني أن المسيح الدجال الذي يخرج آخر الزمان عقيم لا يولد له قال قد تركت ولدي بالمدينة أنا لي ولدي سمى عامر موجود بالمدينة أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة ولا مكة أنا ولدت في المدينة عشت بالمدينة ها أنا ذهبت إلى مكة كيف يقول الناس في إنني أنا المسيح الدجال هو مغضب من هذا الأمر وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة قال أبو سعيد حتى كدت أن أعبره هذا كلام معقول ثم قال أما والله هذا يقوله ابن صياد إني لا أعرفه يعني أعرف المسيح الدجال وأعرف مولده يعني أين ولد وأين هو الآن أنا أعرف أين هو قال قلت له تبا لك سائر اليوم يعني إلى الآن أنت توقعنا في هذا الحرج لا يمنع باحتمال بسيط أن يكون هو يعني نفسه ولا يمنع أن يكون يعرف المسيح الدجال لأن المسيح الدجال يهودي وإذا ما خرج في آخر الزمان من الموضع الذي هو محبوس فيه الآن يخرج ويتبعه 70,000 يهودي من يهود أصبهان يخرجون معه يؤازرونه يعينونه فإذا ما خرج ونزل المسيح ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام جرت الملحمة الكبرى ف فقتل عيسى بن مريم المسيح الدجال لعنة الله تعالى عليه. هذا الحديث الأول من أحاديث أبي سعيد. الحديث الثاني قريب منه مختصر، قال في الحديث الثاني: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صائد، يعني ابن صياد، عبد الله بن صياد أو صائد أو صافو، النبي يقول له: ما تربة الجنة؟ ما تربة الجنة؟ في رواية أنه هو الذي سأل النبي: ما تربة الجنة؟ قال: درمكة بيضاء مسك يا أبا القاسم، درمكة بيضاء مسك يا أبا القاسم، يعني أن تربة الجنة تراب ناعم كالدقيق، هذا معنى درمكة، بيضاء رائحتها رائحة مسك أو هي مسك. فقال النبي له: صدقت. الرواية هنا تدل على أن الرسول سأله وهو أجاب رسول الله. يهودي عندهم كتاب، وكتاب أنزل على موسى، ولكنهم غيروا وحرفوا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وقد نسخ الله كتاب اليهود وكتاب النصارى، لا يهودية ولا نصرانية بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا شريعة من قبلنا لا تكون شرعا لنا إلا إذا وافق شرعنا، فإذا وافقت شرعنا إذن هي شرعنا وليست بشرع لهم خاص، لأن شريعتنا أقرتها، كمسألة الرجم، رجم الزاني، الزاني المحصن أعاذنا الله جميعا من ذلك، والمحصن الذي سبق له أن تزوج سواء كانت الزوجة معه أو طلقها أو ماتت، بمجرد أن عقد عليها ودخل عليها أحصن. إذا زنى المحصن في شريعة اليهود وفي شريعتنا أن هذا الزاني المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت. إذا بلغت الثانية الثامنة عشرة هي حرة، ليس لأبيها مقال ولا كلام، هذا قانون شيطاني. إذا زنى أو زنت وهو محصن وهي محصنة رجما بالحجارة حتى يهلك. كان قرآن يتلى في كتاب الله ونسخت تلاوته وبقي حكمه. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. نسخت التلاوة بقي الحكم. رجم النبي يهوديا ويهودية، ورجم النبي ماعزا، ورجم النبي الغامدية أو الجهنية، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة زنى بها خادمها، فلما اعترفت أمر النبي برجمها، وقال النبي لأنيس: أغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها.
1: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.

0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
1: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
2: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. القطوف الدواني،
2: القطوف الدواني
0: في بيان معاني،
2: في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
0: القطوف الدواني.

0: ثم ذكر الله سبحانه وتعالى نبيا آخر تسرية ووعدا ووعيدا كذلك، قالوا إن إلياس لمن المرسلين. إلياس لمن المرسلين، إلياس اسمه، قيل هو إدريس وقيل غيره في خلاف، وعلى كل حال هو نص بأن إلياس لمن المرسلين. من جملة المرسلين الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى لهداية العباد وإرشادهم، إذ قال لقومه متى أرسلناه، إذ قال لقومه ألا تتقون، ألا تتقون الله، ألا تتقون الله تعبدون، مع أنه خالقكم ورازقكم ومنعم والمنعم عليكم غيره معه، ألا تتقون. ثم قال أتدعون بعلا، هذا هو يعني حذرهم، بعل هذا اسم صنم، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين وتتركون عبادة أحسن خالقين وتعبدون إلى يعني أصنام صنما، ألا تتقون الله في ذلك، اتقوا معناه اتقوا أحسن الخالقين. ثم أبدل ذلك بقول الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فإنه المستحق للعبادة بجميع أصنافها دون أن يجعل نصيب للآلهة. قال فماذا نتيجة دعوته؟ فكذبوه، فما استجابوا لدعوته بل كذبوه. ثم قال ما جزاؤهم؟ فإنهم لو محضرون، فإنهم سيحضرون نار جهنم للمساءلة واستيفاء ما يستحقونه على كفرهم وعنادهم. إلا عباد الله المخلصين، هذا لكن عباد الله المخلصين لا يحضرون في جهنم لأنهم لا تبيعة عليهم بل هم في الجنة. لا عباد الله المخلصون، وتركنا عليه في الآخرين، تركنا أبقينا له في الآخرين في الأمة المتأخرة إلى يوم القيامة يعني ثناء حسن، وهو سلام على إلياس، إلياس، آل ياس، ياس، يعني في قراءات كثيرة يعني اسمه تصرفون فيه في القراءات. قال سلام على إلياس، يعني إنا كذلك نجزي المحسنين، إنا كما جزينا إلياسين كذلك نجزي أي محسنين على عمله الحسن، إنه من عبادنا المؤمنين. أي وإنما وصل إلى هذا لأنه كان من عبادنا المؤمنين الموحدين الذين أخلصوا في إيمانهم لله رب العالمين.
1: القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
2: القطوف الدواني، قطوف دواني،
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الوابل الصيب، ورافع الكلم الطيب.
3: يقول جل وعلا فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، والإكثار من ذكر الله من التقوى والإحسان. والحديث يقول صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بباب جامع أتمسك به، قال لا يزال مساك رطبا من ذكر الله.
1: الوابل الصيب، ورافع الكلم الطيب. رسالة بعث بها الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله لأحد إخوانه، يدور قطب رحاها على بيان فضل ذكر الله عز وجل وعظيم أثره وفائدته وجزيل الثواب المعد لأهله المتصفين به في الآخرة والأولى. تعليق لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة.
4: الوابل الصيب، ورافع الكلم الطيب.
5: قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد ذكر الله تعالى: الفائدة الخامسة والأربعون، أن أكرم الخلق على الله تعالى من المتقين من لا يزال لسانه رطبا بذكره، فإنه اتقاه في أمره ونهيه وجعل ذكره شعاره، فالتقوى أوجبت له دخول الجنة والنجاة من النار، وهذا هو الثواب والأجر، والذكر يوجب له القرب من الله عز وجل.

الدرجة، فهو ينافس غيره في الوسيلة والمنزلة عند الله تعالى ويسابق للقرب منه. وقد ذكر الله تعالى في النوعين وقد ذكر الله تعالى النوعين في

ما المؤمنين الذين قد رسخ الإيمان في قلوبهم وامتلأوا منه فهم الصديقون وهم أهل العلم والعمل والأولون أهل البر أهل البر والإحسان ولكن هؤلاء يكمل صديقية منهم. ثم ذكر سبحانه

والمقصود أنه سبحانه وتعالى ذكر أصحاب النجور والمراتب، وهذان الأمران هما اللذان وعدهما فرعون السحرة.

البدنية قد تكون أكثر من أعمال هؤلاء. وذكر البيهقي محمد بن كعب القرظي رحمه الله تعالى قال: قال موسى عليه السلام: يا رب أي خلقك أكرم عليك؟ قال: الذي لا يزال لسانه رطبا بذكره. قال: يا رب فأي خلقك أعلم؟ قال: الذي يلتمس إلى علمه علم غيره. قال: يا رب أي خلقك أعدل؟ قال: الذي يقضي على لسانه مثل ما يقضي على الذي يقضي على نفسه مثل ما يقضي على الناس. قال: يا رب أي خلقك أعظم ذنبا؟ قال: الذي يتهمني. قال: يا رب وهل يتهمك أحد؟ قال: الذي يستخيرني ولا يرضى بقضائي. وذكر أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما وفد موسى عليه

قال أجلك عنها؟ قال ما هي يا موسى؟ قال عند الغائط والجنابة. قال اذكرني على كل حال. وقال عبيد بن عمير تسبيحة بحمد الله في صحيفة مؤمن خير له من جبال الدنيا تجري معه ذهبا. وقال الحسن إذا

0: ثم ينادي مناد وسيعلم أهل الجميع من أولى بالكرم أين الحمادون لله على كل حال. قال فيقومون وهم كثير ثم تكون التبعة والحساب في من بقي. وأتى رجل أبا مسلم الخولاني فقال له أوصني يا أبا مسلم. قال اذكر الله تعالى تحت كل شجرة ومدرة. فقال زدني. فقال اذكر الله تعالى حتى يحسبك الناس من ذكر الله تعالى مجنونا. قال وكان أبو مسلم يذكر ذكر الله تعالى فرآه رجل وهو يذكر الله تعالى فقال أمجنون صاحبكم هذا. فسمعه أبو مسلم فقال ليس هذا بالجنون يا ابن أخي ولكن هذا دواء الجنون.
1: صلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الفائدة 45 من فوائد الذكر أن صاحبها يكون في المنزلة العالية عند الله عز وجل، لأن ذكر الله دائما يحفزه على أداء الفرائض وترك المحارم، يكون في المنزلة العالية عند الله عز وجل. وهم رسل وأتباعهم من خواص المؤمنين الذين شغلوا أنفسهم بطاعة الله وشغلوا قلوبهم وألسنتهم بذكر الله، فالذين شغلوا نفوسهم وألسنتهم بذكر الله هم أهل المراتب العالية. ولما سئل صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بباب جامع أتمسك به، فقال صلى الله عليه وسلم مجيبا له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فينبغي للمؤمن أن تكون أوقاته معمورة بذكر الله، كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال جل وعلا فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. قال جل وعلا عند المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى أن قال سبحانه والذاكرين والكافرين والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام سبق المفردون. قيل ما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، يعني سبقوا إلى كل خير. فينبغي المؤمن أن يجتهد في أن يكون قلبه ذاكرا ولسانه ذاكرا. قلبه ذاكرا بخوف الله ومراقبته وتعظيمه والشوق إليه والتنعم بذكره جل وعلا، تدبر لآياته ومخلوقاته التي تدل على عظمته سبحانه وتعالى، ويشغل أيضا لسانه بذكر الله من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، ويشغل الجوارح بأنواع الطاعات من صلاة وغيرها. هكذا المؤمن أوقاته معمورة مع كونه في أعمال الدنيا أيضا كالبيع والشراء والزراعة وغير ذلك، لا يترك حاجته من الدنيا، يعمل مع ذكر الله سبحانه وتعالى. فإن هذه الأعمال لا تشغل ذكر الله بالقلب واللسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب، لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فالصلاة ذكر، بر الوالدين ذكر، جهاد ذكر، الصدقة ذكر. فإن الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. ويقول صلى الله عليه وسلم أحب كلام الله أربع، أحب كلام الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول عليه الصلاة والسلام الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ويقول عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فأنت يا عبد الله أشغل هذا اللسان وهذه الجوارح بذكر الله قائما وقاعدا وفي أي مكان. فالقلب يكون معمور بذكر الله من خوف الله والرجاء وتعظيمه والأنس بذكره والشوق إليه وتدبر لآياته الدالة على عظمته وتدبر لنعمه التي أنعم بها عليك حتى تشكره سبحانه. وهكذا اللسان تشغله بالاستغفار بالدعاء بالتسبيح بالتهليل بالتحميد بالتكبير إلى غير ذلك. هكذا الجوارح من بدن من رجل من يد من غير ذلك تشغلها بأعمال الخير، حتى زراعتك وتجارتك لقصد أكل الحلال والاستزاعة ما في الناس عبادة وقربة وطاعة. وفق الله الجميع.
2: أحسن الله إليك. الأذكار توقيفية،
1: الأذكار من جهة التوقيفية ومن جهة تعرف بالأدلة الشرعية. الأذكار يقال فيها توقيفية ورد بالنص كالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، وهنا أذكار بتدبر من خوف الله عند ما يقع أمام الشيء من المحارم يخشاها، مثل رجاء الله، مثل الشوق إلى الله، تذكر عظمته، تذكر نعمه العظيمة. هذه تحتوي الإنسان بحسب تفكيره وتدبره وتعقله، قربه من الله وعدم غفلته. وهكذا الأعمال الصالحات التي شرعها الله، التقرب إليه التقرب بها بفعلها كما شرع الله من صلاة وغيرها. فالعبادة التوقيفية لكن الطرق إليها تختلف.
2: كم يذكر الله عز وجل بالضمير المجرد؟
1: خوف الله ومحبته، هذا ذكر. خوفك ربك، محبتك إياه، شوقك إليه، رجاؤك إياه، تفكيرك في أنواع نعمة عليك حتى تشكرها، كل هذا عبادة.
3: بعض الصوفية يذكرونه
1: هو هذا مو هذا البدعة، ليس من الذكر.
2: أو
1: يذكرون الله الله الله مو بذكر، الذكر سبحان الله لا إله إلا الله كما جاء بالنصوص. لأن العبادة التوقيفية ما تكون بالاختراع، لكن الطرق إليها بالتفكير والتدبر مشروع.
4: الوابل الصيب، الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. الكلم
1: الطيب يقول جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. والإكثار لذكر الله من التقوى والإحسان. والحديث يقول صلى الله عليه وسلم لما قال أهرج يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بباب جامع أتمسك به. قال: لا يزال المسافر رطبا من ذكر الله.
4: الوابل الصيب، الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. رسالة بعث بها الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله لأحد إخوانه، يدور قطب رحاها على بيان فضل ذكر الله عز وجل وعظيم أثره وفائدته وجزيل الثواب المعد لأهله المتصفين به في الآخرة والأولى. تعليق لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله رحمة واسعة.
5: الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الرسائل السديدة في جلاء مسائل التوحيد والعقيدة.
6: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
7: قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولكن هل لهذه الآية وما في معناها من النصوص هل فيها حجة للعاصي على معصيته، بحيث يقول: إن معصيتي لله ليست بمشيئتي ولكنها بمشيئة الله؟ لأن الله تعالى يقول: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ويقول عز وجل: ولو شاء الله ما أشركوا. ويقول: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. وجوابنا على هذا أن نقول: ليس للعاصي حجة على معصيته، لأن الله تعالى أمده وأعده، أمده بالعقل وأعده للاستقبال، بل وأعده لمعرفة الهدى والحق، وأرسل إليه الرسل. وقد قطع الله الحجة على الخلق بإرسال الرسل، فقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فالعاصي ليس له حجة على معصيته، بل ليس له حجة على الله في معصيته لما ذكرنا. ولهذا نجد هذا العاصي يختار من الأمور ما شاء ويقدم عليه، يختار أن يسافر إلى مكة، يختار أن يسافر إلى المدينة، يحتاج أن يسافر إلى البلد الفلاني أو الفلاني بإرادته وقدرته، ولا يحتج بالقدر على ذلك. فإذا كان هكذا فلماذا يحتج بالقدر على معصية الله ولا يحتج بالقدر على السفر والذهاب والمجيء والأكل والشرب واللباس وغير هذا؟ ثم إن القدر سر مكتوم لا يعلم عنه إلا بعد وقوعه، فكيف يحتج العاصي بالقدر على معصيته قبل أن تقع المعصية؟ لماذا لم يقدر هذا العاصي أن الله تعالى كتب له أن يكون من المتقين فيتقي الله عز وجل؟ ولهذا أبطل الله هذه الحجة في قوله سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم لا تخرصون قل فلله الحجة البالغة. فهنا قال الله تعالى حتى ذاقوا بأسنا، ومن المعلوم أنهم لن يذوقوا بأس الله إلا حين يرتكبون معصيته وتبطل حجتهم بما احتجوا به من مشيئة الله عز وجل.
4: الرسائل السديدة في جلائم مسائل التوحيد والعقيدة.
6: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
4: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
8: عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى،
4: مع الدرس 49 بعد 100.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد بالله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابته الكرام الذين آزروه وجاهدوا معه ونشروا دعوته وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه في كتابه عمدة الفقه: كتاب الشهادات، تحمل الشهادة أو تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية، إذا لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين لزمهما القيام بها على القريب والبعيد إذا أمكنهم ذلك من غير ضرر، بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين. والمشهود عليه أربعة أقسام: أحدها الزنا وما يوجب حده، فلا يثبت إلا بأربعة رجال أحرار عدول. هذه الجريمة لا يخفي فيها شاهدان كبقية الحقوق التي بين الناس، ولا يخفيها ثلاثة شهود كإثبات من صارت له حاجة فلا تحل له المسألة حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجاء من العقل من قومه لقد أصابته جائحة. وبقية الشهادات كما قسم الله شاهدان رجلان أو رجل امرأتان. قال: أحدها الزنا هو ما يجب حده، أي حد الزنا، فلا يثبت إلا بأربعة رجال أحرار عدول. الثاني المال وما يقصد به المال، فيثبت بشاهدين أو برجل وامرأتين وبرجل مع يمين الطالب إن النبي حكم بالشهادة واليمين. الثالث ما عدا هذين، يعني هذين القسمين، مما يطلع عليه الرجال في غالب الأحوال غير الحدود والقصاص كالنكاح والطلاق والرجعة والعتق والولاية والعزل والنسب والولاء والوكالة في غير المال والوصية، إذا ادعى أن فلان أوصى له وما أشبه ذلك، فلا يقبل إلا رجلان. هذا القسم الثالث لا يقبل فيه إلا الرجال. القسم الرابع ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض والعذرة والعيوب، يعني عيوب المرأة تحت الثياب، فتثبت بشهادة امرأة عادل، لأن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: لقد أرضعتكما. الأمة السوداء قالت لي عقبة: إني أرضعتك وأرضعت المرأة التي أنت تزوجتها. قالت: إني أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كيف وقد زعمت؟ هو أراد أن يكذبه، يقول: لا أعلمها أرضعتني رضي الله عنه. فقال النبي: كيف وقد زعمت أنها أرضعته؟ يعني في مثل هذه الحال يكفي شهادة المرأة المعروفة بأنها ذات دين. قال: وتقبل شهادة العبد في كل شيء إلا الحدود والقصاص، وتقبل شهادة الأمة المملوكة العبدة فيما تقبل فيه شهادة النساء الخبر الذي يعني يقصد الذي مر حق قصة المرأة، وشهادة الفاعل على فعله، إن المرأة شهدت أنها أرضعت، فإذا كأنها شهدت على فعلها أنها فعلت أرضعت هذا الرجل والمرأة التي أخذها، كشهادة الفاعل على فعله كالمرضعة على الرضاع. والقاسم الذي يقسم بين الشركاء يشهد على القسمة أنه، وشهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه، وشهادة الأصم على المرئيات الذي لا يسمع إذا شهد بموجب بصره وما أبصر وكان ثقة، وشهادة الأعمى إذا تيقن الصوت، يعني الأعمى إذا قال: أشهد أني سمعت فلان، يعترف بكذا. وأمثال ذلك إذا كان علم أنه حاذق في فهم الأصوات ومعرفتها وكان ثقة، وشهادة المستخفي. والمستخفي أن يكون لإنسان حق على آخر والآخر ينكر أمام الناس، لكن فيما بينه وبين خصمه يعترف له بأن عنده حق له، لكن لأي سبب، يخشى من التقاضي، يخشى من الإلزام، يخشى إلى غير ذلك، ما يعترف. فإذا جاء صاحب الحق بشاهدين أو شاهد وأمره يستخفي بحيث لا يعلم من عليه الحق أن هناك من يترصد لاستماع إقراره، فإذا سمع الشاهدان أو الشاهد الواحد الشخص يعترف بالحق الذي عليه، تقبل شهادته إذا كان عدلا، أو إذا كان عدلين تقبل شهادتهما وشهادة المستخفي. يعني هذا اللي أراد أن يستمع لإقرار هذا الشخص ولو رأاه ما أقر، لكن لاطمئنانه أنه لا أحد يعلم عنه اعترف لصاحبه بأن المبلغ كذا أو غير ذلك. ومن سمع إنسانا يقر بحق وإن لم يقل للشاهد اشهد علي. إذا سمع إنسان يقول نعم عندي لفلان كذا وكذا أو له علي كذا أو ثمن كذا إلى أو غير ذلك، إذا أقر وهو أي المقر يقبل إقراره وشهد عليه من سمع إقراره وكان ثقة تقبل ولو لم يقل له اشهد. وكذلك يقول وما تضافرت به تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في قلبه جاز أن يشهد به. مثلا فلان يعرف الناس أنه من آل فلان، من سمع هذا جاز له أن يشهد بأن فلان هذا من آل فلان، من أسرة كذا أو قبيلة كذا أو من بلدة كذا. الشيء الذي يكون الناس تظاهر أمره عندهم وأنه ينتسب إلى تلك البلدة أو إلى تلك الجماعة أو إلى تلك القبيلة، فالذي يعلم هذا الذي انتشر وظهر يجوز له أن يشهد، جاز له أن يشهد به كالشهادة على النسب والولادة. يعني يعرف أن هذا الشخص مولود في بلدة كذا أو أنه من آل فلان ولد بينهم أو أنه ينتسب إليهم إلى غير ذلك، ولو لم يكن يعرف بالدقة هذه التفاصيل لكن يعرف أن الناس يتعارفون عليه أن هذا من آل فلان أو أنه هذا ولد سنة كذا وكذا، إذا كان يترتب على ذلك مصلحة على النسب والولادة. ولا يجوز ذلك في حد ولا قصاص. لا يجوز الشهادة على ما يكون ظاهرا بين الناس بأن هذا ارتكب موجب حد كالزنا أو غيره من العقوبات الحدية، لا يكفي مجرد انتشار الخبر وظهوره عند الناس، لا بد أن لا يشهد إلا على شيء متيقن. ولا قصاص، لأنه قد يكون حصل تسامح، قد يكون حصل عفو، قد يكون اعترف بأنهم تقاتلا بأنهما تقاتلا ولم يشهد أنه رأى القتل. الحد يكون عرضة للرجوع عن موجب الحد، يعني إذا رجع مرتكب الحد عما أقر به لم يقم عليه الحد. قال وتقبل شهادة القاذف وغيره بعد توبته. الله جل وعلا ما ذكر القذف وقذف المحصنات بيّن أنهم فاسقون، والشأن في الفاسق أنها ما تقبل شهادته، مع أن الوقت هذا لو ردت شهادات كل من يتصف بفسق لردت شهادات من كثيرة، لأنه قل أن تجد أحدا في كثير من المكان إلا تجد حالقا لحيته، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قد تجد كثيرين لا يشهد الجماعة في الصلوات الخمس ولو كان في ظاهرها يحسن به الظن، لكن من يتساهل في الأمور الهامة يلحق بأهل الفسق. لكن إذا تاب مما يوصف به بالفسق قبلت شهادته. لذلك عمر رضي الله عنه لما شهد ناس في قضية قال لمن شهد وثبت على شهادته إن تبت قبلنا شهادك، فقال لا أريدكم أن تقبلوها. القاعدة هنا باب

من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض لي. فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي، فليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. قال صلى الله عليه وسلم: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق الرجل ليحلف، أي المدعى عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن حلف على مال ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ويروى أن الرجل لما سمع مقالة النبي تلك تراجع عن الحلف. يقول: هذا حديث في إسناده مقال، والعرزمي أو العزرمي الذي سبق أخذنا به يضعف في هذا الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره، إلا أن أهل العلم أجمعوا على هذا. قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني العمل عند هذا أن الشخص الذي يدعي حقا وليس له بينة أنه ليس له إلا يمين خصمه، إذا كان الحق لا يثبت إلا ببينة ولم يكن عنده بينة والخصم ينكر، ليس للمدعي إلا يمين الخصم، قال شاهداك أو يمينه. قال هنا: العمل عليه عند أهل العلم لأن الحاجة داعية إلى الشهادة بحصول التجاحد بين الناس، فواجب الرجوع إليها. قال شريح القاضي رحمة الله عليه: القضاء جمرة فنحه عنك بعودين، يعني كأنك تحمل هذا البلاء، تأتي بعودين بيدك وتقبض على هذا البلاء وترميه عنك بعيدا، يعني بشاهدين. وإنما الخصم داء والشهود شفاء، فأفرغ الشفاء على الداء. المسألة: وتحمل الشهادة وأداؤها فرض على الكفاية، إذا لم يجد من يقوم بها سوى اثنين لزمهما أن يقوما بها، أن يقوم لزمهما القيام بها على القريب والبعيد إذا أمكنهم ذلك من غير ضرر، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، وقوله سبحانه: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وقوله: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وخص القلب لأنه موضع العلم، يعني الإنسان إنما يعلم بقلبه، وصلاح القلب هو صلاح الجسد وفساده فساد الجسد. قال: ولأن الشهادة أمانة فلزم أداؤها كسائر الأمانات، فإذا ثبت هذا فإنه إذا دعي لتحمل الشهادة في نكاح أو دين أو غيره لزمه الإجابة، وإن كانت عنده شهادة فدعي لأدائها إلى أدائها لزمه ذلك. فإن قام بالفرض في التحمل والأداء اثنان سقط عن الجميع، يعني هذا الشخص الذي قيل له اشهد، إذا كان يمكن أن يشهد غيره لا يلزمه أن يشهد، لكن إذا تحمل الشهادة وجب عليه أن يؤديها. إذا كان لا يمكن أن يشهد إلا سوى هذين الاثنين ولا يعلم يوجد أحد، وجب عليهما أن يتحمل لما في ذلك من حفظ الحقوق من ناحية ورفع الحرج عن الناس. قال: فدعي إلى أدائها لزمه ذلك. فإن قام بالفرض في التحمل والأداء اثنان سقط عن الجميع، يعني إذا وجد اثنان يتحملان الشهادة وأيضا يقومان بأدائها برئ الجميع، وإذا لم يوجد فالذي يعلم ولا يقوم بها يكون آثما، وإذا امتنع الكل آثموا. قوله: إذا أمكنهما ذلك من غير ضرورة، يعني أنه لو دعي إلى الشهادة في مكان بعيد يشق عليه المشي إليه إلى القاضي لم يلزمه ذلك، وكذلك إذا دعاه

0: في وقت برد، يعني برد مرهق، أو مطر، أو طين، أو طين كثير، أو ثلج يتضرر بالخروج فيه، لقوله عليه السلام: لا ضرر ولا ضرار. يعني أن الإنسان إنما يؤدي ويجب عليه أن يؤدي ما يستطيعه، وما لا يستطيعه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالمسألة والمشهود عليها أربعة: أحدها الزنا، وهو ما يوجب حده، فلا يثبت إلا بأربعة رجال أحرار عدول، والأجمع المسلمون على أنه لا يقبل في الزنا إلا أربعة. قال سبحانه: أو جاءوا عليه بأربعة شهداء، إذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وأكثرهم قال لا تقبل فيه إلا شهادة الأحرار، يعني أكثر الناس قال ما يقبل شهادة العبيد المماليك. وقال أبو ثور تقبل فيه شهادة العبيد ولا يصح، لأنهم اختلفوا في شهادتهم في سائر الحقوق، فيكون ذلك شبهة تمنع قبول شهادتهم. لكن الصحيح أنه إذا تحققت العدالة فتقبل شهادة العبيد إلا فيما يكون الحق لله، لأن هذا الحق الذي لله يبنى على التسهيل والتسامح، لأنه لا يعترف اعتراف بالموجب ثم رجع عن الاعتراف اندفع الحد عنه. قال: ولا يصح، لأنهم اختلفوا في شهادتهم في سائر الحقوق، فيكون ذلك شبهة تمنع قبول شهادتهم فيما يندرئ بالشبهات. قال: ولا نعلم خلافا في أنه لا تقبل فيه إلا شهادة العدول ظاهر وباطنة، يعني العدول يصح أن يكونوا موجودين من الأحرار والمماليك، لأن العدل إنما هو الأمانة وتقوى الله، وهذه توجد في الأحرار والمماليك. قال: وأنه لا يقبل فيه إلا شهادة المسلمين، سواء كان مشهود عليه مسلما أو ذميا، أي في هذه الخصومات لا تقبل شهادة الكافر ولا شهادة من يدعي الإسلام وهو مشرك الشرك الأكبر، لأنه لا تقبل شهادته. قال: مسألة الثاني من يعني من مواضع الشهادة اللي يشهد عليه المال، وما يقصد به المال، فيثبت بشاهدين أو برجل وامرأتين، وبرجل مع يمين الطالب، وذلك كالبيع والقرض والرهن والوصية له، إذا ادعى أن فلانا أوصاله بهذا البيت أو بهذه السيارة ولم يشهد معه إلا واحد، يحلف مع الواحد ويحكم له. القرض والرهن والوصية وجناية الخطأ، لقوله سبحانه: إن تداينتم بدين، إلى قوله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. والمقصود ترضون يعني من الثقات العدول، نص عليه في النص على المداينة، وقسنا عليها يعني على المداينة سائر ما ذكرناه. قال ابن أبي موسى يعني من الحنابلة: لا تثبت الوصية إلا بشاهدين، لقوله سبحانه: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، ويقبل في ذلك شاهد ويمين مدعي. هذا الذي يشترط فيه يكون اثنان عدول فيما يتعلق بالوصية في المال إنسانا، ولذلك تقبل شهادة غير المسلم فيها إذا عدم لم يوجد مع مسلم يشهد، قبلت شهادة غير المسلم في مثل هذه الحالة. قال: وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي، يعني هذا الحكم. وروى سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد. رواه سعيد بن منصور في سننه والأئمة من أهل المسانيد والسنن. وقال الترمذي: حسن غريب. وقال النسائي: إسناد حديث ابن عباس اليمين مع الشاهد إسناد جيد. وهو ذكر في الهامش، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي كلهم من حديث أبي هريرة وإسناده حسن. وقال الترمذي قال ربيعة وأخبرني ابن لسعد بن عبادة قال وجدنا في كتاب سعد يعني ابن عبادة سيد الخزرج أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. وحديث أبي هريرة حسن غريب. ولأن اليمين شرعت في حق من ظهر صدقه وقوي جانبه فكذلك شرعت في حق صاحب اليد لقوة جنبته عليها وبها. وفي حق المنكر لأن الأصل براءة ذمته في حديث لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم لكن البينة على المدعي. هذا في الصحيح. الحديث الآخر في هذا المعنى لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذا جيد هذا الحديث. فقوله واليمين على من أنكر إذا كان صاحب الدعوة ما عنده بينة والمال بيد المدعى عليه ففي هذه الحال ليس للمدعي سوى اليمين إذا حلف ذاك من له اليد. إذا حلف دفع المدعي. لكن لو أبى أن يحلف في هذه الحال ترد اليمين على المدعي. قال ولأن اليمين شرع في حق من ظهر صدقه والمدعي ها هنا قد ظهر صدقه فوجب أن تشرع اليمين في حقه. قال المسألة الثالث يعني من هذه الأقسام القسم الأول فيما يتعلق بالزنا وما يلحق به والثاني الأموال الثالث منها ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال في غالب الأحوال غير الحدود والقصاص كالنكاح والطلاق والرجعة والعتق والعزل والنسب والولاء والوكالة في غير المال والوصية إليه وما أشبه ذلك فلا يقبل فيه إلا رجلان في إحدى الروايتين لقوله تعالى في الرجعة وأشهدوا ذوي عدل منكم يعني فيما إذا راجع الرجل لامرأته بعد الطلاق لابد أن يشهد رجلين فقيس عليه السائر ما ذكرنا. ولأنه ليس بمال وليس المقصود منه أيضا المال فأشبه العقوبة. والرواية الأخرى يقبل فيه رجل وامرأتان أو يمين لأنه ليس بعقوبة ولا يسقط بالشبهة أشبه المال. قال القاضي النكاح وحقوقه من الطلاق والخلع والرجعة لا يثبت إلا بشاهدين رواية واحدة عن أحمد. والوكالة والوصية والكتابة تخرج على روايتين لأن النكاح مما يحتاط له لأجل حفظ النسب. قال المسألة الرابع من هذه الأقسام ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض والعذرة يعني بأنها عذرة قد تتهم بفاحشة فتكشف النساء ويقولن أنها عذرة ليست بثيب والعذرة والعيوب تحت الثياب والرضاع والاستهلال. الاستهلال إذا ولد المولود إن ولد ميتا له حكم في الميراث وما يتعلق به وإن ولد حيا فهو وارث. وكيف يعلم؟ يعلم إذا استهل صارخا فإذا شهدت المرأة أنه استهل ثبت ذلك. قال والاستهلال والبكارة إنك تشهد أنها عذرة ليست بكر والثيوبة وتثبت بشهادة امرأة عادل لأن عقبها بن الحارث قالت تزوجت أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت أمة سودة فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد زعمت. قال هنا متفق عليه في الشرح وفي التعليق أشار إلى أنه لم يروه إلا البخاري وعد طرقه وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي وأحمد كلهم من حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه الذي يحتاج يراجع يتأكد من البخاري. كنت عازم أتأكد لكني ما تأثر. قال قسنا عليه سائرها ولأنه معنى يقبل فيه قول النساء المنفردات فأشبه الرواية، يعني الرواية أن تحدث المرأة بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة غير هذا تقبل خبر المرأة إذا كانت ثقة، ما يحتاج أن يشهد اثنين اثنان وأكثر. هذه الحديثنا نقرأها عن عائشة أو أم سلمة أو زينب وغيرها. قال هنا قال مسألة وتقبل شهادة العبيد، قال وتقبل شهادة الأمة فيما تقبل فيه شهادة النساء للخبر، يعني المملوكة، وإن كان هذا الآن أصبح لا وجود له، لكن إن شاء الله تعالى إذا قام الجهاد استرد المسلمون هيبتهم، ولا يمكن ذلك إلا إذا صدقوا في اتباع دينهم ظاهرا وباطنا. قال وتقبل شهادة العبيد في كل شيء إلا في الحدود القصاص على إحدى الروايتين. ذكر قصة عقبة وحديث عقبة قال فيه فجاءت أمة سوداء فقالت أرضعتكما، فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد زعم، فقبل شهادتها النبي، ولأنه عادل غير متهم أشبه الحر. وأما الحد فلا تقبل شهادة العبد فيه لأنه يدرأ بالشبهات، وفي شهادة العبد شبهة لوقوع الخلاف فيها. وفي القصاص احتمالان، أحدهما لا تقبل والثاني تقبل لأنه حق آدمي، فلا يصح الرجوع عن الإقرار به فيه أشبه الأموال. فذكر الشريف من علماء الحنابلة وأبو الخطاب كذلك في جميع العقوبات روايتين، وحكم وحكم المدبر والمكاتب وأم الولد حكم القن لأنهم أرقاء. المدبر من يقول عبدي هذا حر إذا مت، قد يموت وليس له إلا هذا العبد فلا يعتق، وإنما يعتق ثلثه، فهذا اللي قال المدبر. قال والمكاتب المملوك الذي كاتبه أسياده بمال يدفعه لهم حسب الترتيب الذي بين المالك والمكاتب يعتق إذا دفع آخر الأقساط، لو عجز عن قسط واحد ولو كان أقل قليل فهو باق على فقد الحرية. قال والمكاتب وأم الولد، هؤلاء كلهم حكمهم حكم القن، والقن هو المملوك العبد. أم الولد تكون أمة يملكها شخص فيطأها وتحمل وتنجب منه، هو لا يملك بيعها لكن ليس لها حق في الميراث كالزوجات، وإنما هي في الاستمتاع بها، والخدمة حكمها حكم المماليك. وفيما يتعلق بالبيع لا يلحقها بيع، لكنهم قال حكم القن لأنهم أرقى.
1: عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان حفظه الله تعالى.
2: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
3: فاذكروني أذكركم.

0: وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد. فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد.
1: فاذكروني أذكركم.
2: كيف أحقق قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين؟
3: يا إخواني، هذا منهج حياة المسلم الذي بيّنه الله لنا في كتابه. هذا منهج حياة المسلم في أحواله كلها. يقول الله النبي: قل إن صلاتي ونسكي ذبحي ومحياي ومماتي، ما آتي في حياتي وما ألقى الله عليه، لله رب العالمين. بمعنى أني عبد لله، خاضع لله، منفذ لأوامر الله، مجتن نواهي الله، صلاتي لله، ذبحي لله، دعائي لله، استغاثتي بالله، استعاذتي بالله، ما آتي بحياتي ونفقاتي وكل أحوالي أقوالي وأفعالي كلها يحكمها شريعة الإسلام، فأنا أطبق الشريعة في أقوالي وأفعالي وتصرفاتي لأكون عبدا لله خالصا، والأكوال يكون مسلما موقنا. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمسلم سامع مطيع لله، ففي حياته كلها بطاعة الله، فرائض يؤديها وواجب يؤديها، ومحارم يبتعد عنها ويحذرها، داعي لله، عابدا لله، مخلصا دينه لله، لا رياء ولا سمعة ولا إعجاب ولا كبر ولا فخر، وإنما خضوع لله وانقياد لشرع الله، وتسخير حياته كلها لتكون مسخرة في سبيل ما يرضي الله جل وعلا.
1: فاذكروني أذكركم.

0: ذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقى والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد.
1: فاذكروني أذكركم. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: فبينما هم على ذلك أصبحت تلك البقية في أنديتهم ومساجدهم وفقدوا الناس فلا يرونهم. قال: فقال بعضهم لبعض: إن للناس لشانا فانظروا ما هو فيه، فانظروا ما هو. فذهبوا ينظرون في دورهم فوجدوها مغلقة عليهم، قد دخلوها ليلا وغلقوها على أنفسهم كما يغلق الناس على أنفسهم، فأصبحوا فيها قردا، وإنهم لا يعرفون الرجل بعينه وإنه لقرد، نعوذ بالله، والمرأة بعينها وإنها لقردة، نعوذ بالله، والصبي بعينه وإنه لقرد. قال: يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فلولا ما ذكر الله أنه أنجى الذين نهوا عن السوء لقلنا أهلك الجميع منهم. قال: وهي القرية التي قال الله جل ثناؤه لمحمد صلى الله عليه وسلم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. وروى الضحاك رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما نحو من هذا، نعوذ بالله من غضب الله. فعلينا أن نعتبر ونحذر المعاصي. اللهم اغفر لنا وتب علينا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال السدي رحمه الله في قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال: فهم أهل أيلة، وهي القرية التي كانت حاضرة البحر، فكانت الحيتان إذا كان يوم السبت، وقد حرم الله على اليهود أن يعملوا في السبت شيئا، لم يبقى في البحر حوت إلا خرج حتى يخرجن خراطيمهن من الماء. فإذا كان يوم الأحد لزمنا مقل البحر، فلم يرى منهن شيء حتى يكون يوم السبت. فذلك قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فاشتهى بعضهم السمك فجعل الرجل يحفر الحفيرة ويجعل لها نهرا إلى البحر، فإذا كان يوم السبت فتح النهر فأقبل الموج بالحيتان يضربها حتى يلقيها في الحفيرة، فيريد الحوت أن يخرج فلا يطيق من أجل قلة ماء النهر فيمكث، فإذا كان يوم الأحد جاء فأخذه. فجعل الرجل يشوي السمك فيجد جاره ريحة فسأله فيخبره فيصنع مثل ما صنع جاره حتى فشى فيهم أكل السمك. فقال لهم علماءهم: ويحكم إنما تصطادون يوم السبت وهو لا يحل لكم. فقالوا: إنما صدناه يوم الأحد حين أخذناه. فقال العلماء: لا، ولكنكم صدتموه يوم فتحكم الماء فدخل. قال: وغلبوا أن ينتهوا. فقال بعض الذين نهوهم لبعض: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ يقول: لما تعظوهم وقد وعظتموهم ولم يطيعوك؟ فقال بعضهم: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقوا. فلما أبوا قال المسلمون: والله لا نساكنكم في قرية واحدة. فقسموا القرية بجدار، ففتح المسلمون بابا ولا المعتدون في السبت بابا، ولعنهم داود عليه السلام، فجعل المسلمون يخرجون من بابهم والكفار من بابهم. فخرج المسلمون ذات يوم ولم يفتح الكفار بابهم، فلما أبطوا تأخروا عليهم، تسور أي اطلع المسلمون عليهم الحائط، فإذا هم قردا يثب بعضهم على بعض، ففتحوا عنهم فذهبوا في الأرض. فذلك قول الله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وذلك حين يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم وهم القردة. قلت: والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد رحمه الله من أن مسخهم إنما كان معنويا لا صوريا، بل الصحيح أنه معنوي صوري، أي مسخهم الله قردة وخنازير، والله أعلم. نعوذ بالله من غضب الله. فعلينا أن نعتبر
ونتقي الله ونحذر المعاصي. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. قال بعضهم: الضمير في فجعلناها عائد على القردة، وقيل على الحيتان، وقيل على العقوبة، وقيل على القرية، حكاها ابن جرير رحمه الله. والصحيح أن الضمير عائد على القرية، أي فجعل الله هذه القرية والمراد أهلها بسبب اعتدائهم في سبتهم نكالاً، أي عاقبناهم عقوبةً فجعلناها عبرة، كما قال الله تعالى عن فرعون: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. نعوذ بالله من عذاب الله. وقوله تعالى: لما بين يديها وما خلفها، أي من القرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني جعلناها بما أحللنا بها من العقوبة عبرة لما حولها من القرى، كما قال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ومنه قوله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. على أحد الأقوال فالمراد لما بين يديها وما خلفها في المكان، كما قال محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن أكرمة رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما بين يديها من القرى وما خلفها من القرى. وكذا قال سعيد بن جبير رحمه الله: لما بين يديها وما خلفها. قال: من بحضرتها من الناس يومئذ. وروي عن إسماعيل بن أبي خالد وقتادة وعطية العوفي رحمهم الله: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. قال: ما كان قبلها من الماضين في شأن السبت. وقال أبو العالية والربيع وعطية رحمهم الله: وما خلفها لما بقي بعدهم من الناس من بني إسرائيل أن يعملوا مثل عملهم. وكان هؤلاء يقولون: المراد بما بين يديها وما خلفها في الزمان، وهذا مستقيم بالنسبة إلى من يأتي بعدهم من الناس أن يكون أهل تلك القرية عبرة لهم. وأما بالنسبة إلى من سلف قبلهم من الناس فكيف يصح هذا الكلام أن تفسير الآية به وهو أن تكون عبرة لمن سبقهم؟ هذا لعل أحد من الناس لا يقوله بعد تصوره، فتعين أن المراد بما بين يديها وما خلفها في المكان وهو ما حولها من القرى، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير رحمه الله، والله أعلم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية رحمه

في الكتب المتقدمة ومن بعدها. الثاني المراد بذلك من بحضرتها من القرى والأمم. والثالث أنه جعلها تعالى عقوبة لجميع ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل وما بعده. قال: وهذا قول الحسن رحمه الله. قلت: وأرجح الأقوال أن المراد بما بين يديها وما خلفها من بحضرتها من القرى التي يبلغهم خبرها وما حل بها، كما قال تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. وقال تعالى: أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. فجعلها عبرة ونكالا لمن في زمانهم، وعبرة لمن يأتي بعدهم بالخبر المتواتر عنهم. ولهذا قال تعالى: وموعظة للمتقين. فعلينا أن نعتبر ونتقي الله. وقوله تعالى: وموعظة للمتقين، قال محمد بن إسحاق رحمه الله عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وموعظة للمتقين الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. وقال الحسن وقتادة رحمهم الله: وموعظة للمتقين بعدهم، فيتقون نقمة الله ويحذرونها. وقال السدي وعطية العوفي رحمهم الله: وموعظة للمتقين، قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: المراد بالموعظة هنا الزاجر، أي جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل. فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم. اللهم ارحمنا واغفر لنا وألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. نعوذ بالله من غضب الله وعذابه. كما قال الإمام أبو عبد الله ابن بطة رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن مسلم، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود وتستحلوا محارم الله بأذن الحيل. وهذا إسناد جيد، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا. وأحمد بن محمد بن مسلم هذا وثقه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله، وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح، والله أعلم. فعلينا أن نعتبر، لا نعمل الحيل ونحلل الحرام. نعوذ بالله من غضب الله وعذاب الله. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة، أي في أمر مخالف العادة، في خرق العادة لكم في شأن البقرة وبيان القاتل من هو بسببها، وإحياء الله المقتول ونصه على من قتله منهم. مسألة: الإبل تنحر والغنم مذبحها، والغنم تذبح، واختلفوا في البقر، فقيل تذبح وقيل تنحر، والذبح أولى لنص القرآن ولقرب منحرها من مذبحها. قال ابن المنذر رحمه الله: ولا أعلم خلافا صحيحا بين ما ينحر أو نحر ما يذبح، غير أن مالكا رحمه الله كره ذلك، وقد يكره الإنسان ما لا يحرم. وقال أبو عبد الله رحمه الله: اعلم أن النزول قصة البقرة على موسى عليه السلام

0: بأمر القتيل قبل نزول القسامة في التوراة. بسط القصة كما قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا الحسن ابن محمد ابن الصباح، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني رحمهم الله قال: كان رجل من بني إسرائيل أقيما لا يولد له، وكان له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثه، فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا للقتال، وركب بعضهم إلى بعض، فقال ذو الرأي منهم والنهى: على ما يقتل بعضكم بعضا وهذا رسول الله فيكم، أي موسى عليه السلام. فأتوا موسى عليه السلام فذكروا ذلك له، فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال: فلو لم يعترضوا البقر لأجزأت عنهم أدنى بقرة، ولكنهم شددوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها، فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها، فقال: والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا، أعطوني ملء جلدها قيمتها ذهبا. فأخذوها بملء جلدها ذهبا فذبحوها، فضربوه ببعضها، ضربوا المقتول ببعض تلك البقرة، فقام أحيى الله ذلك المقتول، فقالوا: من قتلك؟ فقال: هذا لابن أخيه. ثم مال ميتا، رجع ميتا، فلم يعط من ماله شيئا، فلم يورث قاتل بعد، وكل من قتل لا يرث من المقتول، استعجل وحرم، نعوذ بالله من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة. ورواه ابن جرير رحمه الله من حديث أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة رحمهم الله بنحو من ذلك، والله أعلم. ورواه عبد بن حميد رحمه الله في تفسيره: أنبأنا يزيد بن هارون به. ورواه آدم بن أبي إياس رحمه الله في تفسيره عن أبي جعفر هو الرازي عن هشام بن حسان به. وقال آدم بن أبي إياس في تفسيره رحمه الله: أنبأنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية رحمهم الله في قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال: كان رجل من بني إسرائيل، وكان غنيا ولم يكن له ولد، وكان له قريب وكان وارثه، فقتله ليرثه، ثم ألقاه على مجمع الطريق، وأتى موسى عليه السلام فقال له: إن قريبي قتل، وإني إلى أمر عظيم، وإني لا أجد أحدا يبين لي من قتله غيرك يا نبي الله. قال: فنادى موسى عليه السلام في الناس فقال: أنشد الله من كان عنده من هذا علم إلا بينه لنا. قال: فلم يكن عندهم علم، فأقبل القاتل على موسى عليه السلام فقال: لأنت نبي الله، فاسأل لنا ربك أن يبين لنا. فسأل ربه عز وجل فأوحى الله إليه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فعجبوا من ذلك فقالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول: إنها بقرة، إنها بقرة لا فارض، يعني لا هرمة ولا بكر، يعني ولا صغيرة، عوان بين ذلك، أي نصف بين البكر والهرمة. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول: إنها بقرة صفراء فاقع لونها، أي صاف لونها، تسر الناظرين، أي تعجب الناظرين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول: إنها بقرة لا ذلول، أي لم يذللها العمل، تثير الأرض، يعني وليست بذلول، تثير الأرض ولا تسقي الحرث، يقول ولا تعمل في الحرث، مسلمة، يعني مسلمة من العيوب، لا شيء فيها، يقول لا بياض فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال ولو أن القوم حين أمروا أن يذبحوا بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياها، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد عليهم. ولولا أن القوم استثنوا قالوا إن شاء الله، فقالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون، لما هدوا إليها أبدا. وبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي نعتت لهم إلا عند عجوز عندها يتامى وهي القيمة عليهم، فلما علمت أنه لا يزكو لهم غيرها أضعفت عليهم الثمن. فأتوا موسى عليه السلام فأخبروه أنهم لم يجدوا هذا النعت إلا عند فلانة، وأنها سألتهم أضعاف ثمنها. فقال لهم موسى عليه السلام إن الله قد كان خفف عليكم فشددتم على أنفسكم، وأعطوها رضاها وحكمها ففعلوا واشتروها وذبحوها. فأمرهم موسى عليه السلام أن يأخذوا عظما منها فيضربوا به القتيل، ففعلوا فرجع إليه روحه، أحيا الله القتيل فرجع إليه روحه، فسمى لهم قاتلا، قال فلان قتلني، ثم عاد ميتا كما كان. فأخذ قاتله وهو الذي كان أتى موسى فشكى إليه مقتله، فقتله الله على أسوأ عمله، على أسوأ عمله، نعوذ بالله من الخائنين. فقتل الذي قتل والحمد لله. وقال محمد بن جرير رحمه الله حدثني ابن سعد حدثني أبي حدثني عمي حدثني أبي عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله في شأن البقرة، وذلك أن شيخا من بني إسرائيل على عهد موسى عليه السلام كان مكثرا من المال، وكان بنو أخيه فقراء لا مال لهم، وكان الشيخ لا ولد له وبنو أخيه ورثته، فقالوا ليت عمنا قد مات فورثنا ماله. وإنه لما تطاول عليهم ألا يموت عمهم أتاهم الشيطان فقال لهم هل لكم إلى أن تقتلوا عمكم فترثوا ماله وتغرموا أهل المدينة التي لستم بها ديته. وذلك أنهما كانتا مدينتين كانوا في إحداهما، وكان القتيل إذا قتل فطرح بين المدينتين، قيس ما بين القتيل والقريتين فأيهما كانت أقرب إليه غرمت الدية. وأنهم لما سول لهم الشيطان ذلك وتطاول عليهم ألا يموت عمهم عمدوا إليه فقتلوه، ثم عمدوا فطرحوه على باب المدينة التي ليسوا فيها. فلما أصبح أهل المدينة جاء بنو أخي الشيخ فقالوا عمنا قتل على باب مدينتكم، فوالله لتغرمن لنا دية عمنا. قال أهل المدينة نقسم بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ولا فتحنا باب مدينتنا منذ أغلق حتى أصبحنا. وإنهم عمدوا إلى موسى عليه السلام، فلما أتوه قال بنو أخي الشيخ عمنا وجدناه مقتولا على باب مدينتهم. وقال أهل المدينة نقسم بالله ما قتلناه ولا فتحنا باب المدينة من حين أغلقناه حتى أصبحنا. وإنه جبريل عليه السلام جاء بأمر السميع العليم إلى موسى عليه السلام فقال قل لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فتضربوه ببعضها. وقال السدي رحمه الله وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال كان رجل من بني إسرائيل مكثرا من المال، وكانت له ابنة، وكان له ابن أخ محتاج، فخطب إليه ابن أخيه ابنته فأبى أن يزوجه، فغضب الفتى وقال والله لا أقتلن عمي ولا أخذن ماله ولا أنكحن ابنته ولا أكلن ديته. فأتاه الفتى وقد قام تجار في بعض أسباط بني إسرائيل، قال يا عمي انطلق معي فخذ لي من تجارة هؤلاء القوم لعلي أن أصيب منها، فإنهم إذا رأوك معي أعطوني. فخرج العم مع الفتى ليلا، فلما بلغ الشيخ ذلك السب قتله الفتى، أعوذ بالله، ثم رجع إلى أهله. فلما أصبح جاء كأنه يطلب دمه كأنه لا يدري أين هو، فلم يجده فانطلق نحوه، فإذا هو بذلك السب مجتمعين عليه، فأخذهم وقال: قتلتم عمي، فأدوا إلي ديته. فجعل يبكي ويحث التراب على رأسه وينادي وعماه، فرفعهم إلى موسى عليه السلام فقضى عليهم بالدية. فقالوا له: يا رسول الله، ادعوا الله لنا حتى يبين لنا من صاحبه فيؤخذ صاحب الجريمة، فوالله إن ديته علينا لهينة، ولكننا نستحي أن نعير به. فذلك حين يقول الله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقال لهم موسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: نسألك عن القتيل وعمن قتله وتقول اذبحوا بقرة، أتهزأ بنا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا وتعنتوا على موسى عليه السلام فشدد الله عليهم. فقالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك. والفارض الهرمة التي لا تلد، والبكر التي لم تلد إلا ولدا واحدا، والعوان النصف التي بين ذلك التي قد ولدت وولد ولدها، ففعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. قال: نقي لونها تسر الناظرين. قال: تعجب الناظرين. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شيء فيها من بياض ولا سواد ولا حمرة. قالوا: الآن جئت بالحق. فطلبوها فلم يقدروا عليها. وكان رجل في بني إسرائيل من أبر الناس بأبيه، وإن رجلا مر به معه لؤلؤ يبيعه، وكان أبوه نائما تحت رأسه المفتاح. فقال له الرجل: تشتري مني هذا اللؤلؤ ب70,000؟ قال له الفتى: كما أنت حتى يستيقظ أبي فأخذه منك ب80,000. قال الآخر: أيقظ أباك وهو لك ب60,000. فجعل التاجر يحط له حتى بلغ 30,000، وزاد الآخر على أن ينتظر أباه حتى يستيقظ حتى بلغ 100,000. فلما أكثر عليه قال: والله لا أشتريه منك بشيء أبدا. وأبى أن يوقظ أباه، فعوضه الله من ذلك اللؤلؤ أن جعل له تلك البقرة. فمرت به بنو إسرائيل يطلبون البقرة، وأبصروا البقرة عنده، فسألوه أن يبيعهم إياها بقرة ببقرة، فأبى، فأعطاه 2، فأبى، فزادوه حتى بلغوا 10، فأبى. فقالوا: والله لا نتركك حتى نأخذها منك. فانطلقوا به إلى موسى عليه السلام، فقالوا: يا نبي الله، إنا وجدناها عند هذا فأبى أن يعطيناها وقد أعطيناه ثمنا. فقال له موسى عليه السلام: اعطهم بقرتك. فقال: يا رسول الله، أنا أحق بمالي. فقال: صدق. وقال للقوم: أرضوا صاحبكم. فأعطوه وزنها ذهبا، فأبى، فأعطوه له مثل ما أعطوه وزنها، حتى أعطوه وزنها 10 مرات ذهبا، فباعهم إياها وأخذ ثمنها فذبحوها. قال: ضربوه ببعضها. فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين فعاش ذلك القتيل. فسألوه: من قتلك؟ فقال لهم: ابن أخي. قال: اقتلوه، اقتله. أخذوا الغلام فقتلوه. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وثبتها على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا هداة مهتدين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بعبادك الصالحين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
1: من كلام العلماء الربانيين.
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها،
2: فهي كنوز علمية باهرة،
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها،
2: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
3: ظهرت دعوات عديدة تنادي بتسوية الرجل بالمرأة في جميع الميادين، وأنه لا فرق بينهما. هذه الدعوات منبعها الكفار بلا شك. سؤالي: ما موقف المعلمات تجاه هذا الموضوع، خصوصا أني أعمل معلمة في الصف الثانوي؟ أرجو توجيهي أحسن الله إليكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، الذي ما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذرها منه. وقد أخبر الله جل وعلا عن أحوال الكفار، أنهم يودون أن يضل المسلمون ويتركوا دينهم ويتبعوهم في ملتهم. والله جل وعلا لا أحد أصدق منه. هذه الملة الحنيفية السمحة جاءت بالخير والحث عليه، وبينت أصول الشر وحذرت من الوقوع فيه. والمسلم في كل موقف من مواقف حياته ينبغي أن يكون مسلما يدعو إلى الخير، ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، ويتصف بالحكمة، ويعظ بالموعظة الحسنة، وإذا جادل أحدا جادل برفق. أهمه أن ينتفع الناس بقوله. وإن من يتولى التعليم من رجل أو امرأة عليه من الواجبات ما ليس على سائر الناس، فهو إما أن يغرس الفضائل وينمي كريم الصفات ويحذر من سفاسف ورذائل الأعمال، أو أن يقلب الأمور ويحبذ السوء ويكابر بأن يقول الناس رجالا ونساء متساوون في كل شيء، في الأخلاق والتعامل والعمل والاختلاط وغير ذلك. الله جل وعلا يقول فيما ذكر عن امرأة عمران، وقد أنجبت مريم أم المسيح عليه السلام بعد أن نذرت لله ما في بطنها محررة، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، وكل يعلم ذلك. والذين يدعون لتسوية بين الرجال والنساء هم في الحقيقة يريدون أن يقلبوا فطرة الله ويفتحوا المجال يفسح المجال ويفتح الباب واسعا لنقض القيم وإفساد البشر وزرع الفتن والتفسخ من الآداب والأخلاق والقيم. الواجب على كل من يتولى التعليم، ولو كان يتعلم الرياضة والعلوم العصرية والتاريخ ويتحدث عن الأمم الأخرى الماضية والحاضرة، عليه أن يبين ما في القيم الكريمة والأخلاق النبيلة والسمت الحسن والأدب والعفة والحياء. ما في هذه الأحوال من صيانة لبني الإنسان واستمرار سير البشرية على المنهج الواضح والطريق الآمن. على كل معلم أو معلمة أن يتقي الله فيما يقول، وأن يخاف الله أن يسكت عما ينبغي أن يقال، لكن ينبغي أن تكون حال المعلم والمعلمة في عرض العلوم وبيان ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان أن يكون معتدلا. المعلم له شأن عظيم، من يتولى التعليم من رجل أو امرأة له شأن عظيم في الصلاح والخير وفي الانتكاس والشر، فإن من علم الخير ودعا إليه له أجر عمله وله مثل أجور من اهتدى بتعليمه، كما أن من علم السوء ودعا إليه عليه وزر عمله وعليه مثل أوزار من اقتدى به وعمل بما علم. هذا العصر الذي نعيش فيه منذ مدة ليست بالطويلة انفتح على العالم الإسلامي من أعداء الإسلام أبواب متنوعة يراد منها هدم الإسلام وإشاعة الفوضى واتهام الأبرياء والاستيلاء على مقدرات الشعوب ومسخ ما كانوا عليه من خير وهدى وفلاح. ومع ذلك فإن من اقتدى بأعداء الإسلام لا يعامل كأنه من أولئك، وإنما يدعى للضلال ويهان ويمتهن. فالحذر الحذر من كل من يتولى عملا من الأعمال في بلاد الله جل وعلا، عليه أن يحذر من الوقوع في الخطر وأن يهتم بالدعوة للصلاح والسعي في الإصلاح متصفا بالحكمة متسلحا بسلاح العلم مستعينا بالله جل وعلا، ثم بمقارعة العقول وتسفيه ذوي الخطل والخطأ، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. المعلم من الرجال والمعلمة من النساء إما أن تكون أو إما أن يكون الواحد منهم سائرا على منهج الرسل في الدعوة إلى الخير ونشره، وإما أن يكون من معاول السوء والشر. والموفق ما وفقه الله، والله أعلم.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.

0: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين،
1: من كلام العلماء الربانيين.
0: مقتطفات تسر النفوس بذكرها،
2: فهي كنوز علمية باهرة،
0: ومختارات تطمئن القلوب بسماعها،
2: فحواها درر
0: وفوائد زاهرة.
1: قبس ثمين من كلام العلماء الربانيين.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
1: فقه وأحكام ثاني أركان الإسلام.

0: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. استووا. الله أكبر.
1: فقه وأحكام.
2: فقه وأحكام.
1: ثاني أركان الإسلام.
2: ثاني أركان الإسلام. نسترشد بكلام الأئمة الأعلام
3: على فقه وأحكام الصلاة عمود الإسلام،
2: فهي نور للأنام
3: وأفضل ما تقرب به العبد للملك العلام.
1: فقه وأحكام ثاني أركان الإسلام.
4: أحسن الله إليكم. يقول: هناك في القرية التي نسكن بها مسجد يبعد عني حوالي كيلو متر واحد، وأسمع الأذان لكني لا أذهب ولا أصلي فيه إلا في صلاة العشاء لأنه وقت ظلمة، وحتى لا يراني الناس خوفا من الرياء، علما بأن هذا المسجد لا يتجاوز المصلون فيه 10 أفراد، وأحيانا لا ندرك الصلاة. هل يجوز لي الصلاة في البيت لهذه المسافة؟ وهل علي شيء في عدم الذهاب في بقية الأوقات، لأن الناس في قريتنا يعدون هذا الشيء وهو الذهاب للمسجد من العجب؟
5: الجواب: أولا، أنك مصاب بسيطرة الشيطان عليك، لأن هذا اقتراح من الشيطان في كونك تصلي في بيتك ولا تصلي في المسجد خشية من الرياء، هذا من اقتراحات الشيطان. ثانيا، أن الواجب عليك هو الصلاة في المسجد، لأنك مستطيع والمسجد قريب وتسمع النداء، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. فإذا كان الإنسان خائفا أو كان الإنسان مريضا فحينئذ هذا يكون معذورا. أما بالنسبة لك أنت فأنت لم تذكر عذرا من الأعذار. ومن جهة ثالثة، أن أصحاب القرية إذا كانوا يعتبرون أن الذي يأتي ويصلي في المسجد جماعة أنه مصاب بالعجب، وتعارف الناس على ذلك، فهذا أيضا من تسلط الشيطان عليهم، وهذا عرف ليس له أصل من الشرع. ومن القواعد المقررة أن العرف إذا خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القواعد العامة في الشريعة فحينئذ لا يكون هذا العرف معتبرا. وبالله التوفيق.
1: فقه وأحكام ثاني أركان الإسلام.

0: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. استووا. الله أكبر.
1: فقه وأحكام.
2: فقه وأحكام.
1: ثاني أركان الإسلام.
2: ثاني أركان الإسلام. نستجشد بكلام الأئمة الأعلام
3: على فقه وأحكام الصلاة عمود الإسلام،
2: فهي نور للأنام
3: وأفضل ما تقرب به العبد للملك العلام.
1: فقه وأحكام ثاني أركان الإسلام.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: يخبر تعالى عن بعض المكذبين للرسول ولما جاء به، وأن منهم من يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقت قراءته للوحي لا على وجه الاسترشاد، بل على وجه التفرج والتكذيب وتطلب العثرات، وهذا استماع غير نافع ولا مجد على أهله خيرا، لا جرم من سد عليهم باب التوفيق وحرموا من فائدة الاستماع. ولهذا قال: أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون؟ وهذا الاستفهام بمعنى النفي المتقرر، أي لا تسمع الصم الذين لا يستمعون القول ولو جهرت به، وخصوصا إذا كان عقلهم معدوما. فإذا كان من المحال إسماع الأصم الذي لا يعقل للكلام، فهؤلاء المكذبون كذلك ممتنع إسماعك إياهم إسماعا ينتفعون به. وأما إسماع الحجة فقد سمعوا ما تقوم عليهم به حجة الله البالغة، فهذا طريق عظيم من طرق العلم قد انسد عليهم، وهو طريق المسموعات المتعلقة بالخبر. ثم ذكر انسداد الطريق الثاني وهو طريق النظر، فقال:
1: ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون.
0: ومنهم من ينظر إليك، فلا يفيده نظره إليك ولا سبر أحوالك شيئا، فكما أنك لا تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، فكذلك لا تهدي هؤلاء. فإذا فسدت عقولهم وأسماعهم وأبصارهم التي هي الطرق الموصلة إلى العلم ومعرفة الحقائق، فأين الطريق الموصل لهم إلى الحق؟ ودل قوله ومنهم من ينظر إليك أن النظر إلى حالة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وأخلاقه وأعماله وما يدعو إليه من أعظم الأدلة على صدقه وصحة ما جاء به، وأنه يكفي البصير عن غيره من الأدلة. وقوله

إن الله لا يظلم الناس شيئا، فلا يزيد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، يجيئهم الحق فلا يقبلونه، فيعاقبهم الله بعد ذلك بالطبع على قلوبهم والختم على أسماعهم وأبصارهم.

يخبر تعالى عن سرعة انقضاء الدنيا، وأن الله تعالى إذا حشر الناس وجمعهم ليوم لا ريب فيه كأنهم ما لبثوا إلا ساعة من النهار، وكأنه ما مر عليهم نعيم ولا بؤس، وهم يتعارفون بينهم كحالهم في الدنيا. ففي هذا اليوم يربح المتقون ويخسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين إلى الصراط المستقيم والدين القويم، حيث فاتهم النعيم واستحقوا دخولا.

أي لا تحزن أيها الرسول على هؤلاء المكذبين ولا تستعجل لهم، فإنهم لا بد أن يصيبهم الذي نعدهم من العذاب، إما في الدنيا فتراه بعينك وتقر به نفسك، وإما في الآخرة بعد الوفاة، فإن مرجعهم إلى الله وسينبئهم بما كانوا يعملون، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ففيه الوعيد الشديد لهم والتسلية للرسول الذي كذبه قومه.

يقول تعالى: ولكل أمة من الأمم الماضية رسول يدعوهم إلى توحيد الله ودينه، فإذا جاءهم رسولهم بالآيات صدقه بعضهم وكذبه آخرون، فيقضي الله بينهم بالقسط بنجاة المؤمنين وإهلاك المكذبين، وهم لا يظلمون، بأن يعذبوا قبل إرسال الرسول وبيان الحجة، أو يعذبوا بغير جرمهم.

0: فليحذر المكذبون لك من مشابهة الأمم المهلكين فيحل بهم ما حل بأولئك، ولا يستبطئ العقوبة ويقولوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، فإن هذا ظلم منهم حيث طلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس له من الأمر شيء، وإنما عليه البلاغ والبيان للناس. وأما حسابهم وإنزال العذاب عليهم فمن الله تعالى، ينزله عليهم إذا جاء الأجل الذي أجله فيه والوقت الذي قدره فيه الموافق لحكمته الإلهية، فإذا جاء ذلك الوقت لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فليحذر المكذبون من الاستعجال بالعذاب، فإنهم مستعجلون بعذاب الله الذي إذا نزل لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ولهذا قال:
1: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟
0: يقول تعالى: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا وقت نومكم بالليل أو نهارا في وقت غفلتكم ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أي أي بشارة استعجلوا بها وأي عقاب ابتدروا.

أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ فإنه لا ينفع الإيمان حين حلول عذاب الله، ويقال لهم توبيخا وعتابا في تلك الحال التي زعموا أنهم يؤمنون، الآن تؤمنون في حال الشدة والمشقة، وقد كنتم به تستعجلون. فإن سنة الله في عباده أنه يعتبهم إذا استعتبوه قبل وقوع العذاب، فإذا وقع العذاب لا ينفع نفسا إيمانها، كما قال تعالى عن فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، وأنه يقال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وقال تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده. وقال هنا أثم إذا ما وقع آمنتم به، الآن تدعون الإيمان وقد كنتم به تستعجلون، فهذا ما عملت أيديكم وهذا ما استعجلتم به.

ثم قيل للذين ظلموا حين يوفون أعمالهم يوم القيامة: ذوقوا عذاب الخلد، أي العذاب الذي تخلدون فيه ولا يفتر عنكم ساعة، هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون من الكفر والتكذيب والمعاصي.

يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ويستنبئونك أحق هو، أي يستخبرك المكذبون على وجه التعنت والعناد لا على وجه التبين والرشاد، أحق هو أي أصحيح حشر العباد وبعثهم بعد موتهم ليوم المعاد، وجزاء العباد بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قل لهم مقسما على صحته مستدلا عليه بالدليل الواضح والبرهان، إي وربي إنه لحق لا مرية فيه ولا شبهة تعتريه، وما أنتم بمعجزين لله أن يبعثكم، فكما ابتدأ خلقكم ولم تكونوا شيئا كذلك يعيدكم مرة أخرى ليجازيكم بأعمالكم. وإذا كانت القيامة

فلو أن لكل نفس ظلمت بالكفر والمعاصي جميع ما في الأرض من ذهب وفضة وغيرهما لتفتدي به من عذاب الله لافتدت به، ولما نفعها ذلك، وإنما النفع والضر والثواب والعقاب على الأعمال الصالحة والسيئة. وأسروا أي الذين ظلموا الندامة لما رأوا العذاب، ندموا على ما قدموا ولا تحين مناص. وقضي بينهم بالقسط أي العدل التام الذي لا ظلم ولا جور فيه بوجه من الوجوه.

0: ألا إن لله ما في السماوات والأرض يحكم فيهم بحكمه الديني والقدري، وسيحكم فيهم بحكمه الجزائي. ولهذا قال: ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، فلذلك لا يستعدون للقاء الله، بل ربما لم يؤمنوا به، وقد تواترت عليه الأدلة القطعية والبراهين النقلية والعقلية.
1: هو يحيي ويميت وإليه ترجعون.
0: هو يحيي ويميت، أي هو المتصرف بالإحياء والإماتة وسائر أنواع التدبير، لا شريك له في ذلك. وإليه ترجعون يوم القيامة، فيجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
2: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
4: ماهية الحسد في الإسلام، وما هو واجب المسلم تجاه ذلك، وما هو الضابط الشرعي في هذا؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إن الواجب على المسلم أن يرضى بقضاء الله وقدره، ويعلم أن الله جل وعلا حكيم عليم، والحكمة التامة حجة البالغ على خلقه، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون هذه الحقيقة، ويظنون أن هذا خطأ، ولا وربي ولا إنه لحق. قال جل وعلا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالله جل وعلا من حكمته يجعل من يشاء غنيا ومن يشاء فقيرا وما بين ذلك، كما قال: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، الآية. وقال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. أيها المسلم، إن حقيقة الحسد هو تمني العبد زوال نعمة الله على أحد من خلقه، فيتمنى أن يكون هذا الرئيس زائد انتزع عن نعمته، وعن هذا العالم علمه، وعن هذا الرزق ماله، يتمنى زوال نعمة الله على العبد من صحة ورزق وغير ذلك. فكلما رأى نعمة من الله على عبده، رأى هذا عالم حسده على علمه، رأى هذا رئيس حسد رئاسته، رأى هذا غنيا حسده على غناه، رأى هذا صحيح حسده على صحته، يريد أن يكون هو وحده الكامل في جميع أحواله، وأن الناس يصابون بهذه المصيبة، فيستوى عن أهل صاحب ماله، ويستوى عن الصحيح صحته، ويستوى عن ذوي الجاه جاهه، وأن ذوي العلم علمه، يحب ذلك ويتمناه بقلبه لما في قلب من المرض والكراهية لقضاء الله وقدره، وهذا كله من الجهل والضلال. فالواجب الرضا بقضاء الله وقدره، وأن ننظر إلى من هو دوننا حتى نتتح قلوبنا، وإن نظرنا إلى من فوقنا إزرينا واحتقرنا نعم الله علينا. أيها المسلم، الحزم من أخلاق اليهود، أعداء الله اليهود، قال الله جل وعلا عنهم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما. وقال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما آتاهم الحق. فالمسلم يترك الحسد ويعرض عنه ويرضى بالله وقسمه وعطائه ومنعه. قال تعالى في سورة المعوذتين: قل الفلق: ومن شر حاسد إذا حسد، فاستعيذ بالله من شر حاسد. وما حسد؟ لأن هذا الحاسد عدو لدود، يصيبه الغم من نعم العباد، ويتمنى أن هذا مريضا، وأن هذا جاهل، وأن هذا مغمور، وأن هذا فقير، وأن هذا وأن هذا، كله والعياذ بالله مما قام بقلب الحسد وعدم الرضا عن الله. هذا هو الأمر العظيم. فالواجب على جميع أن نرضى بقضاء الله ونسأل الله فضله كما قال جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مكسب وللنساء نصيب مكسب، واسألوا الله من فضله، إنه واسألوا من فضله، فسؤال الله من فضله هو الأصل. أنت أسأل الذي أعطاهم الرزق وأعطاهم المال وأعطاهم العلم وأعطاهم الجاه، أيوب أن يوفقك لعمل صالح، وليكن طمعك بالإيمان والعمل الصالح لا في الدنيا وزينتها. يقول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم يعمل به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله المال فسلطه على إنفاقه في الليل والنهار. هذا هو الحسد والغبطة وتمني هذه النعمة. أما أن تمنى صحة المسلم أو مرض المسلم أو فقره أو جهله أو انغماره في الناس، هذا كله من خطأ. اعلم أن الله حكيم عليم، يرفع هذا ويضع هذا الحكمة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فالله حكيم عليم بما يقضي ويقدر، فارض عن الله وإياك والاعتراض. هذا خلق إبليس الذي قال رب العالمين: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. كل هذا من حسد الذي امتلأ قلبه فتكبر على آدم وأبى أن يسجد له بدعوى أنه خير منه وأن الفضل عليه هو خير من آدم، وكل هذا من جهله وحقده وما في قمرض. فعاقبه الله بأن جعله قائد كل رذيلة وخالدا مخلدا في نار جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. الضابط الشرعي أن تكون واثقا بالله، معتعين الله، محسن ظن بالله، لا تخاف منه ولا تحزن، اسلك الطريق المستقيم ولا يهمنك شيء، فالأمر بيد الله، إلجأ إلى الله واسأل العفو والعافية من شر الحاسدين والحاقدين.
2: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية.
3: وإنك لعلى خلق عظيم.
2: الدرر البهية في ذكر محاسن الأخلاق الإسلامية. من سنن الهدى،
6: من سنن الهدى،
2: صلاة الضحى،
6: صلاة الضحى.
2: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن من النوافل التي رغب فيها الشارع الحكيم صلاة الضحى،
7: والتي سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين،
2: وإن في أداء هذه الصلاة مغنم عظيم.
7: ومما ذكره فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر عن فضل صلاة الضحى قوله:
8: فإن صلاة الضحى لها مكانتها العظيمة، وهي من جملة صلوات التطوع التي جاءت السنة بالحث عليها والترغيب في فعلها وبيان عظيم ثوابها. فمن الأحاديث الواردة في بيان أهمية هذه الصلاة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فركعتا الضحى تجزئ صدقة عن هذه الأعضاء التي يطلب من كل مسلم كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق بصدقات بعددها. ومعنى الحديث أن تركيب هذه العظام وسلامتها وسهولة حركتها من أعظم نعم الله على عبده، فيحتاج كل عظم وكل مفصل منها إلى صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرا لهذه النعمة. وفي هذه الصلاة تتحرك الأعضاء كلها خاضعة متذللة لله، فتكون مجزئة في شكر هذه النعمة العظيمة، نعمة سلامة الأعضاء.
2: وذكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان الوصية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه والمشتملة على فضل هذه الصلاة، فقال:
9: إذ يقول أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت وما بقيت، أوصاني بالصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعتي الضحى تجزي عن 60 و300 صدقة. إذا تعاهد الإنسان نفسه في كل يوم صلى الظهر ركعتين فإن هذه تقضي عنه ما وجب عليه من بذل 60 و300 صدقة. غنائم عظيمة وفضل لا حدود له، ولكن الشيطان يركض علينا بخيله ورجله، فينبغي لنا أن نجابها.
2: من سنن الهدى صلاة الضحى.
7: ولكن أحبتنا في الله، ما حكم صلاة الضحى؟ يجيبنا فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الحديثي قائلا:
10: سنة الضحى مشروعة ومسنونة، ومندوب إليها، فهي من السنن والصلوات التي كان عليه الصلاة والسلام يعملها ويأمر بها ويحث عليها، فلا تفوتك ما دمت حيا قادر، فقد يأتي عليك زمان تتمنى أنك تصلي ولا تستطيع، فما دمت قادر معافى اغتنم ذلك، ولا تحتقر من المعروف شيء.
2: وبين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوقت الذي تؤدى فيه صلاة الضحى، فقال:
11: وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح، أي بعد طلوعها بنحو ثلث ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق، كل هذا وقت الله، والأفضل أن تصلى في آخر الوقت، لحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، لكن كل هذا وقت وقت الله.
7: وأما عن عدد ركعات صلاة الضحى فقد كان لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بيانا لهذا الأمر، فقال:
12: صلاة الضحى تشرع 2 ركعتين و4 و6 و8، هذا أكثر شيء صح من رسول الله عليه في صلاة الضحى من ركعة، ثم إذا كان في الإنسان أيضا فراغ أكثر لا يزيد 8، وإنما يطيل ركعات، يطيل القراءة، يطيل الركوع، يطيل السجود، يطيل ما بين ذلك، فبدل ما تتحمل مع الإنسان الركعتين 4 دقائق مثلا خليها 8 دقائق، وإن زاد زاد الله له في الأجر.
2: وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم مواظبا على أداء صلاة الضحى؟ قال فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن هذا:
13: وما كان يداوم عليها لئلا يشق على أمته، قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافة المشقة على أمته، لكن دلت السنة القولية على أن المواظبة عليها والمحافظة عليها سنة مؤكدة، كل شيء يحافظ على صلاة الضحى سنة مؤكدة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أوصى بها عليه الصلاة والسلام.
7: وهذا ما أكده فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حين سئل عن المواظبة عن هذه الصلاة، فأجاب قائلا:
14: من استطاع فلا يقصرن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 360 سلامة، على كل سلامة في كل يوم صدقة. قالوا: يا رسول الله، ومن يستطيع أن يتصدق في كل يوم 360 صدقة؟ قال: إن لكم في كل تشبيعة صدقة وتحميدة صدقة. وذكر من هذه الخصال الجيدة الطيبة، ثم قال في ختام الحديث: ويجمع لك ذلك كله ركعتا الضحى. فهنيئا لمن يستطيع أن يواظب على هاتين الركعتين في كل يوم، فيقوم بهذا الواجب المعنوي الجميل كشكر لله عز وجل على النعم التي لا تعد ولا تحصى.
2: فاللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
15: من سنن الهدى
16: صلاة الضحى.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، قرة العينين في تربية البنات والبنين.
16: يوصيكم الله في أولادكم، يؤخذ من الآيات وجوب تربية الأولاد على الخير، إبعادهم عن الشر، لأن الله قال جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم. هذه وصية من الله للآباء في الأولاد، بأن يربوهم التربية الحسنة والأخلاق الطيبة، وينشئوهم على الخير ويبعدوهم عن الشر، فإنهم أمانة في أعناق آبائهم يسألون، وهم رعية تحت ولاية آبائهم، والله يوصيهم بهم، فعليهم أن يربوهم التربية الطيبة. فإن بعض الآباء أو كثيرا من الآباء يهمل أولاده، خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وتنوعت فيه الفتن، فإن كثيرا من الآباء لا يبالي بأولاده، إلا أنه يأتي لهم بالطعام والشراب والكسوة، ولا

0: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذا جانب يجب الاهتمام به في الآباء مع الأولاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. مهمة عظيمة ومسؤولية عظيمة تحملها الآباء نحو أولادهم، فعليهم أن يتنبهوا لذلك، خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، تنوع فيه الشر، اختلط الحابل بالنابل. فالوالد بأولاده في هذه المجتمعات مثل راعي الغنم في أرض السباع، إن لم يقم على حفظها وحمايتها أكلتها السباع.
1: قرة العينين في تربية البنات والبنين. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: أصول السنة.
1: أصول السنة لمؤلفها إمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله على رسالة نافعة بين فيها مؤلفها رحمه الله الضوابط العامة والقواعد الأساسية التي تقرر مذهب السلف وتخالف أهل البدع، والتي اشتملت على بيان أصول عقيدة الفرقة الناجية عقيدة أهل السنة والجماعة مع الدرس الرابع.
2: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به.
3: الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه من أمور البرزخ، والبرزخ ما بين الحاجز بين الشيئين، والمقصود به من حين قبض الروح إلى البعث، هذه الحياة البرزخية. ومما يجري في البرزخ ويسمى القيامة الصغرى، أولا السؤال، سؤال العبد عن ربه ودينه ونبيه، ثلاثة أسئلة. فمن كان من أهل الإيمان ثبته الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أخرج البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه، أخرج البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت في عذاب القبر فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال له: عشت سعيدا ومت سعيدا وتبعث سعيدا إن شاء الله. وفي بعض الأخبار أنه يفتح له باب إلى النار فيقال له: انظر، هذا مقعدك من النار لو عصيت ربك. ثم يفتح له إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحها وطيبها إلى يوم، فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. وفي رواية: أفلا أبشر أهلي، فيقال له: أسكت، فينام نوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. وأما المرتاب المنافق الكافر فلا يجيب، فيقال فإذا قيل له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيء فقلت. ما دينك؟ فيقول: كذلك. من نبيك؟ فيقول: كذلك. فيضرب بمرزبة من حديد، في رواية بمرزبة، فيصيح صيحة يسمعها كل من يليه إلا الجن والإنس، ولو سمعها أي إنسان لصعق. فيفتح له باب من أبواب الجنة فيقال: هذا مقعدك من الجنة لو أطعت ربك. ثم يفتح عليه من النار فيأتيه من نتنها. نعم. ونتيجة وبعد السؤال، وهو الأمر الثاني، النعيم أو العذاب، النعيم أو العذاب. فالنعيم دائم، والعذاب عذاب القبر يدوم للكافر، يدوم على الكافر والمنافق. أما المؤمن الفاسق فعذابه صور، منها ما يدوم إلى يوم القيامة ثم ينقطع وينجو في الآخرة، ومنها أنه يعاقب ويعذب في القبر فترة ثم ينتهي لما شاء الله وهيأ الله له في دنياه من أعمال صالحة قام بها محت سيئاته الموجبة له هذا العذاب، أو دعاء صالح أو صدقة جارية أو غير ذلك. ومنهم أو الصورة الثالثة من يجمع له بين العذابين، عذاب بين عذاب البرزخ في القبر والعذاب في النار، نعم، ثم يخرج إما بشفاعة من يأذن الله له فيه أو بفضل الله ورحمته دون شفاعة. ونعيم القبر وعذابه ثابت بالسنة المتواترة بل بالكتاب والسنة المتواترة والإجماع. قال الله عز وجل في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن السنة المتواترة في النعيم والعذاب ما أشرنا إليه من الحديث، ومنها نعم وغيرها، ومن الأحاديث كذلك حديث البراء بن عازب، ومنها ما هو عن أبي هريرة وعن غيرهما. وأنكره من أنكره من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم لأن أحاديثه أحاد، والأحاد عندهم غير مقبولة في الأحكام. والجواب أولا على التسليم بأنها أحاد، فقد انعقد الإجماع عليها من أئمة أهل السنة فهي مقبولة عندنا ولن نلتفت إلى شبهتكم هذه. وثانيا هي ليست أحاد، هي ليست أحادا بل متواترة تواترا معنويا. والأمر الثالث إجماع أهل السنة، أجمع عليها أهل السنة وهي من أصول دينهم ولم ينكرها إلا من أسلفنا، نعم. والعقلانيون الآن أتباع المدرسة الفلسفية العقلية ينكرون الأحاديث في عذاب القبر، حتى أن طارق السويدان يقول المسلم لا يعذب، وهو قوله هذا مردود عليه، نعم، لكن الرجل جاهل فيتكلم بغير علم في شرع الله سبحانه وتعالى وفي أصول الدين وفروعه، فحقه أن يعذر وأن يؤدب ويمنع عن الكلام والخوض في مسائل الدين، نعم. تابع.
2: والإيمان بشفاعة النبي،
3: أقول والسائل الملكان منكر ونكير، وتسميتهما عند الترمذي وغيره حديث حسن وعليه مشى من مشى من أهل العلم، نعم.
2: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. والإيمان أن المسيح الدجال،
3: لحظة يا أبا سيد، الشفاعة أولا، الشفاعة لها معان ثلاثة: لغوي وعرفي وشرعي. فالشفاعة في اللغة من الشفع، ضد الوتر، وهو عند عامة الناس كل عدد زوجي كاثنين أربعة ستة وهكذا. وسمي الشافع والمشفوع فيه أو له شفعا لأن لانضمام بعضهما إلى بعض. ومعناها في العرف سؤال الخير للغير. مثال ذلكم أو من أمثلة ذلكم من جاءك يشكو لك عسر دينه، عسر دين عليه لفلان، عسره عن سداد دين، يشكو إليك عسره عن سداد دين لرجل تعرفه سمه لك فلان مثلا، ويعرف مكانتك عنده، فأنت تذهب معه فتطلب من الدائن أن يخفف عنه، إما بزيادة المهلة أو وضع بعض الأقساط أو تأخير الأجل. فعملك هذا فعل خير منك لغيرك، فالذي شفعت فيه أو له أفاد من سعيك هذا، خفف عنه، ومن شفعت عنده أفاد منك الأجر وأنت كسبت الأجر كذلك. مثال آخر، شخص طلب منك أن تتوسط له عند رجل في وظيفة عنده في مكانه في عمله من غير اعتداء على حق أحد، يعني صاحب رئيس هذه المصلحة، رئيس هذه المؤسسة أو صاحب المحل التجاري المعين يريد موظفا، لكن هذا الموظف تشترط في شروط، منها أن يكون مزكا عنده من ثقة عنده، يكون مزكا من ثقة عنده. هو هذا الرجل جاء إليك لتتوسط عند ذلك الرجل صاحب الولاية على تلك الوظيفة، فأنت تذهب معه وتزكيه عنده وترشحه للعمل عنده وذلك يقبل. ففعلك سؤالك خيرا عند صاحب خير لشخص مستحق منك هذا السعي، نعم، وهو فعل خير، نعم. وشرعا سؤال عبد رضي الله قوله وعمله، سؤال عبد رضي الله قوله وعمله مغفرة، سؤال عبد رضي الله قوله وعمله ربه، هذا المفعول الثاني، سؤال عبد، عبد فاعل يعني مرفوع محلا للمصدر، سؤال ربه لفظ الجلالة المفعول، اسم رب المفعول الثاني، مغفرة المفعول الأول، رب المفعول الأول، مغفرة المفعول الثاني. فنعيد العبارة مرة أخرى بعد هذا الشرح، سؤال عبد رضي الله قوله وعمله ربه مغفرة ذنوب بعض المجرمين، ذنوب بعض المجرمين. وهذه هي الشفاعة في أهل الكبائر، في أهل الكبائر. وهذه نعم المسألة الثانية، أقسام الناس في الشفاعة عند الله يوم القيامة ثلاثة، القسم الأول الغلاة في إثبات الشفاعة، وهؤلاء هم أهل الخرافة من غلاة الصوفية والقبوريين الذين يثبتون الشفاعة إثباتا مطلقا في من يزعمون فيه الولاية فيسألونه إياها حيا وميتا عند الله عز وجل، وهذا قول باطل، هذا من جنس شرك قريش. وقد أخبر الله عنهم بقوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم. الثاني نفاة الشفاعة، الأول الغلاة في إثباتها، الثاني نفاة الشفاعة في أهل الكبائر، وهؤلاء هم مبتدعة الإسلام من جهمية ومعتزلة ومن وافقهم من أهل البدع. نعم، ينكرون هذه الشفاعة في أهل الكبائر، والخوارج كذلك ممن وافق المعتزلة في إنكار الشفاعة عند الله يوم القيامة في أهل الكبائر. القسم الثالث أهل السنة والجماعة، جعل الله وإياكم من خواصهم في الدنيا والآخرة، أهل السنة والجماعة، وهؤلاء يثبتون الشفاعة في أهل الكبائر بشرطين: الأول إذن الله سبحانه وتعالى، إذن الله سبحانه وتعالى للشافع، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يملك الشفاعة عنده، لا أحد يملك الشفاعة عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الثاني الرضا عن المشفوع فيه، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد من مات موحدا. ويجمع هذين الشرطين قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ويدل على أن المرضي الذي المرضي عند الله الذي ينتفع بالشفاعة أنهم أهل التوحيد، ما أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أول منك، لما عرفته من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. نعم، هذه الشفاعة في أهل الكبائر عرفنا معناها وعرفنا أقسام الناس فيها، وهذه الشفاعة هي التي أشار إليها المصنف رحمه الله، وهناك شفاعات تركها المصنف رحمه الله اختصارا، ونحن نقف حيث وقف الإمام رحمه الله لأن هذه محل النزاع بين أهل السنة ومخالفيهم من المبتدعة. وقوله بعدما آخر العبارة
2: بعدما احترقوا وصاروا فحما
3: قبل قليل ويخرجوا،
2: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة.
3: يكفي هنا الإشارة أو الإشارة إلى أهل الكبائر. فأهل الكبائر من حيث الشفاعة فيهم ثلاثة أقسام: قسم استحقوا أن يدخلوا النار فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ويشفع غيره من الملائكة والصالحين من عباد الله، كذلك النبيون يشفعون. استحقوا النار أن يدخلوها فيشفع فيهم بأن لا يدخلوها فلا يدخلونها بفضل من الله. الثاني أقوام دخلوا النار لما أصابوه واقترفوه في الدنيا من كبائر لقوا الله عليها دون توبة، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا منها فيخرجون منها. الصنف الثالث هو الصنف الثالث أقوام يخرجهم الله من النار بلا شفاعة، بلا شفاعة أحد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع الصالحون من عباد الله وبقيت رحمة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة أو قبضتين من النار فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط فيلقون في نهر الحياة، ويقال نهر الحيوان، بعدما صاروا فحما وفي رواية حمما والمعنى واحد، وفي رواية ضبائر يعني أكوام محترقة. نعم، يدخلهم الجنة. وهؤلاء يعرفون بأنهم يعرفون بين أهل الجنة بأنهم عتقاء الرحمن، عتقاء الرحمن. وإن قال قائل: أليس هذا هضما لهم في الجنة؟ يقول: الجنة ليس فيها هضم، فهذا ليس لا يؤثر فيهم نقصا عند إخوان عند من سبقهم من إخوانهم من أهل الجنة، لكن اعتراف بفضل الله عليهم. نعم.
2: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاء فيه التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد.
3: هذا من أخبار المسيح الدجال التي تقدم بعضها. فالمسيح صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه ينزل على المسلمين حين صلاة الصبح على نعم على منارة البوابة، المنارة الشرقية من جامع دمشق ومسجد دمشق، فيعرفه الإمام القائم ويعرفه المسلمون فيتأخر عنه الإمام القائم، وهذا هو المهدي، واسمه محمد بن عبد الله، اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من آل بيته، وكنيته اسمه محمد بن عبد الله. فيقول في رواية: أئمة هذه الأمة منهم، وفي رواية يقول: إنما أقيمت لكم، فيصلي خلف القائم من آل البيت الذي هو محمد بن عبد الله. فإذا صلى اجتمع عليه المسلمون فيمسح على وجوه أقوام ويخبرهم بدرجاتهم في الجنة، ثم يقول: ما رأيكم في هذا الكافر؟ أدعو الله عليه أو نقاتله؟ فيقولون: يرح الله نقاتله. فيقود المسلمين، فيأتي الدجال المسيح الكافر الملعون، فإذا رآه ذاب كما يذوب الملح في الماء، فيعلوه بالسيف فيقتله. نعم.
2: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ومن ترك الصلاة فقد كفر.
3: هذه مسألة أخرى يا أبا زيد. الإيمان، التعريف اللغوي ما أظن، لا أظنه يخفى على أحد منكم، لكن يعني محل الخلاف بين أهل السنة والمبتدعة في المصطلح الشرعي، المعنى الشرعي للإيمان. أهل السنة لهم عبارتان، إحداهما هذه: قول وعمل. ومرادهم أن ومرادهم أن الإيمان يتألف من ثلاثة أركان: قول القلب وعمل القلب، قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح. فقول القلب، قول القلب هو اعتقاده، وعمله حركته، عزمه على ما يعتقده من دين الله عز وجل. وقول اللسان معروف، أعلاه لا إله إلا الله، وأفضله لا إله إلا الله، ثم كل كلمة طيبة كقراءة القرآن والتسبيح والتهليل غير ذلك من الأقوال الجميلة. وعمل الجوارح كالصلاة والصيام والحج، هذه إحدى العبارتين. العبارة الثانية هكذا: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا عند الجميع. وإلى هذا أشار المصنف رحمه الله، يعني للإيمان بالمصطلح الشرعي، أشار بالحديث: أكمل المؤمنين ماذا؟ موجود عندك؟
2: ها؟ إيمان.
3: أكمل
2: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
3: أكمل المؤمنين قال
2: إيمانا أحسنهم خلقا.
3: انظروا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، هذا في جانب المعاملة، في جانب المعاملة، لأن الخلق معاملة، وتدخل في العبادة إذا أراد صاحب الخلق الحسن القربة إلى الله عز وجل، تدخل في العبادة. ويدل على هذا المصطلح الشرعي الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فوصف الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان الكامل بخمس صفات: الأولى وجلوا قلوبهم حين يذكر الله عز وجل وتتلى، حين يذكر الله ويذكر دلائل وحدانيته من الآيات المنزلة والكونية، تجل قلوبهم توجل تخاف. الثانية زيادة إيمانهم حين يسمعون تلاوة كتاب ربهم لما فقهوا من الأمر والنهي والوعد والوعيد والخبر إلى غير ذلك. الثالثة، وهذه قلبية، وعلى ربهم يتوكلون. الرابعة، الذين يقيمون الصلاة. والخامسة، ومما رزقناهم ينفقون. هاتان عمليتان، هاتان عمليتان. فإذا الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة، وإذا تليت آياته زادتهم إيمانا. ودليل نقصه أن ما جاء في حديث الشفاعة في بعض طرق حديث الشفاعة: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار، مثقال نصف دينار، مثقال ربع دينار، مثقال حبة من خردل، إلى آخره. هذا فمن المعلوم أن صاحب نصف الدينار أنقص من صاحب الدينار، ومن دونه أنقص منه. هذا من ناحية الشرع. ومن ناحية العقلية، من ناحية العقلية، وهذا السنة يذكرونها تبعا فقط للتقريب، أن ما قبل الزيادة قبل النقص. نعم. وفي حديث أبي هريرة وفي الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، أو قال بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وإماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة. نعم. أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وجه الاستدلال في قوله أفضلها، وفي رواية أعلاها، قول لا إله إلا الله، هذا قول لسان، والعمل وإماطة الأذى عن الطريق أي إزالته، والثالثة قلبية، والحياء شعبة من الإيمان. فالحياء أمر قلبي، وإن كانت تظهر آثاره على أهله من الانكسار والخجل وغير ذلك، نعم، لكن وإن نعم، فهذا لا يخرجه عن كونه قلبيا، إلى غير ذلك من الأحاديث. نعم.
2: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء. نعم.
3: إذن يعني هذا بقي إن شاء الله، بقية المسائل نرجوها إلى الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى، والله يحفظنا وإياكم.
1: أصول السنة. أصول السنة لمؤلفها إمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله على رسالة نافعة بين فيها مؤلفها رحمه الله الضوابط العامة والقواعد الأساسية التي تقرر مذهب السلف وتخالف أهل البدع، والتي اشتملت على بيان أصول عقيدة الفرقة الناجية عقيدة أهل السنة والجماعة. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر، قرة العينين في تربية البنات.

0: يسألون وهم رعية، وهم رعية تحت ولاية آبائهم، والله يوصيهم بهم، عليهم أن يربوهم التربية الطيبة. فإن بعض الآباء أو كثيرا من الآباء يهمل أولاده، خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وتنوعت فيه الفتن، فإن كثيرا من الآباء لا يبالي بأولاده إلا أنه يأتي لهم بالطعام والشراب والكسوة، ولا يعتني بأخلاقهم ودينهم، وهذا خيانة للأمانة التي استرعاه الله جل وعلا عليها وسيسأله عنها يوم القيامة. فإن أحسن فله الأجر وإن أساء فعليه الإثم. ولا شك أن الوالد إذا ربى ولده على الخير فإنه سينفعه بعد موته. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومن أسباب صلاح الولد تربية الوالد له على الخير. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذا جانب يجب الاهتمام به في الآباء مع الأولاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. مهمة عظيمة ومسؤولية عظيمة تحملها الآباء نحو أولادهم، فعليهم أن يتنبهوا لذلك، خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، تنوع فيه الشر، اختلط الحابل بالنابل. فالوالد بأولاده في هذه المجتمعات مثل راعي الغنم في أرض السباع، إن لم يقم على حفظها وحمايتها أكلتها السباع.
1: قرة العينين في تربية البنات والبنين. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول: ماذا يفعل؟
3: يقول السائل،
5: يسأل، يقول:
6: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
1: سؤال وجواب.
2: يقول: متعك الله بالصحة والعافية، هل حلق اللحية يعد من الذنوب أو أنه أمر استحباب فقط؟
7: لا، ليس أمر استحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها، وقال في أمره بإعفائها قال: خالفوا المجوس أعفوا اللحى. ومخالفة المجوس ليس أمرا مستحبا، بل هذا أمر واجب. ولهذا فإن حلق اللحية أمر محرم، ولا يجوز للمرء أن يحلق لحيته، بل إن اللحية زينة للرجل وجمال. ومما يروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها إذا حلفت تقول: والذي زين الرجال باللحى. وفتاوى أهل العلم من مشايخنا الكبار وعلمائنا الأفاضل كلها واحدة متفقة على تحريم حلقها، وأن حلقها أمر محرم، ليس أمرا مكروها فقط، بل هو أمر محرم. والدلائل على ذلك كثيرة، بسطها أهل العلم رحمهم الله في فتاواهم ومصنفاتهم التي في شأن اللحية. نعم.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول:
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول: ماذا يفعل؟
3: يقول السائل،
5: يسأل، يقول:
6: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
1: سؤال وجواب.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. شذرات من محاضرات،
1: شذرات من محاضرات،
0: شذرات
1: في مجالس عامرة بالعلم النافع
0: ورياض جنة زاخرة بالنفائس.
1: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
0: من محاضرات في شتى فنون العلم. شذرات،
1: شذرات من محاضرات.
2: إنهاء النكاح وما يترتب عليه، وإنهاء النكاح يكون بالخلع ويكون بالطلاق، وذلك أن الله سبحانه وتعالى كما أنه شرع النكاح لمصالح عظيمة تتعلق به، كذلك شرع الطلاق لأجل إزالة الضرر إذا حصل ضرر من بقاء النكاح ولم يؤدي النكاح نتائجه المطلوبة، فإن الله شرع الخروج منه وإنهاءه، وذلك بالطلاق. وهذا من كمال هذه الشريعة الإسلامية التي جاءت جلب المصالح ودرء المفاسد، بجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد، خلافا لما عليه النصارى من عدم الطلاق، فإن النصارى لا يعتبرون الطلاق إلا في حالة واحدة، إذا زنت المرأة فإنه يطلقها، أما في غير حالة الزنا فإنه لا يجوز لها الطلاق. وهذا من آثارهم وأغلالهم التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا يترتب عليه الإضرار بالزوجة أو الإضرار بالزوج، فإنه إذا علم أنه لن يتخلص من صاحبه مع عدم رغبته فيه، فقد يؤدي هذا إما إلى القتل بأن يقتلها أو تقتله للاستراحة منه، وإما أن يقع الزنا، فإن المرأة إذا لم تعف الزوج ولم تكف شهوته فإنه يذهب إلى الزنا. ولهذا عندهم لا بأس أن يصاحب من شاء من النساء وأن يخادن من شاء من النساء، ولكنه لا يطلق زوجته، فهذه مفاسد عظيمة. وهذا مما يدلنا على كمال هذه الشريعة وحسن ما جاءت به، في أنه إذا لم يكن هناك مصلحة من بقاء الزوجية فإن الله شرع المخرج منها، قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. نعم،
3: أحسن الله إليكم.
2: والطلاق هو إنهاء عقد النكاح أو بعضه، هو حل الطلاق هو حل عقدة النكاح أو بعضه، مأخوذ من إطلاق الدابة من قيدها أو من رباطها. نعم.
0: شذرات من محاضرات،
1: شذرات من محاضرات،
0: شذرات
1: في مجالس عامرة بالعلم النافع
0: ورياض جنة زاخرة بالنفائس.
1: ننتقي لكم أطيب الكلام وأنفعه
0: من محاضرات في شتى فنون العلم. شذرات،
1: شذرات من محاضرات.
0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
4: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
7: يقول: ماذا يفعل؟
6: يقول السائل،
8: يسأل، يقول:
9: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول:
4: سؤال وجواب. وجواب.
10: لقد أديت فريضة الحج ووجبت علي الفدية بسبب بعض الأخطاء في مناسك الحج، وبسبب نقص المال لم أتمكن من ذبح الفدية في الحج، فهل يجوز أن أفدي في بلدي وأطعمه إلى الفقراء عندي أم ماذا أفعل؟
11: لا يجوز هذا، لأن دم المتعة والقران يجب أن يكون في الحرم، في مكة أو في منى أو في داخل أمير الحرم، وإذا كنت في ذلك الوقت لا شيء عندك فإن الواجب كما أمر الله عز وجل أن تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك.
10: يظهر أن هذا الذبح الذي يجب عليه دم جبران لأنه يقول بسبب بعض الأخطاء في مناسك الحج.
11: إذا كان دم جبران
10: نعم
11: فلا بد أن نعرف ما هو هذا الشيء الذي حصل. إن كان ترك واجب ففيه فدية يذبحها في مكة لأنها تتعلق بالنسك
10: ولا يجزئ في غير مكة. نعم.
11: وإن كان فعل محظور فإنه كما ذكرنا فيما سبق يجزئ فيه واحدة من 3 أمور: إما طعام 6 مساكين ويكون في مكة أو في مكان فعل محظور، وإما صيام 3 أيام، وفي هذه الحال يصوم 3 أيام لأنه ليس في مكة.
10: نعم.
11: إلا أن يكون هذا المحظور جماعا قبل التحلل الأول في الحج، فإن الواجب فيه بدنة يذبحها في مكان فعل المحظور أو في مكة ويفرقها على الفقراء، أو أن يكون جزاء صيد فإن الواجب مثله أو إطعام أو صيام، فإن كان صوما ففي مكانه، وإن كان إطعاما أو ذبحا فإن الله يقول هديا دالع الكعبة، فلا بد أن يكون هناك في الحرم.
10: نعم. وله أن يوكل في ذلك من المقيم في مكة مثلا، إذا كان يعرف أحدا مقيما في مكة.
11: أين له أن يوكل في هذا؟
10: نعم.
11: يعني النبي عليه الصلاة والسلام وكل علي رضي الله عنه في ذبح ما بقي من هديه.
0: سؤال وجواب.
5: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
6: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
2: يقول ماذا يفعل؟
6: يقول السائل
3: يسأل، يقول
9: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال: ويل للأعقاب من النار. وفي رواية أن أبا هريرة رأى قوما يتوضؤون من الطهرة فقال: أسبغوا الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، أو ويل للعراقيب من النار. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه مختصرا. وعن أبي روح الكلاعي قال: صلى بنا نبي الله صلى الله عليه وسلم صلاة فقرأ فيها بسورة الروم، فلبس عليه بعضها فقال: إنما لبس علينا الشيطان القراءة من أجل أقوام يأتون الصلاة بغير وضوء، فإذا أتيتم الصلاة فأحسنوا الوضوء. وفي رواية: فتردد في آية، فلما انصرف قال: إنه لبس علينا القرآن، إن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. رواه أحمد هكذا، ورجال الروايتين محتج بهم في الصحيح، ورواه النسائي عن أبي روح عن رجل. وعن رفاعة بن رافع أنه كان جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. رواه ابن ماجه بإسناد جيد. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فغسل يديه ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثة ومسح رأسه ثم غسل رجليه ثم لم يتكلم حتى يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، غفر له ما بين الوضوءين. رواه أبو يعلى والدارقطني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. رواه البخاري ومسلم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: تجنهم الطبيعة، وهذا ليس من السنة. الاطباع لا يكون قبل الطواف ولا بعده، إنما يكون في حال الطواف فقط. نعم.
1: سؤال وجواب.
2: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
3: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
4: يقول ماذا يفعل؟
3: يقول السائل
5: يسأل، يقول
6: جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا الشاعر يقول
1: سؤال وجواب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: فائدة في دقيقة.
0: فائدة في دقيقة.
2: يسأل عن صحة هذا الحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق.
3: في هذا الحديث لا صح. لا شك أن الطلاق لا يتقرب إلى الله به إلا إذا كانت المرأة فاجرة، نحسة، نجسة، بغيا، مفسدة، فيطلقها الرجل صيانة لبيته وفراشه وذريته، ولئلا يكون من أهل الضيافة الذين لا خير فيهم ولا رحمة لهم. لا شك أن الطلاق لم يحث عليه النبي الهدى، النبي المصطفى نبي الهدى، بل قال: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، وإنك إن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاق، أو كلمة نحوها. وقال: لا يفرك مؤمن من مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي آخر. فلا يصار إلى الطلاق إلا عند تعذر العلاج بغير الطلاق. ولذلك لما ذكر الله جل وعلا ما قد يقع من المرأة من نشوز واستعلاء، قال للرجال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فلم يذكر الطلاق في العلاج، وإنما ذكر الوعظ والهجر. فإذا ظلمت ساغ ضربها الضرب الذي لا يشق جلدا ولا يخسر عظما، والله أعلم.
1: فائدة في دقيقة.
0: فائدة في دقيقة. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
4: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة.
5: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى.
6: والتوسل هو التقرب من وسل إلى الشيء إذا قرب منه. الذي يقرب من الله هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الوسيلة. وهذا هو المذكور في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بعبادة الله وحده لا شريك له، واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجمع الأمرين: البراءة من الشرك والبراءة من البدع. البراءة من الشرك بتوحيد الله وحده لا شريك له، البراءة من البدع باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه هي الوسيلة الصحيحة. أما من يزعم أن الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله شخصا يتوسط لك عند الله، فهذا دين لم يشرعه الله عز وجل.
5: شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله على رسالة قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى. مع الدرس 12.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فهذه الشفاعة التي أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين حتى صوروا تماثيلهم وقالوا: استشفاعنا بتماثيلهم استشفاع بهم. وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا: نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا إلى الله، وصوروا تماثيلهم فعبدوهم كذلك.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه العبارة:
7: فهذه الشفاعة التي أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين حتى صوروا تماثيلهم.
6: هذه الشفاعة هي الشفاعة المنفية، أثبتوا للملائكة الرسل والأنبياء والصالحين أثبتوا لهم الشفاعة المنفية التي نفاها الله سبحانه وتعالى، لا للملائكة ولا للرسل. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله. الله جل وعلا يقول في الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. لأن الشفاعة ملك لله، وهو الذي يأذن بها للملائكة ولغيرهم. فهم زعموا أثبتوا لهؤلاء الشفاعة المنفية التي هي بغير إذن الله، أو التي هي للمشركين الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين، أثبتوها لهم. ولما كانوا ميتين، يمكن النبي أو الرسول أو الولي ميت وهم ماثل أمامهم، ماذا عملوا؟ صوروا صورته، يقولون صورته تنوب عنه، فإذا رأيت صورته كأنه حاضر عندك. ولهذا جاء تحريم الصور والتماثيل، لأن الصور هلك بها أمم، هلك بها قوم نوح لما صوروا الصالحين ونصبوا صورهم على المجالس. بعد مضي مدة وبعد انقراض العلماء أتاهم الشيطان فزين لهم عبادة هذه الصور فعبدوها من دون الله. قوم إبراهيم كانت فتنتهم بالتماثيل، ينحتون التماثيل من الحجارة أو يبنونها من الطين ثم يعبدونها، وهم يصنعونها ويعبدونها. سبحان الله، أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون، تعبدون ما تنحتون؟ المنحوت أضعف من الناحت، كيف تعبد شيئا أنت الذي تنحته بيدك؟ صوروا صورهم ونصبوها على مجالسهم. ولهذا جاء النهي الشديد عن التصوير وتعليق الصور، لأنها تؤول إلى العبادة. صور المعظمين من العلماء ومن الملوك والرؤساء والصالحين لا يجوز تصويرها للذكريات، تعليقها على الميادين أو في البيوت أو على الجدران، لأن هذا يؤول إلى عبادتها. يجي ناس جهال يقول لهم الشيطان إن هالصور ما علقت إلا لأن فيها سر وفيها بركة، فيزين لهم عبادتها. والشرع جاء بسد الوسائل التي تفضي إلى الشرك. الآن تقول الناس على التوحيد وفاهمين ولهم عابدينها، ما بالنظر إلى الوقت الحاضر فقط، النظر إلى المستقبل. والشيطان حي حاضر دائما، فإذا مات العلماء ومات هذا الجيل الموحد الذي عرف التوحيد، يجي جيل جاهل يزين لهم الشيطان عبادة هذه التماثيل وهذه الصور، كما وقع لقوم نوح. قوم إبراهيم هم كذلك يعبدون التماثيل، لأنهم يصورونها على صور الغائبين، صور الكواكب، صور النجوم، صور المعظمين عندهم، يصورونها الصور ويقولون هي حاضرة أمامنا تمثل لنا الغائب، يعبدونها من دون الله. وهو التي بعث الله خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بإنكارها وتكسيرها وإزالتها، وحصل عليه ما حصل من الابتلاء والامتحان وصبر عليه الصلاة والسلام. في بني إسرائيل، بني إسرائيل لما خرجوا مع موسى يريد، خرج بهم يريد فتح بيت المقدس، تخليصه من الكفار، لأن بيت المقدس للمسلمين في كل زمان، هو للمسلمين ليس هو للكفار في كل زمان. وكان المسلمون في ذاك الوقت هم بنو إسرائيل، تخاجلوا وجبنوا عن ملاقاة العماليق، فالله عاقبهم بالتيه، يتيهون في 40 سنة يتيهون في الأرض، عاقبهم بالتيه والعياذ بالله في البر. في أثناء ذلك الله جل وعلا وعد موسى في موعد معين أن يذهب إلى موعد الله لأجل أن يعطيه ألواح التوراة، توراة مكتوبة في ألواح تلقاها موسى عليه السلام مكتوبة في الألواح، ألواح التوراة. ذهب إلى الموعد وكلمه ربه واختار معه 70 رجل من خيرة بني إسرائيل، ذهبوا معه للموعد. فلما ذهبوا قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أرنا الله جهرة والعياذ بالله، هذا من تعنتهم. فأخذتهم الصاعقة، أهلكهم الله عن آخرهم بصاعقة بسبب مقالتهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، يعني ما مصدقين موسى عليه السلام، لازم يشوفون الله بعيونهم، هذا من تعنت بني إسرائيل. أخذتهم الصاعقة.

0: لمناسبات عندهم، ثم إن موسى خرج بهم فارا من فرعون ومعهم هذا الحلي، ماذا يصنعون به؟ ضاقت حيلتهم به لأنه استعارية، وما كيف يوصلونه إلى أهله؟ جاءهم الطاغية هذا وقال أنا أقنية، فأخذه وصاغ منه عجلا جسدا، صاغ منه تمثالا من الذهب وجعله مجوفا، فجعل كلها وتدخل من جانب وتخرج من جانب، يصير له صوت، له خوار كخوار العجل. وماذا قال الخبيث؟ قال هذا إلهكم وإله موسى. فنسي موسى، نسي، راح إلى ربه وهو عندكم هنا ما يعرف ربه، فعبدوه من دون الله، عبدوا العجل والعياذ بالله. وكان من موسى لما رجع إليهم المشهد الفظيع، أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام، وأنكر على أخيه هارون، واعتذر هارون عليه السلام، ثم إنه توجه إلى السامري فوبخه وحقق معه، ثم في النهاية كسر هذا الصنم وأحرقه ونسفه في البحر. فلو كان إلها، الإله لا يتكلم، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ لو كان إلها هل يقدر أحد يكسره يذراه اليم أمامهم والعياذ بالله؟ هذا دليل على بطلان عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فهذا هو حاصل القصة مع التماثيل، وأنها سبب للشرك. فلذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد على المصورين، وأمر بإتلاف الصور وطمسها وإخراجها من البيوت، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وقال لعلي لا تدع صورة إلا طمستها، وأبى أن يدخل البيت الذي فيه سكر معلق فيه تصاوير، أبى أن يدخل حتى هتك وأزيل عليه الصلاة والسلام. فالتصوير كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه وسيلة إلى الشرك ولو على المدى البعيد، لا سيما صور المعظمين وتعليقها على الجدران، ففيها أكبر المحذور، وهو أنها تؤول إلى الشرك والعياذ بالله، واعتقاده أنها تنفع وتضر، كما حصل لقوم نوح وكما حصل لبني إسرائيل مع العجل. نعم.
1: فهذه الشفاعة التي أثبتها المشركون للملائكة والأنبياء والصالحين حتى صوروا تماثيلهم،
0: تماثيل الصالحين يعني. نعم.
1: وقالوا استشفاعنا بتماثيلهم استشفاع بهم،
0: إن كانوا غائبين في أجسادهم فهذه صورهم باقية تمثلهم، تمثلهم ونتذكر بها شخصياتهم. نعم.
1: وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفع.
0: وفريق لم يصوروا صورهم، وإنما ذهبوا إلى قبورهم، ذهبوا إلى قبور الصالحين وصاروا يبكون عندها ويطلبون ويرفعون أيديهم بالدعاء والاستغاثة ويذبحون لها وينذرون لها ويطوفون بها، فعبدوها من دون الله عز وجل.
1: نعم.
0: وحجتهم هؤلاء شفعاء، حنا ندري أنه ما هنا رب إلا الله، وهو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت والأمر بيده، نعلم هذا، ولكن هؤلاء يصالحون ونريد منهم الشفاعة. الشفاعة هكذا، الشفاعة لها ضوابط، وهذا شرك أيضا، هذا ما هو طلب شفاعة فقط من الميت، هذا شرك، يذبحون له وينذرون له ويطوفون بقبره ويستغيثون به ينادونه ويقولون هذه شفاعة. نعم.
1: وكذلك قصدوا قبورهم وقالوا نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا إلى الله،
0: ليشفعوا لنا إلى الله. هل الله جل وعلا أغلق بابه ولازم تتخذون أحد يروح لمنه مثل الملوك في الدنيا؟ هل الله لا يعلم حوائجكم حتى توصل له واحد؟ هل الله جل وعلا لا يقدر على قضاء حوائجكم؟ الله جل وعلا أمرك

0: بأن تدعوه مباشرة، ادعوه مباشرة، تضرعوا إليه وهو قريب مجيب، يسمع دعاءكم ويقدر على إجابتكم، وليس بحاجة إلى من يشفع عنده ومن يخبره ومن ومن، نعم، كما عند الخلق. نعم.
1: وقالوا نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا إلى الله، وصوروا تماثيلهم فعبدوهم كذلك.
0: وقالوا نعم، مثل قوم صوروا صور الصالحين، ولما بعث الله نوحا عليه السلام وأنكرها عليهم قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسمى رجال صالحين ماتوا وندموا عليهم فصوروا تصاويرهم ليتذكروهم بعد موتهم. جاءهم الشيطان فيما بعد فزين لهم عبادتها فعبدوها من دون الله. عند ذلك بعث الله إليهم عبده ورسوله نوح عليه السلام فأنكر عليهم ذلك، لكنهم لجوا في عتوهم وقالوا لا تذرن آلهتكم، لا تطيعوا نوحا، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه الفتنة إذا أشربت القلوب فإنها صعب التخلص منها، كما قال في بني إسرائيل وأشربوا في قلوبهم العجل، أشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. نسأل الله العافية. نعم.
1: وهذه الشفاعة أبطلها الله ورسوله وذم المشركين عليها وكفرهم بها.
0: هذه الشفاعة وهي طلب الشفاعة من غير الله، طلبها من الأموات ومن الأشجار والأحجار، هذه الله جل وعلا أبطلها وأبطلها رسله. نعم.
1: وهذه الشفاعة أبطلها الله ورسوله وذم المشركين عليها وكفرهم بها.
0: كفرهم بها، قال سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذه حجتهم، ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا غيره سبحانه وتعالى عما يشركون. فسمى هذا شركا ونزه نفسه عنه، وهم يقولون إنه طلب شفاعة فقط، والله سماه شركا ونزه نفسه عنه. وفي الآية الأخرى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، حكم عليهم بالكفر والكذب، وهم يقولون أنت شفع بهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: قال الله تعالى عن قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا.
0: هؤلاء كما قال ابن عباس في صحيح البخاري أنها أسماء رجال صالحين في قوم نوح ماتوا في سنة واحدة ندموا عليهم، فجاء إبليس وقال لهم صوروا صورهم حتى تتذكروا عبادتهم، فصوروها ونصبوها على مجالسهم، كان العلماء موجودين فلم يتمكن الشيطان من أن يأمرهم بعبادتها، فلما مات العلماء ولم يبق إلا الجهال جاءهم الشيطان وقال لهم إن آباءكم ما نصبوها إلا لطلب البركة وطلب وبها كانوا يسقون المطر، فقبلوا منه هذا الكلام لجهلهم فعبدوها من دون الله عز وجل. فالشيطان نظره بعيد لعنه الله، إذا ما قدر يظل هذا الجيل ينظر إلى الأجيال القادمة، هو يؤسس الشر أولا، يركز الشر أولا ثم يتطور فيما بعد. نعم. فلا نقدر نقول لا إحنا نعرف التوحيد وإحنا الحمد لله ونشأنا عليه وعندنا كتب وعندنا علماء، يجي ناس من بعدنا جهال والعلماء يموتون، البقاء لله سبحانه وتعالى، فلا يجد الشيطان من يقاومه، فحينئذ يتسلط على الناس نعم.
1: قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: هؤلاء قوم صالحون كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم. وهذا مشهور في كتب التفسير والحديث وغيرها كالبخاري وغيره.
0: هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه مشهور في كتب التفسير الصحيحة وكتب الحديث كصحيح البخاري وغيره. نعم.
1: وهذه أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وحسم مادتها وسد ذريعتها، حتى لعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد.

0: الصفا والمروة إساف ونائلة، وهبل في مكة، وفي كل بيت صنم، في كل بيت من بيوت مكة صنم يعبده أهل ذلك البيت، وحول مكة اللات والعزى ومنات ذلك الأخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة هدم هذه الأوثان وطهر البيت العتيق منها، لأنه جاء بذلك عليه الصلاة والسلام، حذر منها غاية التحذير. نعم. ومن ذلك أنه نهى عن الوسائل التي تفضي إلى الشرك. أول وسيلة عملها إبليس مع قوم نوح، وهي تصوير الصور ونصبها على المجالس، إن كانوا لا يعبدونها في ذاك الوقت، لكنها وسيلة للمستقبل. لاحظوا هذا، وسيلة للمستقبل. فنصب الصور على الجدران أو على الميادين هذا وسيلة للشرك فيما بعد. حتى إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبر أو عند القبور، وإن كان المصلي يصلي لله، لكن صلاته في هذا المكان وسيلة في المستقبل إلى الشرك، بأن يعتقد في هذا القبر ويشوفونك تصلي عنده وتردد عليه ويظنون أنه ينفع ويضر، فهذا وسيلة إلى الشرك. الرسول قطع هذه الوسيلة، فنهى عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد يعني مصليات. نعم.
1: وهذه أطلها النبي صلى الله عليه وسلم وحسم مادتها وسد ذريعتها، حتى لعن من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى فيها وإن كان المصلي فيها لا يستشفع بهم.
0: المصلي يصلي لله ولا يستشفع بالأموات، لكن صلاته في هذا المكان وسيلة إلى الشرك، في أن يقتدي به غيره فيقول أنه ما صلى في هذا المكان إلا لسر في هذا المكان، يكون هذا وسيلة إلى الشرك. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سد الوسائل التي تفضي إلى الشرك، حتى ولو كانت الوسائل طاعة ومباحة في حد ذاتها، لكن إذا كانت تؤول إلى الشرك فهي محرمة، وكل شيء يفضي إلى الحرام فهو حرام، لأجل سد الطريق إلى المحذور. نعم. وسد الوسائل هذا قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية، مثل لها الإمام ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان وفي إعلام الموقعين ب99 مثال سد الذرائع. فيها الآن من ينادي ويقول لا أنتم تسرفون بسد الذرائع، خلونا وسعوا للناس ولا تضيقون على الناس، والذرائع دي مالها أصل ولا تسدون على الناس. هذا رد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون الرسول مخطئا حينما نهى عن الصلاة عند القبور، يقول إن هذول ما يقصدون إلا خير. ولا الرسول ما نظر إلى أنهم يقصدون أو ما يقصدون، نظر إلى المكان الذي يصلى فيه وهو عند القبر، لأن هذا وسيلة إلى الشرك بالله في المستقبل. نعم.
1: ونهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور.
0: نعم.
1: ونهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور.
0: نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن الصلاة إلى القبور يعني استقبال القبور بالصلاة، لأن هذا وسيلة إلى تعظيمها وعبادتها من دون الله. نعم.
1: وأرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمره ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه، ولا تمثالا إلا طمسه ومحاه، ولعن المصورين.
0: الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عليا يعني أوصاه، بعثه يعني أمره وأوصاه، وهو وصية لكل مسلم، خاصة بعلي، وصية لكل مسلم ولكل عالم من العلماء ولكل ولي أمر من المسلمين، وصية للجميع. قال لا تدع قبرا مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته، يعني أزلت الخفاعة. ولذلك كان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبور أصحابه كانت قريبة من سطح الأرض، ما هي مرتفعة، يرفع القبر قدر شبر مسنم من أجل أن يعرف الناس أنه قبر ولا يطؤون عليه، ولا يزاد عن شبر، ما يزاد عن شبر، فإن زاد فإن الزيادة تزال، لأن الرسول أمر عليا بتسوية القبور المرتفعة، لا تدع قبرا مشرفا يعني مرتفعا عن المشروع إلا سويته، يعني أزلت ارتفاعه سدا لذريعة الشرك، لأن الناس إذا شافوا القبر مشرف مرتفع قالوا هذا قبر صالح من الصالحين أو نبي وفيه سر من الأسرار، فأقبلوا عليه يطلبون منه الحوائج كما هو معروف. ولا تدع صورة إلا طمستها، إيش علاقة الصورة؟ علاقتها أنها وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك كما سبق ووقع من قوم نوح، فالرسول أراد سد هذه الطريقة، فعلي رضي الله عنه نفذ هذا وبلغه للناس، قال لصاحبه أبو الهياج الأسدي التابعي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها؟ رواه مسلم. نعم.
1: ولعن صلى الله عليه وسلم المصورين،
0: لعن المصورين، واللعن يدل على الكبيرة، يدل على أن كبيرة، فالمصور ملعون، لماذا؟ لأنه يضاهي خلق الله عز وجل ويحاول أن يخلق مع الله، هذه ناحية. الناحية الثانية أن الصور هذه في المستقبل يخشى منها تعلق القلوب بها، لا سيما إذا كانت صورا لذوي الشان من العلماء والقادة والرؤساء والملوك، فهي أقرب إلى الفتنة والعياذ بالله. نعم.
1: وعن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وفي لفظ: ولا صورة إلا طمستها. أخرجه مسلم.
0: نعم. فهذا ليس خاصا بعلي، ولذلك علي رضي الله عنه أمر به أبا الهياج، وأبو الهياج بلغه للناس، دل على أن هذا وصية لكل عالم وكل مسلم أن يقوم بهذا العمل. نعم. لكن إن كان العالم أو المحتسب له سلطة فإنه يزيل هذا بيده، أما إذا كان ليس له سلطة فإنه ينكر بلسانه ويبين للناس أن هذا الشرك أو وسيلة إلى الشرك، ولا يزيله بيده حتى يكون له سلطة أو وراءه سلطان يحميه، وراءه سلطان يحميه. أما هو يروح يهدم القبور وهو ما له سلطة ولا له ولي أمر يحميه، فهذا يحدث فتنة وشر، وتعاد هذه أحسن مما كانت من قبل. لا يجوز أننا على طول نروح للقبور ونهدمها ونكسرها، هذا يحصل منه شر، هذا لا يقوم به إلا ولاة الأمور والسلاطين، سلاطين الإسلام هم اللي يقومون بالتنفيذ. أما العالم فوظيفته البيان، وظيفة العالم البيان والدعوة فقط. نعم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان يمر على قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه في العيينة أو في عقربة، يمر عليه والناس حوله يدعون ويضجون ويقول لهم: الله خير من زيد، الله خير من زيد، ولا يزيد على هذا. فلما بايع الأمير وصار الأمير معه وناصره، جاء وهدمها بيده، والأمير وجنوده واقفون يحمونه. نعم. يكفي. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
2: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة.
3: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله على رسالة قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
3: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
5: أريد أن أكون قوية في الله، أي لا أخشى في الله لومة لائم، ولا يهمني الناس بأمور العبادة، أي لا أفكر في أحد أثناء عمل العبادة، فكيف يكون لي ذلك؟ ومن ذلك أيضا الأمر بالمعروف والدعوة إلى الله. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
6: يحتاج هذا الأمر إلى ثقة بالله جل وعلا وعزيمة صادقة. كل إنسان إذا استطاع أن يتغلب على نفسه ويغلب هواه ويقصد رضا ربه جل وعلا هان عليه الخلق في سبيل إرضاء الخالق. وكما يقول ذاك بحزم وجود ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير. يسير الأمر الهام على من عزم على الوصول إليه واستعان بالله جل وعلا، ليثق الإنسان أنه لا ينفعه إلا الله، لا يأتي بالحسنات إلا هو جل وعلا، ولا يدفع السيئات إلا هو، وأن الخلائق لا يستطيعون نفع أحد إذا لم يرد الله ذلك، كما لا يستطيعون مضرة من لم يكتب الله مضرته، كما قال أصدق الخلق وأعلمهم بالله وبمراده جل وعلا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن وطن نفسه على أنه إذا أراد العبادة لا يريد إلا إرضاء الله، ويحرص وتم الحرص على أن تكون وفق ما شرعه رسول الله، لأن العبادة إذا تحقق فيها حسن المتابعة والإخلاص لله جل وعلا حصل الكمال فيها. لا شك أن في ذلك صعوبة بالغة، ولكنها أيضا يسيرة على من يسره الله، يسرها الله عليه. فنسأل الله أن يسر ذلك للمجيب وعارض السؤال وموجهه، إنه مجيب الدعاء.
5: اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
4: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب.
3: فتح علام الغيوب في ذكر أعمال القلوب. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. عمدة الأحكام، عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، من كلام خير الأنام لمؤلفه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له، كتاب جمع فيه مصنفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، مرتبة على الأبواب الفقهية، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن العجلان حفظه الله تعالى.
7: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحديث 98 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها كما رواها أهل السنن، وأورده البخاري رحمه الله في عدد من المواضع في كتاب الصلاة وفي كتاب التوحيد. والحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا ويؤمر عليهم واحدا منهم على كل سرية، ويختار صلى الله عليه وسلم أفضلهم، فكان هو أميرهم وإمامهم يصلي بهم. فكان هذا رضي الله عنه يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلاحظوا عليه ذلك وكأنهم لم يبدوا له هذه الملاحظة من باب السمع والطاعة لمن ولاه النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه قال سلوه، ما قالوا سألناه فقال كذا، قال الحديث فسألوه فقال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم بكونه الذي يأتيه الوحي من السماء وهو الذي تجب طاعته بدون قيد ولا شرط بأمر الله جل وعلا، أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بحالهم بأن إمامهم يصلي بهم هكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء يصنع ذلك، لأن الأعمال تختلف باختلاف النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وبحسب نيته. سلوه هل لأنها قصيرة أم لأنها خفيفة اللفظ أم لأنها سورة فاضلة أم لما اشتملت عليه، سلوه. أم لأنها ثلاث آيات فقط سألوه، فسألوه فأجاب، لأن من سئل عن علم يعرفه أو عن حاله، لأن حاله وصلاته ليست له وحده وإنما هو إمام، وصلاته له ولغيره. فقال رضي الله عنه: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأها، لأن هذه السورة اشتملت على صفة الرحمن جل وعلا، فأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه، لأنه أحب صفة الرحمن لما وقر في قلبه من الإيمان، فالله جل وعلا يحبه. روي، ثبت مثل هذا الحديث في الصحيحين كذلك، أن أحد الأنصار كان يؤم أصحابه في قبى، فكان يفتتح هنا، قال يختم بسورة قل هو الله أحد، هناك يفتتح بسورة قل هو الله أحد. فقال له أصحابه: إنك تفعل شيئا لا نرى أن تستمر عليه، تقرأ بسورة قل هو الله أحد فلا ترى أنها تكفيك، فإما أن تقتصر عليها وإما أن تقرأ غيرها. فقال: لا بد أن أصلي هكذا، إن أحببتم أن أصلي بكم. قال: فكانوا يرونه من أفضلهم، وما أحبوا أن يتنحى عن إمامتهم. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، فرفعوا الأمر إليه، فقال عليه الصلاة والسلام يخاطب الرجل: يا فلان، ما منعك أن تستجيب لما يطلب منك أصحابك؟ فقال: يا رسول الله، هي هذه السورة صفة الرحمن، فأنا أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له مباشرة: حبك إياها أدخلك الجنة. شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم له بدخول الجنة. وهذه القصة في هذا الحديث قريبة من القصة في الحديث الذي معنا، إلا أن هذا أمير سرية وذاك في مسجد قباء، وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يسألوه، ومن كان في مسجد قباء النبي صلى الله عليه وسلم سأله. وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أخبروه، لما أتوا بالجواب. ومن في مسجد قباء قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض المحدثين رحمهم الله قال القصة واحدة لكنها رويت بروايات متعددة، وبعضهم ولعله الظاهر أنها متعددة وليست هذه بتلك، لأن التي معنا في سرية وهذا في مسجد قباء. ومن هذا الرجل؟ قيل الذي في مسجد قباء هو كلثوم ابن الهدم بكسر الهاء كما ضبطه ابن حجر في فتح الباري رحمه الله، كلثوم ابن الهدم من خيار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهو الذي نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قباء لما وصل قباء عليه الصلاة والسلام. وأمير السرية قيل هو وقيل غيره، والظاهر والله أعلم أنه غيره، لأن كلثوم كما ورد أنه توفي بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بفترة وجيزة قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم السرايا. والحديث الذي معنا فيه فوائد عظيمة. أولا، جواز قراءة قصار السور في غير صلاة المغرب على رواية من يقول إن هذا يختم بها، يعني يقرأ في الركعة الأولى غيرها ويقرأ في الركعة الثانية سورة قل هو الله أحد. وقيل هو لم يكن يفعل ذلك، وإنما يختم بها بكل قراءة، يقرأ في الركعة الأولى ما تيسر ثم يختم بقل هو الله أحد، ثم يقرأ في الركعة الثانية ما تيسر ثم يختم بقل هو الله أحد. فيؤخذ منه فائدة أخرى، وهي جواز الجمع بين سورتين في ركعة واحدة، وهو الذي دل عليه حديث مسجد قباء أنه كان يفتتح بقل هو الله أحد ثم يقرأ غيرها، لأن أصحابه قالوا له فلا ترى أنها تكفيك، يعني تقرأها ولا ترى أنها تكفيك فتقرأ غيرها. ثانيا، فضل سورة الإخلاص قل هو الله أحد واستحباب قراءتها، وهي سورة عظيمة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن، وأمر صلى الله عليه وسلم بقراءتها استحبابا بعد كل فريضة أن يقرأ بها المرء مرة واحدة، ويكرر ذلك ثلاث مرات في صلاة الفجر وصلاة المغرب، لأن صلاة الفجر أول النهار وصلاة المغرب أول الليل، وهي اشتملت على توحيد الأسماء والصفات المتضمن لتوحيد الألوهية، لأن من كان موصوفا بهذه الصفات بصفات الكمال هو المستحق وحده للعبادة لا شريك له، فلا يليق عقلا أن يكون موصوفا بهذه الصفات ويعبد غيره أو يجعل له شريك، لأنه لا مثيل له ولا كفء له ولا ند له، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد جل وعلا. قال في فتح الباري: قال القرطبي: اشتملت قل هو الله أحد على اسمين يتضمنان جميع أوصاف الكمال، وهما الأحد والصمد، فإنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع أوصاف الكمال، وأما الصمد فإنه يتضمن جميع أوصاف الكمال، لأن معناه الذي انتهى سؤدده بحيث يصمد إليه في الحوائج كلها، وهو لا يتم حقيقة إلا لله. فهذه السورة العظيمة قل هو الله أحد، أحد دلت على الوحدانية أبلغ من واحد، الله الصمد الذي يصمد إليه الخلائق ويتوجهون إليه قاطبة، لم يلد ولم يولد، فهو جل وعلا لم يلد، لأن من يلد فله مثيل، الوالد ابنه يكون على غراره وعلى مثاله، وقد يكون الابن أفضل من الأب، ولم يولد لا والد له، فهو كما أنه لا ولد له فكذلك لا والد له، ومن يلد أو يولد لا بد أن يموت، ما يبقى، يخلفه ولده، وهو جل وعلا حي لا يموت. ثم ختم السورة بقوله جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد، لا مثيل له ولا شبيه له ولا ند له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهو منزه جل وعلا عن جميع صفات النقص والعيب، موصوف جل وعلا بجميع صفات الكمال على ما يليق بجلاله وعظمته، كما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة في باب صفات الباري جل وعلا يقولون: الإثبات توقيفي والنفي إجمالا. ما معنى هذا؟ الإثبات، إثبات الصفة لله، لا نثبت لله جل وعلا صفة باستحساننا أو نقول هذه صفة حسنة نثبتها لله، لا، لا نثبت له إلا ما أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فالإثبات توقيفي على ما ورد في الكتاب والسنة، لأن عقول البشر قاصرة عن أن تدرك حقيقة ما يوصف به الباري جل وعلا، فقد يستحسنون ما ليس بحسن ولا يليق بالله جل وعلا. والنفي إجمالا نقول ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، ننفي عن ربنا جل وعلا جميع صفات النقص والعيب.

أخذ من هذا الحديث تفضيل بعض القرآن على بعض. القرآن كله كلام الله جل وعلا، تكلم به جل وعلا حقيقة، منه بدأ وإليه يعود، فهو تنزيل من حكيم حميد، خلافا لأهل الضلال الذين قالوا بخلق القرآن والقرآن كلام الله صفة من صفاته جل وعلا، وصفات الله جل وعلا تليق بجلاله، ولا يوصف الله جل وعلا ولا صفة من صفاته بأنه مخلوق تعالى الله، كله كلام الله لكنه يتفاوت لما اشتمل عليه. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أبي بن كعب رضي الله عنه أي آية في كتاب الله معك أفضل، فقال الله ورسوله أعلم. فسأله ثانية فقال أبي رضي الله عنه آية الكرسي، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر، كنية أبي بن كعب رضي الله عنه. فأفضل آية وأعظم آية آية الكرسي، وأفضل سورة سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. ما نزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها. وسورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لما اشتملت عليه من صفات الباري جل وعلا. وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. فآيات القرآن وسوره تتفاوت، والبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان ولا يدخله، يهرب. والغراوان سورة البقرة وآل عمران. فآيات القرآن وسوره تتفاوت لما اشتملت عليه. مما اشتمل عليه هذا الحديث أن العمل يتفاوت ويتفاضل بحسب النية، فبحسب نية المرء يكون ثواب عمله، على حسب النية، من قوله صلى الله عليه وسلم سلوه لما يصنع هذا، ماذا يكون جوابه؟ هل سيكون جوابه لأنها قصيرة أو لأنها خفيفة أو لأنه يحفظها ويتقنها أم لماذا؟ فأجاب رضي الله عنه بأنه يحبها. لو قال لأنها خفيفة أو سهلة ما كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم له كما أجاب، لأن النية تختلف. فقال لأنه يحبها، فقال أخبروه أن الله يحبه لأنه أحب صفة الله جل وعلا. اثنان يصومان في يوم واحد،
أحدهما أجره عند الله جل وعلا عظيم، والآخر قد لا يكون له أجر، والثالث قد يأثم. الأول صام تقربا إلى الله جل وعلا وعبادة له، ولأن الله يحب الصيام فصام، ولأن ثواب الصيام لا يقدر قدره إلا الله فصام، والآخر لأنه أصبح فيه تخمة من أثر ما أكل وأكثر في الليل، فأراد أن يعالج نفسه بالصيام فصام ليمنع نفسه عن الطعام ليخفف عن نفسه أثر التخمة. هذا مقصده، لم يقصد بالصيام التقرب وإنما قصد هذا. والثالث صام رياء وسمعة ليراه الناس يصوم فيحسنون به الظن أو يأتمنونه على أموالهم أو يستفيدوا جاها أو قربة، فبحسب نياتهم، وكما قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، بحسب النية. دل هذا الحديث على فضل هذا الإمام الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أفضل من أن يخبر بأن الله يحبه، إن الله يحب المتقين، وأنه ينبغي أن تكون الولاية والإمامة في الأفضل والأتقى والأصلح، لأنه يأخذ على يد من تحت ولايته فيقودهم إلى الخير والصلاح والاستقامة، وإذا كان بخلاف ذلك قادهم إلى ما يحب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يولي على السرية والجيش الخيار، فكان الوالي هو الإمام وهو القائد وهو الآمر وهو الناهي وهو المؤدب وهو المرشد، وهكذا. كذلك مما يؤخذ من هذا الحديث أن من أحب الله جل وعلا أحبه، ومن أحب صفات الله جل وعلا أحبه الله، ومن أحب القرآن أحبه الله، ومن أحب الصلاة والأعمال الصالحة أحبه الله، ومن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم وخيار الأمة أحبه الله. فيتقرب المسلم إلى الله جل وعلا بمحبة الأعمال الصالحة ومحبة الأخيار من هذه الأمة، وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته. وكما ورد في الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أن تحب المرأة لا لشيء من عرض الدنيا ولا لمعروف أسداه إليك
وإنما لأنه قائم بأمر الله، لأنه رجل صالح، لأنه تقي، فأنت أحببته لتقواه، هذا حب في الله. الآخر أبغضته لا لعداوة بينك وبينه على أمر من الأمور الدنيوية، ولا لأنه أساء إليك، ولا لأنه ظلمك، وإنما أبغضته لأنه فاسق، أبغضته لأنه فاجر، أبغضته لأنه عاصٍ لله جل وعلا. فأنت أبغضته لله، والأول أحببته لله، فهذا دليل على قوة إيمانك. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وهذه صفة السلف الصالح، يوالون في الله ويعادون في الله. يؤخذ من هذا الحديث أن شرح حال الأمير للوالي الأعظم إذا كان على سبيل الاسترشاد وإظهار الحق أن هذا لا يسمى غيبة، ويقول كان أميرنا كذا، وأميرنا يفعل كذا، وأميرنا يقول كذا، فما كان حسنا أقره الوالي الأعظم، وما كان سيئا عمل لإصلاحه، لأن الأمور ترجع إليه. فلا يقال إن هذا من باب الغيبة، وإنما هذا من باب شرح الحال وبيان ما هم عليه.

0: عقروه؟ قال سلوه. ولو كان يعلم الغيب لقال لهم لكذا فعل، لكنه لا يعلم صلى الله عليه وسلم من الغيب إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه. الله جل وعلا أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء سبحانه من المغيبات، ولم يطلعه على أشياء، فلا يعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فمن زعم أن أحدا يعلم الغيب فهو كافر بالله العظيم، لأن الغيب مما اختص الله جل وعلا به، والرسول يعلم ما أعلمه الله جل وعلا به. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: عمدة الأحكام، عمدة الأحكام، من كلام خير الأنام، من كلام خير الأنام، لمؤلفه الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وغفر له، كتاب جمع فيه مصنفه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، مرتبة على الأبواب الفقهية، يشرحه فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن العجلان حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: الأربعون النووية،
3: وهي ليست أربعين بل هي 42، لكن العرب يحذفون الكسر في الأعداد فيقولون 40 وإن زاد واحدا أو اثنين أو نقص واحدا أو اثنين. هذه 40 ينبغي لطالب العلم أن يحفظها، لأنها منتخبة من أحاديث عديدة وفي أبواب متفرقة.
2: 40 النووية، شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله على متن 40 النووية، لمؤلفها العلامة الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى.
1: مع الدرس 19.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي 40 النووية. الحديث 11، 11 صفة للحديث، لكن لماذا نصبناه ولم نقل 11؟ لأنه مركب مع ما بعده، مبني على فتح الجزئين، فهو مبني على الفتح. وعليه نقول الحديث مبتدأ، 11 جميعا خبر المبتدأ، عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن أبي طالب، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصبته يعني ابن بنته، وابن الابن يسمى حفيدا. وقد وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه سيد، فقال إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين، وكان الأمر كذلك. فإنه بعد أن استشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبويع بالخلافة للحسن، تنازل عنها لمعاوية، فأصلح الله بهذا التنازل بين أصحاب معاوية وأصحاب علي، وحصل بذلك خير كثير، وهو أفضل من أخيه الحسين رضي الله عنه. لكن تعلقت الرافضة بالحسين لأن قصة قتله رضي الله عنه تثير الأحزان،

0: فجعلوا ذلك وسيلة. ولو كانوا صادقين في احترام آل البيت لكانوا يتعلقون بالحسن أكثر من الحسين، لأنه أفضل منه. وأما قوله ريحانته، الريحانة هي تلك الوردة أو الزهرة الطيبة الرائحة. وقد وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحسن والحسين بأنهما ريحانتاه. ما يقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وريحانتي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع أي اترك ما يريبك، أي ما يلحقك به ريب وشك وقلق، إلى ما لا يريبك، أي إلى شيء لا يلحقك به ريب ولا قلق. وما أحسن هذا الحديث وأجوده وأنفعه للعبد إذا سار عليه. الإنسان يرد عليه الشكوك في أشياء كثيرة، فنقول دع الشك إلى ما لا شك فيه حتى تستريح وتسلم. كل شيء يلحقك به شك وقلق وريب اتركه إلى أمر إيش لا يلحقك به ريب. وهذا ما لم يصل إلى حد الوسواس، فإن وصل إلى حد الوسواس فلا تلتفت له. وهذا يكون في العبادات، ويكون في المعاملات، ويكون في النكاح، ويكون في كل أبواب العلم. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. مثال ذلك في العبادات، إنسان أحدث نقض الوضوء ثم صلى وشك هل توضأ بعد نقض الوضوء أو لم يتوضأ، عنده الآن ريب. إن توضأ في الصلاة صحيح، وإن لم يتوضأ فالصلاة باطلة، وبقي في قلق. نقول الحمد لله، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الريب صحة الصلاة، وعدم الريب أن تتوضأ وتصلي. طيب، عكس ذلك، رجل متوضأ وصلى وشك هل انتقض وضوءه أم لا، ماذا نقول؟ نقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. عندك شيء متيقن وهو الوضوء، ثم شككت هل طرأ على هذا الوضوء حدث أم لا. ما الذي يترك؟ الشك هل حصل حدث أو لا. وريح نفسك، اترك الشك وتستريح. طيب، في الصلاة إنسان شك هل تشهد التشهد الأول أو لا، فعنده الآن قلق. إن لم يكن تشهد التشهد الأول فعليه سجود السهو، وإن تشهد فلا سجود عليه، فماذا يصنع؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذا. منهم من قال يجب عليه السجود لأن الأصل عدم التشهد، وهذا لا قلق فيه، بان على أصل الأصل عدم التشهد. ومنهم من قال لا يسجد لأن سجود السهو إنما يجب إذا تيقن أنه ترك التشهد، فهو شاك في سبب الوجوب، والأصل عدم الوجوب، أي عدم وجوب السجود السهو. إذا قارنا بين التعليلين وجدنا أن التعليل الأول أصح، وهو أن الأصل إيش عدم التشهد، فنقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك واسجد سجد السهو وانتهى الموضوع. واضح؟ طيب، كذلك أيضا في النكاح، شك الإنسان في شاهدي النكاح هل هما ذو عدل أو لا، فنقول إذا كان الأمر قد تم وانتهى فقد انتهى على الصحة ودع القلب، لأن الأصل في العقود إيش؟ الصحة حتى يقوم دليل الفساد. طيب، في الرضاع شكت المرضعة هل أرضعت الطفل 5 مرات أو 4 مرات؟ ماذا نقول؟ الذي لا ريب فيه 4، والخامسة فيها ريب، فنقول دع الخامسة واقتصر على 4، وحينئذ لا يثبت حكم الرضاع. المهم هذا باب واسع، لكنه في الحقيقة طريق مستقيم إذا مشى الإنسان عليه في حياته حصل على خير كثير. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ذكرنا أن هذا مقيد بما إذا لم يكن وسواسا، وسواسا، فإن كان وسواسا فلا يلتفت إليه، وعدم الالتفات إلى الوسواس هو ترك لما يريبه إلى ما لا يريبه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: الشك إذا كثر فلا عبرة به، لأنه يكون وسواسا. وعلامة كثرته أن الإنسان إذا توضأ لا يكاد يتوضأ إلا شك، إذا صلى لا يكاد يصلي إلا شك، هذا وسواس فلا يلتفت إليه، وحينئذ يكون قد ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. طيب، إنسان أصاب ثوبه نجاسة وغسله وشك هل النجاسة زالت أو لم تزل، ماذا يصل؟ يصلها ثانية، لأن زوالها الآن مشكوك فيه، وعدم زوالها هو الأصل. فنقول دع هذا الشك وارجع إلى الأصل واغسلها حتى تتيقن أو يغلب على ظنك أنها زالت. طيب، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، والحديث كما قال الترمذي صحيح، لكن في الجمع بين كونه حسنا وكونه صحيحا إشكال، لأن المعروف أن الصحيح من الحديث غير الحسن، أو ما في إشكال؟ نعم، فيه إشكال، لأن العلماء قسموا الأحاديث لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره وضعيف، فكيف يجمع بين وصفين متناقضين لموصوف واحد حسن صحيح؟ كيف هذا؟ أجاب العلماء عن ذلك بأنه إن كان هذا الحديث جاء من طريق واحد فمعناه أن الحافظ شك هل بلغ هذا الطريق درجة الصحيح أو لا زال في درجة الحسن إذا كان من طريق واحد، وإذا كان من طريقين فمعنى ذلك أن أحد الطريقين صحيح والآخر حسن، وحينئذ إذا سئلت أيما أقوى، أن يوصف الحديث بالصحة أو بكونه صحيحاً حسناً، إن قلت الثاني غلط، إن قلت الأول غلط، فصل. نقول إذا كان من طريقين فصحيح حسن أقوى من صحيح، وإن كان من طريق واحد فصحيح حسن أضعف من صحيح، لأن الحافظ الذي رواه تردد هل بلغ درجة الحسن الصحة أو لا زال في درجة الحسن. قال الحديث 12، إيش الفوائد؟ نعم، من فوائد هذا الحديث أن الدين الإسلامي لا يريد من أبنائه أن يكونوا في شك ولا قلق، لقول جاء ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومن فوائده أنك إذا أردت الطمأنينة والاستراحة فاترك المشكوك فيه واطرحه جانبا، لا سيما بعد الفراغ من العبادة حتى لا يلحقك القلق. وقولي لا سيما بعد الفراغ من العبادة لا بد أن يمثل. رجل طاف بالبيت وانتهى وذهب إلى مقام إبراهيم ليصلي، فشك هل طاف سبعا أو ستا؟ ماذا يصنع؟ لا يصنع شيئا، لا يصنع شيئا، لأن الشك طرأ بعد فراغ العبادة، إلا إذا تيقن أنه طاف ستا فيكمل إذا لم يطل الفصل. مثال آخر، رجل انتهى من الصلاة وسلم ثم شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، ماذا يصنع؟ لا يلتفت لهذا الشك، الأصل صحة الصلاة، ما لم يتيقن أنه صلى ثلاثا فيأتي بالرابعة إذا لم يطل الفصل ويسلم ويسجد للسهو ويسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطي فواتح الكلم واختصر له الكلام اختصارا، لأن هاتين الجملتين دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لو بنى الإنسان عليه مجلدا ضخما ما استوعب ما يدلان عليه من المعاني. نعم.
1: الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
0: وعلى آله وسلم
1: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
0: ثم قال الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء خبر مقدم وترك مبتدا مؤخر، وقوله ما لا يعنيه أي ما لا تتعلق به عنايته ويهتم به، وهذا مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يشابهه من بعض الوجوه. فقوله من حسن إسلام المرء فيه فوائد: أولا أن الإسلام له محاسن وهو كذلك، وقد ألف شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله رسالة في هذا الموضوع محاسن الدين الإسلامي، وكذلك ألف الشيخ عبد العزيز بن محمد بن سلمان رسالة في هذا الموضوع. ومحاسن الإسلام كلها تجتمع في كلمتين: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقوله ومن فوائد أن ترك الإنسان ما لا يهتم به ولا يتعلق به أموره وحاجاته من حسن إسلامه. ومن فوائد هذا الحديث أن من اشتغل بما لا يعنيه فإن إسلامه ليس بذاك الحسن، وهذا يقع كثيرا لبعض الناس، تجده يتكلم في أشياء لا تعنيه، أو يأتي الإنسان يسأله عن أشياء لا تعنيه ويتدخل فيما لا يعنيه، كل هذا يدل على ضعف الإسلام. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يتطلب محاسن الإسلام فيترك ما لا يعنيه ويستريح، لأنه إذا اشتغل بأمور لا تهمه ولا تعنيه تعب. وهل يقال إن هذا يعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الجواب لا، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يعني الإنسان، كما قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلو رأيت إنسانا على منكر وقلت يا أخي هذا منكر لا يجوز، فهل له الحق أن يقول هذا لا يعنيك؟ الجواب لا، ولو قاله لم يقبل منه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني الأمة الإسلامية كلها كما سمعت. وهل يشمل ذلك ما لا يعنيه مما يتعلق بأمور بيته كحاجات النساء وحاجات الأطفال أو يقال هذا مما يعنيه، فيجب أن يعلم أنهم ليسوا على ظلم وإثم. الجواب الثاني، بمعنى أن لا تعرض عن ما يكون في بيتك من الأهل والصفيان وما أشبه، لأن هذا يعنيك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. طيب، الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يتم إيمان أحدنا، فالنفي هنا نفي للكمال والتمام وليس نفيا لأصل الإيمان. فإن قال قائل: ما دليلكم على هذا التأويل الذي فيه صرف الكلام عن ظاهر؟ قلنا: دليلنا على هذا أن ذلك العمل لا يخرج به الإنسان من الإيمان، أي لا يعتبر مرتدا، وإنما هو من باب النصيحة. فيكون النفي هنا نفيا لكمال الإيمان. فإن قال قائل: ألستم تنكرون على أهل التأويل تأويلهم؟ فالجواب: نحن لا ننكر على أهل التأويل تأويله، إنما ننكر على أهل التأويل تأويلهم الذي لا دليل عليه، لأنه إذا كان كذلك صار تحريفا وليس تأويلا. أما التأويل الذي دل عليه الدليل فإنه يعتبر من تفسير الكلام، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عبد الله بن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فإذا قال قائل في قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا قال المراد إذا أردت قراءة القرآن، فهل يعتبر هذا تأويلا مذموما أو تأويلا صحيحا؟ الثاني، هذا تأويل صحيح لأنه دل عليه الدليل، إذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتعوذ عند القراءة لا في آخر القراءة. وإذا قال قائل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم، إن المراد إذا أردتم القيام إليه، فهل يعتبر هذا تأويلا مذموما أو صحيحا؟ هذا تأويل صحيح. إذن نحن لا ننكر التأويل مطلقا، إنما ننكر التأويل الذي لا دليل عليه ونسميه تحريفا. لا يؤمن أحد. الإيمان في اللغة التصديق، وقيل الإيمان في اللغة الإقرار، واستدل القائل بذلك أنه قال آمن به وأقر به، ويقال آمن ولا يقال آمنه بمعنى صدقه. فلما لم يتوافق الفعلان في التعدي واللزوم علم أنهما ليسا بمعنى واحد. فالإيمان في اللغة حقيقة إقرار القلب بما يرد عليه وليس التصديق. صحيح أنه قد يرد الإيمان بمعنى التصديق بقرينة، مثل قوله تعالى: فآمن له لوط، على أحد القولين، مع أنه يمكن أن يقال آمن له لوط أي إنقاد له أي لإبراهيم وصدق دعوته. أما في الشرع فالإيمان هو الإقرار المستلزم للقبول والإدعاء، الإقرار المستلزم للقبول والإدعاء. فإن أقر بدون قبول وإدعاء فليس بمؤمن ولو أقر. وعلى هذا فاليهود والنصارى اليوم ليسوا بمؤمنين. لماذا؟ لأنهم لم يقبلوا دين الإسلام ولم يدعوا. أبو طالب كان مقراً بنبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعلن بذلك ويقول: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. ويقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لا لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. هذا إقرار واضح ودفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ليس بمؤمن. لماذا؟ لفقد القبول والانقياد. ما قبل الدعوة ولا انقاد لها، فمات على الكفر والعياذ بالله. طيب، إذن الإيمان شرعا هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، ومحله القلب واللسان والجوارح. الإيمان يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، أي أن قول اللسان يسمى إيمانا وعمل الجوارح يسمى إيمانا. الدليل قول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال المفسرون: إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا فعل الجوارح. وأما القول بأن الإيمان محله القلب فقط، وأن من أقر فقد آمن، فهذا غلط ولا صح. وقوله حتى يحب، حتى هذه للغاية، يعني إلى أن يحب لأخيه. المحبة لا تحتاج إلى تفسير، ولا يزيد تفسيرها إلا إشكالا وخفاء. المحبة هي المحبة، ولا تفسر بأبين من لفظه. وقول لأخيه أي المسلم، أو إن شئت فقل المؤمن لقوله لا يؤمن أحد، لأخيه أي المؤمن ما يحب لنفسه من خير ودفع الشر ودفاع عن العرض وغير ذلك. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. الشاهد هنا: وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. في هذا الحديث فوائد، منها جواز نفي الشيء لانتفاء كماله، لقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب الآخرين. ومثله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. ومن الأمثلة على نفي الشيء لانتفاء كماله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام، أي لا صلاة كاملة، لأن هذا المصلي سوف يشتغل قلبه بالطعام الذي حضر. والأمثلة على هذا كثيرة. ومن فوائد هذا الحديث وجوب محبة المرء لأخيه ما يحب لنفسه، لأن نفي الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه يدل على وجوب ذلك، إذ لا ينفى الإيمان إلا لفوات واجب فيه أو وجود ما ينافيه. ومن فوائد هذا الحديث التحذير من الحسد، التحذير من الحسد، لأن الحاسد لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل يحب أن يزيل الله نعمة أخيه عنه. وقد اختلف أهل العلم في تفسير الحسد، فقال بعضهم: الحسد تمني زوال نعمة الغير، تمني زوال نعمة الغير. وقال بعضهم: الحسد كراهة ما أنعم الله به على الغير، الحسد كراهة ما أنعم الله به على الغير. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إذا كره ما أنعم الله به على غيره فقد حسد، وإن لم يتمنى الزوال. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي صياغة الكلام بما يحمل على العمل به، فهو من الفصاحة، يعني أن من الفصاحة صياغة الكلام بما يحمل على العمل به. الشاهد من هذا قوله لأخيه، لأن هذا يقتضي العطف والحنان والرقة. ونظير هذا قوله عز وجل في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء، مع أنه قاتل، تحننا وتعطفا، ونعم تحنينا وتعطيفا لهذا المخاطب. فإن قال قائل: هذه المسألة قد تكون صعبة، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، بمعنى أن تحب لأخيك أن يكون عالما، أن يكون غنيا، أن يكون ذا مال وبنين، أن يكون مستقيما، قد يصعب هذا. فنقول: هذا لا يصعب إذا مرنت نفسك عليه، مر نفسك على هذا يسهل عليك. أما أن تطيع نفسك في هواها فنعم سيكون هذا صعبا. فإن قال تلميذ من التلاميذ، هل يدخل في ذلك أن ألقن زميلي في الاختبار لأنني أحب أن أنجح فألقنه لينجح؟ فالجواب لا، لأن هذا غش، وهو في الحقيقة إساءة لأخيك وليس إحسانا إليه، لأنك إذا عودته الخيانة اعتاد عليه، ولأنك تخدعه بذلك حيث يحمل شهادة ليس أهلا لها. وأظن انتهى الوقت الآن، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: الأربعون النووية، شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله، على متن الأربعين النووية لمؤلفها العلامة الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
5: ولدي يبلغ من العمر 14 عاما، فهل عليه صوم؟
6: إذا بلغ الاحتلام وجب عليه الصوم، وبلوغ الاحتلام يكون بإنبات الشعر حول ذكره أو الاحتلام، رؤية حصول الجماع في منامه أنه جامع ثم يجد المني، أو إذا بلغ 15 سنة. هذا بالنسبة للفتى، أحد هذه الأمور الثلاثة تجعله قد بلغ السن التي تترتب عليه التكاليف، وتزيد البنت على الفتى بهذه الثلاث وزيادة لو كانت متزوجة فحملت، أو كانت تحيض، الحيض دليل البلوغ، الحامل دليل أنها بلغت، لأنه لا يتم الحمل إلا من ماء الرجل والمرأة، والله المستعان.
4: اللؤلؤ والمرجان في بيان أركان الإسلام.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: تستمعون الآن لمحاضرة بعنوان: تقييد النعم بالشكر، لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على آلائه ونعمه، ونشكره على إفضاله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغفور الشكور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه سيد الشاكرين، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوع الحديث تقييد النعم بالشكر. والنعم أولا نعم الله عز وجل على عباده هي مننه التي يمتن بها عليهم، وهي لا حد لها ولا حصر، كما قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويقول سبحانه وتعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ويقول سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. فنعم الله عز وجل على عباده لا تعد ولا تحصى. وأعظم نعمة أنعم الله تعالى بها على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هي بعثته هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهي أعظم نعمة وأجل منه امتن الله تعالى بها على هذه الأمة. وقد نوه الله تعالى بهذه النعمة، بهذه المنة العظيمة، بقوله سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإنما كانت هذه النعمة هي أجل النعم وأعظم النعم، لأنه حصل بها الخروج من الظلمات إلى النور والظفر بالهداية والسلامة من الغواية، فهي أجل نعمة وأفضل نعمة امتن الله تعالى بها على عباده المؤمنين. وهذه النعم لا بد لنمائها وبقائها من أن تقابل بشكر الله عز وجل عليها حتى تزيد وحتى تبقى وتستقر. فشكر الله عز وجل على هذه النعم العظيمة هو الكفيل ببقائها وزيادتها، وكفر هذه النعم مؤذن بزوالها وبذهابها، كما قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر هو الثناء على المحسن بما أولاكه من المعروف، ويقال: شكرته وشكرت له، وباللام أفصح أي شكرت له. ويقولون: دابة شكور إذا كان يكفيها العلف القليل. ويقال أيضا: دابة شكور إذا كانت تظهر من السمن أكثر مما تعطى من العلف. وهذه المعاني تدل على النماء وعلى الزيادة. وشكر الله عز وجل يكون باجتماع ثلاثة أمور هي أركان لهذا الشكر، التي إذا توفرت واجتمعت حصل الشكر وصار صاحبها شكورا: الاعتراف بالنعم، والثناء على المنعم على الله المنعم بها الثناء عليه بها، واستعمال هذه النعم فيما هو طاعة لله عز وجل، وكفها وصرفها عما هو معصية لله عز وجل. فشكر الله عز وجل يكون بالاعتراف بهذه النعم وبالثناء على المنعم بها سبحانه وتعالى وباستعمالها فيما هو طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشكر الشرعي الذي إذا توفرت هذه الأركان في شخص كان شكورا واتصف بهذه الصفة التي هي كونه شاكرا. الاعتراف بالنعم كون الإنسان يستذكرها في قلبه وتكون دائما على باله ويتحدث بها بلسانه ويثني على الله عز وجل ويحمده بلسانه على هذه النعم ويشكر الله بأفعاله باستعمالها في طاعة الله عز وجل وعدم صرفها فيما يسخط الله عز وجل. فهو يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. فشكر القلب بالمحبة والمعرفة وشكر اللسان بالحمد والذكر والثناء وحمد وشكر الجوارح يكون باستخدام هذه الجوارح فيما هو طاعة لله عز وجل لأنها كلها نعم من الله عز وجل. هذه الجوارح التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان عليه أن يشكر الله تعالى عليها بأن يستخدمها في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه وهو أول حديث عنده في كتاب الرقاق: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فهذه الصحة والعافية نعمة عظيمة من الله عز وجل. الواجب أن يشكر الله عز وجل عليها باستخدام هذه الجوارح فيما هو طاعة لله عز وجل والابتعاد عن استخدامها فيما هو معصية لله سبحانه وتعالى. والفراغ هذا الوقت الذي إذا لم يستخدمه الإنسان فيما ينفع فإنه يكون وبالا على صاحبه، يستخدمه الإنسان في صرفه وشغله فيما هو طاعة لله عز وجل، وإذا لم يفعل ذلك فإنه مغبون، مغبون في ضياع صحته في غير نافع ومغبون في ضياع وقته في غير نافع. فإذا الشكر لله عز وجل يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، وبينه وبين الحمد تقارب، حمد الله وشكر الله عز وجل بينهما تقارب، ذلك أن كل منهما يكون أعم في شيء ويكون كل واحد منهما أعم في شيء وأقص في شيء. فحمد الله عز وجل ما يحمد الله عليه الحمد يكون أعم به، يعني ما يكون عليه الحمد فالحمد يكون به يكون أعم، ذلك أن الله يحمد على أسمائه وصفاته وعلى نعمه الظاهرة والباطنة. وأما الشكر فإنما يكون بالنعم، يكون على النعم. فالحمد أعم من الشكر فيما يكون عليه الحمد، وأما الشكر فإنه أعم فيما يكون به الشكر والحمد، وهو أن الله تعالى يشكر بالقلب واللسان والجوارح، وأما الحمد فإنه يكون بالقلب وباللسان. فالحمد أعم فيما يكون عليه الحمد والشكر أعم فيما يكون به الشكر، لأنه يكون بالقلب واللسان والجوارح. تقييد النعم بالشكر ما المراد به؟ ما المراد بالتقييد؟ تقييد النعم بالشكر، هذه النعم العظيمة التي أنعم الله تعالى بها علينا وهي لا حد لها ولا حصر، والشكر لله عز وجل عليها بما يكون بالقلب واللسان والجوارح، كيف يكون هذا التقييد؟ تقييدها معناه الإبقاء عليها، الإبقاء عليها حتى لا تذهب وحتى لا تزول، إنما يكون بالشكر، كما يقول بعض السلف: النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. إذا شكرت حصل استقرارها وبقاؤها، وإذا كفرت فرت، يعني زالت ويهبت ولم يبقى منها شيء. ويقولون لا بقاء للنعم مع الكفر، ولا زوال للنعم مع الشكر، بل إن الشكر كما هو معلوم سبب في الإبقاء على الموجود وفي الزيادة منه وفي اكتساب الشيء المفقود من النعم. ويقولون إن الشكر يقال له الحافظ ويقال له الجالب، لأنه حافظ للموجود وجالب للمفقود، حافظ للموجود من النعم وجالب للمفقود من النعم، لأن الله عز وجل وعد بالزيادة، تأذن بالزيادة لمن شكر، قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ويقول بعض السلف: الشكر، يقول بعض السلف: النعمة وحشية فاشكلوها بالشكر، يعني ما معنى كونها وحشية؟ أنها يعني غير مستأنسة حتى تشكر، فإذا يعني عمل الشيء الذي يكون به بقاؤها استقرت واستأنست، وإلا فإنها تنفر وتذهب وتزول عن صاحبها. النعمة وحشية فاشكلوها بالشكر، يعني قيدوها واربطوها بالشكر حتى لا تذهب وحتى لا تفر، لأنها تشبه الحيوان المستوحش الذي هو بحاجة إلى من يؤنسه وحتى يألف ويستقر ويبقى. وهذا الإبقاء عليها وربطها وحفظها إنما يكون بشكر الله عز وجل عليها. ولهذا جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: قيدوا نعم الله بشكر الله عز وجل، قيدوا نعم الله بشكر الله عز وجل. فإن النعم إذا شكرت فإنها تبقى وتستقر، وإذا كفرت فإنها تزول وتضمحل وتذهب عن أصحابها ولا يكون لها قرار ولا يكون لها بقاء. والله سبحانه وتعالى بين جزاء الشاكرين وثوابهم وعقوبة الكافرين لهذه النعم، وقد جمع بين الاثنين في هذه الآية الكريمة التي تقدم ذكرها، وهي قول الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد جاء في الكتاب العزيز نماذج من شكر الشاكرين ومن الجزاء الذي حصل لهم على شكرهم، وكذلك نماذج من كفر كافر النعم وما حصل لهم من العذاب العاجل قبل الآجل في هذه الحياة الدنيا نتيجة لكفرانهم النعم. فبالنسبة لشكر الشاكرين، الله سبحانه وتعالى ذكر عددا من الأنبياء صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم، وشكر هؤلاء الأنبياء وثناء الله عز وجل عليهم باتصافهم بهذه الصفة. فالله تعالى ذكر عن أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعد أن وجد فيها الشرك، وهو نوح عليه الصلاة والسلام، ووصفه بأنه عبد شكور، فقال سبحانه: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وأهل الموقف يوم القيامة عندما يصيبهم الكرب وتصيبهم الشدة ويبحثون عمن يشفع لهم إلى ربهم ليخلصهم مما هم فيه ليفصل بينهم في الحساب حتى يذهب أهل النعيم إلى النعيم وأهل الجحيم إلى الجحيم، عندما يذهبون ويبحثون عمن يشفع لهم إلى ربهم يأتون إلى آدم أولا فيذكرون بعض صفاته التي اتصف بها، فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته فاشفع لنا إلى ربك، فيقول: اذهبوا إلى نوح. فيأتون إلى نوح فيقول: يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، وسماك الله عبدا شكورا. فذكروا يعني هذا الوصف الذي وصفه الله تعالى به، يذكرون هذا الوصف الذي وصفه الله تعالى به، ويعتبرونه من جملة الأمور التي تجعلهم يأتون إليه ليطلبوا منه أن يشفع لهم إلى ربهم. وإنما وصف نوح عليه الصلاة والسلام بأنه عبد شكور كما قال بعض العلماء، يعني ذكرت الذرية وذكر وصفه بأنه عبد شكور ليكون في ذلك إشارة وتنبيه إلى أن يقتدوا به بالشكر، لأنه هو أبوهم الثاني بعد آدم، لأن كل بني آدم من بعده فإنما هم من ذريته، لأن الله تعالى أهلك أهل الأرض إلا من حمل في السفينة، فذريته هم الباقون كما قال الله عز وجل: وجعلنا ذريته هم الباقين. فذكر يعني ذكرت الذرية وذكر وصفه بأنه عبد شكور لتقتدي الذرية به في شكر الله عز وجل، لتقتدي به، لأنه عبد شكور. وقد ذكرت الذرية في هذه الآية التي ذكر فيها بأنه عبد شكور إشارة إلى أن يقتدوا به في الشكر وأن يأتسوا به، لأنه أبوهم الثاني عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه بأنه شاكر لنعم الله عز وجل، قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فمن جملة ما أثنى الله تعالى به على إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أنه شاكر لأنعم الله عز وجل. ولما ذكر الله لوطا في سورة القمر وتكذيب من كذب وإهلاكه للذين كذبوه وعارضوه، ذكر إن جاءه لوطا ومن معه، وأخبر بأن هذه نعمة من الله عز وجل يجزي بها من شكر، فقال سبحانه: كذبت قوم لوط بالنذر إن أرسلنا إليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. فهؤلاء لوط ومن معه نجاهم الله من العذاب الذي أحاط يعني بقوم لوط الذين كذبوه، وقال الله عز وجل: كذلك نجزي من شكر، يعني كهذا الجزاء الذي جزينا به لوطا ومن معه لكونهم شاكرين نجزي من شكر نعمنا. فإذا من يشكر نعم الله عز وجل فإن الله يخلصه من البلاء وينجيه من البلاء كما نجى لوطا ومن معه. ثم ممن ذكره الله تعالى في القرآن وأثنى عليه كثيرا وذكر شكره في القرآن كثيرا سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام، فإنه جاء شكره في القرآن يعني في مواضع متعددة، وكذلك جاء يعني عن داود عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى ذكر قصة داود وسليمان في سور من القرآن، فجاء ذكر هاتين القصتين أو هذه القصة، قصة هذين النبيين الكريمين في سورة النمل وفي سورة سبأ. ففي سورة سبأ قال الله عز وجل: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فأمرهم الله تعالى بالعمل شكرا لله عز وجل على هذه النعم العظيمة التي أنعم الله تعالى بها عليهم، وهي إلى تليينه لهم الحديد وكونهم تسخر لهم الجبال والطير، هذه نعم عظيمة. قال اعملوا آل داود شكرا، ثم قال وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. وفي سورة النمل الله تعالى قال: ولقد آتنا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هذا القول الذي قال صلوات الله وسلامه وبركاته عليهما هذا من شكر الله وحمده والثناء عليه باللسان. آتاهم الله علما فقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، أعطاهم هذه النعمة فشكروه عليها بالثناء عليه وحمده سبحانه وتعالى على هذه النعم. ثم قال: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس، قل سليمان متحدثا بنعمة الله عز وجل: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. ثم يقول: إن هذا لهو الفضل المبين، يتحدث بالنعمة ويعددها ويعني يستشعر عظم الفضل بها وجسامتها وأنها عظيمة وكبيرة وأنه فضل مبين من الله عز وجل عليهم، إن هذا لهو الفضل المبين. ثم يقول: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل اذكروا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها ثم قال: ماذا قال بعد ذلك؟ وقال رب أوزعني، بعد أن تبسم ضاحكا من قولها قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا تراه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا شكر سليمان بن داود صلوات الله وسلامه وبركاته عليه على هذه النعم العظيمة التي أنعم الله تعالى بها عليه، الجن والإنس والطير تسخر له. ثم يأتي بهذا المثال مما حصل من سماعه لهذه النملة التي تحدث زميلاتها وترشد زميلاتها إلى أن يدخلن في مساكنهن حتى لا يحطمهن سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ففي كلامها مع زميلاتها نداء وإرشاد واعتذار، نداء لزميلاتها وإرشاد لهن بأن يدخلن مساكنهن لئلا يحطمهن سليمان وجنوده، واعتذار عن ما حصل من سليمان وجنوده لو حصل لقولهم لا يشعرون. ثم بعد ذلك يتبسم ضاحكا من قوله، فتبسم ضاحكا من قوله، هذه نعمة عظيمة. النمل حيوان صغير لا يكاد يرى لصغره، ثم الله سبحانه وتعالى يسمع نبيه سليمان عليه الصلاة والسلام هذا الحديث وهذا الكلام وهذه الموعظة التي وعظت بها هذه النملة زميلاتها

يعني فهو يسأل الله أن يوفقه لأن يشكر هذه النعم وأن يوفقه لعمل الصالح الذي يرضى سبحانه وتعالى وأن يدخله برحمته في عباده الصالحين. هذا شكر نبي الله سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام. ثم تأتي القصة التي جرت حول تغيب الهدهد وعدم وجوده مع من حشر، فيقول: وتفقد الطير فقال يا مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. ثم تأتي القصة التي هي كونه جاء بعد ذلك وقال إنه اطلع على شيء لم يطلع عليه، وأنه وجد قوما تملكهم امرأة وأنها أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وأنه وجدها تسجد وقومها للشمس من دون الله. وقال قال له عليه الصلاة والسلام: سننظر صدقت أم كنت من الكاذبين. ثم أعطاه كتابا يذهب به إليها ليلقيه عليها وعلى قومها، فذهب بالكتاب وألقاه، فجمعت قومها وقالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم استشارتهم فيما تصنع وأشاروا عليها بما رأوا. ثم هي رأت إرسال رسول بالهدية التي أرسلت بها إليه، ولما جاء الرسول إلى سليمان قال: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، وهذا اعتراف بنعمة الله عز وجل عليه، فما آتاني الله خير مما آتاكم. ثم بعد ذلك يقول للملأ الذين معه من جنوده الذين حشروا، قال: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشه قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي. يأتيه العرش، عرش بلقيس، في لمح البصر، ويجده مستقرا أمامه، فيلهج بالشكر والثناء على الله عز وجل الذي أولاه هذه النعم العظيمة، وقال: هذا من فضل ربي. يعني هذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها علي، وهي أن سخر لي هذه الجنود التي تعمل ما أريد بإذن الله عز وجل، هذا من فضل ربي. ثم يبين أن هذه النعم ابتلاء وامتحان، ابتلاء وامتحان، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذا شكر الشاكرين، شكر نبي الله الكريم سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام بعدما حصل له ما حصل من هذه النعمة العظيمة وهذا التمكين العظيم. آتاه الله ملكا لا يصلح لأحد من بعده، ويحصل فيه هذه الأمور العظيمة التي لا يمكن أن يوجد مثلها ونظيرها في القرن العشرين كما يقولون، يثني على الله عز وجل فيها بهذا الثناء العظيم، ويقول: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. ثم سيد الشاكرين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ثم بعد ذلك ومع ذلك يقوم على قدمه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه مصليا لله عز وجل، شاكرا ذاكرا لله عز وجل، حتى تفطرت قدماه كما ثبت ذلك في الصحيح. ولما قالت له عائشة رضي الله عنها: كيف تصنع ذلك وقد غفر الله لك من ذنبك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ كان جوابه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ فصلاته لله عز وجل واشتغاله بطاعة الله عز وجل شكر هذه النعمة العظيمة، شكر هذه النعمة العظيمة.

0: التي أنعم الله تعالى بها عليه، وهي كونه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وتأخر، كان يشكر الله عز وجل بقلبه ولسانه وجوارحه، فيقوم على قدمه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه حتى تفطرت قدماه من طول القيام. وكان جوابه عليه الصلاة والسلام عند ذلك: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني هذا الذي أعمله شكرا لله عز وجل، لأن الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح، وشكر الجوارح أن تستخدم في طاعة الله عز وجل، وأن تصرف قوتها وطاقتها فيما هو طاعة لله عز وجل. فهذه أمثلة من شكر الشاكرين لنعم الله عز وجل التي جاء ذكرها في القرآن. أما كفران النعم، فالله تعالى ذكر في القرآن عقوبات حصلت لمن كفر نعمة الله عز وجل عليه، فقال عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فبين سبحانه وتعالى في هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل في هذه الأمة، يعني بهذه القرية في الأمم السابقة التي كان هذا شأنها، أغدق الله تعالى عليها النعم وأولى عليها النعم، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فلما كفرت بهذه النعم أذاقها الله لباس الجوع والخوف بما صنعته، يعني بما كسبته أيديها حصل لها ما حصل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فبدل الله الأمن خوفا والنعمة بؤسا وشقاء، فكل ذلك نتيجة لكفران هذه النعم. وذكر الله عز وجل قصة قارون في سورة القصص وما حصل له من النعم العظيمة التي توالت عليه حتى إن مفاتحه لتنوء بالعصبة والقوة، وقال إن ما أوتيه من هذه النعم يعني لكونه حقيق بذلك وأنه يعني أهل لذلك، فكفر هذه النعم ولم يشكرها ولم يضفها إلى المنعم بها ولم يصرفها في طاعة الله عز وجل. قال الله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون منه أشد قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم مجرمون، فخسفنا به فخرج على قومه في زينته. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ما يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبدار الأرض. هذه نتيجة كفران النعم، نتيجة كفران النعم أن الله سبحانه وتعالى خسف به وبداره الأرض. يعني فهذه النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه لما يشكرها صارت وبالا عليه وذهبت، وذهب معها من غير أن يستفيد، بل تضرر وخسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. وذكر الله عز وجل في سورة سبأ قصة سبأ بعد أن ذكر قصة النبيين الكريمين داود وسليمان عليهم الصلاة والسلام اللذان هما من الشاكرين لنعم الله عز وجل، ذكر بعدهم قصة الذين كفروا بنعم الله عز وجل وما حصل لهم من العذاب وما حصل لهم من قلة الخير وقلة النعم ثم تمزيقهم وتشتيتهم وكونهم ذهبوا كما يقال أيادي سبأ، يعني أحاديث يتحدث بهم الناس. قال الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ثم بعد ذلك ذكر ما حصل منهم ثم ختم الآيات بقوله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور يعني هذا الذي وقع عليهم وهذا الذي حل بهم فيه عبرة وفيه هذه نماذج وأمثلة مما جاء في كتاب الله عز وجل من شكر الشاكرين ومن العقاب الذي حل بمن لم يشكر النعم وكفر بها ولم يصرفها في طاعة الله عز وجل فإنها ذهبت عنه وناله ما ناله من العذاب في الدنيا وما يناله في الآخرة أشد وأعظم من ذلك. ثم إن شكر النعم يكون التقصير فيه تقصير بالشكر ينشأ عن الجهل والغفلة عن الجهل والغفلة. الإنسان عندما يكون جاهلا بقيمة هذه النعم وبتذكر هذه النعم فإن ذلك من أسباب عدم شكره للنعم وتقصيره في شكر الله عز وجل على هذه النعم. وكذلك الغفلة والسهو عن هذه النعم يغفل عنها فلا يشكر الله عز وجل عليها. فإذا الغفلة والجهل هما من الأسباب التي تفضي وتؤدي إلى عدم شكر النعم. ومن عدم شكر النعم يعني كون الإنسان يعني لا ينظر إلى من هو دونه وإنما ينظر إلى من هو فوقه فهذا يجعله يقصر بما هو واجب عليه من شكر الله عز وجل على هذه النعم. يعني ينظر إلى من هو فوقه ويغفل عن من هو دونه فيكون ذلك صارفا له عن أن يشكر الله على ما أعطاه من النعم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح انظروا إلى من هو فوقكم لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو أسفل منكم فإن ذلك أجدر أن لا تزروا نعمة الله عليكم. هذا توجيه من النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أن الإنسان لا ينظر إلى من هو أكثر منه مالا وأكثر منه جاها وأعظم منه جاها وإنما ينظر إلى من هو دونه. أنت عندما ترى أناس فوقك يعني في أمور الدنيا هناك أناس دونك فأنت في نعمة هم ليسوا فيها فأنت عندما تلاحظ هذا المعنى يكون ذلك دافعا لك على الشكر والله تعالى يزيدك على الشكر يعني من النعم التي لم تكن حصلتها من قبل يزيدك في الموجود ويعطيك نعما غير موجودة جزاء شكرك لنعم الله عز وجل عليك. أما إذا نظرت إلى من فوقك وغفلت عن من تحتك فإنك لا تشكر الله عز وجل على ما أعطاك من النعم. ويقال أن رجلا جاء إلى رجل يشكو إليه الفقر ويبالغ يعني في بيان اغتنامه وما عنده من الغم والحزن على ما حصل له فقال له أتحب أن تكون أعمى ولك 10,000 درهم؟ قال لا. قال أتحب أن تكون أخرس ولك 10,000 درهم؟ قال لا. قال أتحب أن تكون أقطع اليدين والرجلين ولك 20,000 درهم؟ قال لا. قال أتحب أن تكون مجنونا ولك 10,000 درهم؟ قال لا. قال ما تستحي تشكو مولاك وأنت عندك له عروض قيمتها 50,000 درهم وله عليك عروض نعم يعني قيمتها تساوي 50,000 درهم. يعني فالإنسان عندما يعني يجد أنه حصل له نقص وحصل له شيء بقدر الله وحكمته
1: الله تعالى يرزق الرزق لمن يشاء ويقدر، ابتلاء وامتحان للعباد. ولكن هذا الذي حصل لك من قلة ذات اليد، أنت غني من في أمور أخرى، قد يكون هذا الذي عنده هذا الغنى يعني عنده نقص فيما عندك، عنده ثقل في السمع يعني لا يسمع إلا بشدة، قد يكون يعني ليس له إلا يد واحدة، قد يكون ليس له إلا رجل واحدة، وأنت عندك هذه النعم العظيمة. فالإنسان يعني يشكر الله عز وجل على نعمه وينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه. فهذا من أسباب شكر النعم، أن الإنسان يتنبه لهذا الأمر العظيم، وهو ما أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن يلاحظ من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه، وبذلك يكون شاكرا، والله تعالى يجازيه على شكره بأن يزيده من فضله ومن كرمه ونعمه. والله تعالى قد تأذن بالزيادة لمن شكر بقوله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ويذكر أن رجلا جاء إلى هارون الرشيد ووعظه بموعظة، فبكى فطلب ماء ليشرب، فأتي بالقدح فيه الماء، فقال له هذا الذي وعظه: لو أنك منعت هذه الشربة أكنت يعني تدفع ما تملكه في مقابلها؟ قال: نعم. قال: اشرب. فشرب، ولما شرب قال: يا أمير المؤمنين، لو أنك منعت من لو أنه حيلة يعني لو أن هذه الشربة التي شربتها حبست في جوفك فلم تخرج، أكنت تدفع ما تملك يعني في إخراجها؟ قال: نعم. قال: فما تصنع في شيء شربة خير منه، فما تصنع في شيء هذه الشربة خير منه، يعني يبين أن عظم النعم وأن جزالتها وأن ما أعطاه الله عز وجل من النعم، يعني هذه الشربة القليلة التي لو يعني لم تحصل له وأشرف على الهلاك، فإنه يسعى للحصول عليها بكل ما يملك، ولو بقيت وحبست فلم تخرج لسعى بكل ما يستطيع في سبيل إخراجها حتى يسلم من هذا الأذى الذي في جوفه، يسعى في سبيل إخراجها. فهذا يدلنا على أن نعم الله عز وجل الإنسان يتذكرها دائما وأبدا، ويشكر الله عز وجل عليها ويثني عليه عز وجل بها بقلبه ولسانه وجوارحه، فيكون ذاكرا شاكرا مستقيما على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليظفر بسعادة الدنيا والآخرة، وليظفر بجزاء الشاكرين الذي أعده الله سبحانه وتعالى لهم في الدنيا، الذي أعده لهم في الآخرة، والذي يعجله لهم في الدنيا جزاء لهم على ما قاموا به من شكر نعم الله عز وجل في القلب واللسان والجوارح. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من الشاكرين الذاكرين، وأن يوزعنا شكر نعمه، وأن يوفقنا لشكره عليها بالقلب واللسان والجوارح، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وأفضل أنبيائه ورسله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
2: كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان: تقييد النعم بالشكر، لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ونبدأ بالموضوع الذي تفضل به الأخ، وهو أسباب مجد المسلمين في أول الإسلام، وكيف ذل المسلمون الآن. ما أسباب ذل المسلمين وما هو أسباب عز المسلمين؟ نقول أولاً إن الله سبحانه وتعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، بعثه الله والعرب في جاهلية جهلاء يتقاتلون يشفون الدماء بسبب وبلا سبب، بأدنى سبب وبلا سبب، وكانوا عالة فقراء، وكانوا متفرقين مختلفين يتقاتلون، يعبدون الأصنام، يتحاكمون إلى الكهان، البعض منهم يأكل الميتة، والبعض منهم يأتي بشيء من التمر فيخلطه بشيء من الشمس فيعبده ويسجد له، فإذا جاع أكله كما هو مذكور في كتب التاريخ. هذا هو شأن العرب، حتى إن النصارى عزموا على أن يبعثوا من قساوسة إلى الجزيرة العربية لينصروهم ويخرجوهم من عبادة الأوثان إلى الدين النصراني، وأن يذهبوا إلى مكة المكرمة لأنها معظمة عند العرب لأن ينصروا أهلها. وفعلا فعل ذلك قيصر، وكتب إلى ملك العرب النعمان بن المنذر وقال: لقد علمت أن العرب عباد أوثان ومتفرقين ومختلفين، فإني سأبعث إليهم رجلا من أفاضل القساوسة ليخرجهم مما هم فيه إلى عبادة المسيح ابن مريم فهو خير لهم. وكان النعمان لا يستطيع مخالفة قيصر، فكتب له بالموافقة ووعده بأنه سيؤيد هذا القسط وينصره، وأن هذه فكرة في محلها وهو تنصير الجزيرة العربية. فعلا قدم ذلك القسط إلى ملك العرب النعمان فقال: لقد علمت أن هرقل قيصر أمرني بأن أذهب إلى الجزيرة العربية لأدعوهم إلى النصرانية بما في ذلك مكة المكرمة، فوعده النعمان بأنه سيؤيده وينصره ويبعث معه من يساعده، ولكن في قرارة نفسه لا يريد النصرانية لجزيرة العرب، إلا أنه لا يستطيع مخالفة قيصر ولا قدرة له على حربه، فوعده غير أنه عمل حيلة يصد بها ذلك القش ويصد بها فكرة ملك الروم عن تنصير الجزيرة العربية. فقال النعمان لأحد خواصه: إذا جاء غد فأتني وتكلم معي بعدما يحضر وفود العرب ويأتي القش. قال: أيها الملك، ماذا أقول لك؟ قال: اهمسي أذني وأنا أتصرف. قال: سمعا وطاعة أيها الملك. لما جاء غد واجتمعت وفود العرب وجاء القس وجلس بجانب ملك العرب النعمان، جاء الرجل الذي أوصاه بالأمس بأن يهمس في أذنه، جعل يهمس في أذن النعمان، فتنفس النعمان الصعداء، تنفس الصعداء وتأثر، فقال القس: أيها الملك، ما الخبر؟ قال: الخبر عظيم. قال: ويحك، وما الخبر؟ قال: الخبر عظيم. قال: وما هو؟ قال: هذا، أخبرني بأن رئيس الملائكة توفي. قال القس: يكذب؟ الملائكة لا يموتون. قال: وكيف؟ قال: أبدا. قال: كيف عيسى الذي هو الله ابن الله يموت ورئيس الملائكة لا يموت؟ فانتبه القس وقال: لا طاقة لنا بكم ولا قدرة لنا بتنصيركم. فرجع إلى قيصر فقال: أيها الملك، مهما عملت لا تستطيع أن تنصر العرب، دعهم وشأنهم. فاستطاع النعمان بحيلته تلك أن يرد هذه الدعاية النصرانية أن تظهر في جزيرة العرب، وما هو إلا مجرد رأي، ولكن كما قال المتنبي الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي المحل الثاني، إلى أن قال: ولربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الأقران. هذه حالة العرب، من الله عليهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن عبادة الأصنام إلى عبادة الله، ومن التحاكم إلى الطواغيت إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله، بل أخرجهم من الموت إلى الحياة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فلا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا وقد أكمل الله به الدين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونفها وجاهد في الله حق جهاده، نصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. فإن الشريعة الإسلامية كاملة في مصادرها ومواردها، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن كل شيء، وأوضحت الشريعة جميع ما يحتاجه البشر، بيّنت السياسة الداخلية والسياسة الخارجية، وبيّنت الشريعة حق ولاة الأمور على الرعية، وبيّنت حق الرعية على ولاة الأمور، وبيّنت الشريعة كيف يجمع المال وكيف يصرف، وبيّنت الشريعة كيف تعامل الأمم الأجنبية حرباً وصلحاً وسلماً، وبيّنت الشريعة كيف ترعى القوانين الحربية، وبيّنت الشريعة أيضاً المصانع التي ينبغي اتخاذها، الحرف الصناعية إلى غير ذلك. فما تركت الشريعة شاذة ولا فاذة إلا بيّنتها أحسن بيان وأوضحتها أتم إيضاح. لا نحتاج مع الشريعة إذا طبقناها، لا نحتاج معها إلى بديل بالكلية، بل بيّنت أيضا كيف تؤسس العائلات وكيف تقام البيوتات. ودخلت الشريعة عليك في بيتك فبيّنت حقوقك على زوجتك وحقوق الزوجة على زوجها، وبيّنت ما عسى أن يقع بينهما من خلاف في المستقبل، وبيّنت الشريعة بأن دخلت بين الإنسان وبين نفسه، فبيّنت أوقافه، وبعد وفاته كيف يغسل، كيف يكفن، كيف يورث، كيف يدفن، كيف يصلى عليه، كيف تنفذ وصاياه. فالشريعة ما تركت شاذة ولا فاذة إلا بيّنتها أتم بيان وأوضحتها أكمل إيضاح. لكن المسلمون الأولون عملوا بالشريعة أمراً ونهياً واعتقاداً وعملاً، فكانوا أعز الأمم وأسعد الناس وأرقى الخلق. فإن المسلمين شرذمة قليلة أزالت من الوجود ملك أمتين عظيمتين هما أقوى ملوك الأرض وأشدها بأسا، فارس والروم. قوم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، قوم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فأنجز لهم ما وعدهم مجدا في الدنيا وأجرا في الآخرة. وإذا دخلوا البلاد أخضعوا أهلها لأوامر القرآن ونواهيه، ولم يتخذوا عيد وطن، فقال: لم يتخذوا عيد الوطن، ولم يتخذوا ميلاد فلان ولا فلان، بل يأمرونهم بأوامر القرآن وينهونهم عن كل ما نهاه القرآن. هذا دأب سلفنا الصالح. فلهذا اتسعت المملكة الإسلامية من البحر الأطلنطي إلى جدار الصين في مدة وجيزة، يحملون جوازا واحدا على تباعد بلادهم واختلاف لغاتهم وتباين أجناسهم، يحملون جوازا واحدا. ما هو هذا الجواز؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا جواز من البحر الأطلنطي إلى جدار الصين، ولم يسمع في تاريخ من مضى أن جرى مثل هذا. وما ذاك إلا لأنه دين، هذا وعد الله ولن يخلف الله وعدا. قال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد الله، هذا وعد الله، ولن يخلف الله وعده. وقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون بهذا الشرط، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يخبر الله بأنه لا يمكن أن للكافر سلطة على المؤمن أبدا، بل السلطة للمؤمن على الكافر. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وكما جرى لسلفنا الصالح، فعندما تقرأ في التاريخ وأخبار من مضى تعرف معنى هذه الآيات، حيث طبقوها وطبقوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا لم تهجم لهم راية وفتحوا البلاد لا لقصد المال ولا لقصد السيطرة، كما يقوله بعض العصريين في كتبهم. يقولون: إن العرب كانوا في شدة من الجوع ففتحوا البلاد من أجل المال أو من أجل كذا، أبدا، فتحوها ليخضعوهم لأوامر القرآن ونواهيه كما ومعلوم. فإن عمر رضي الله عنه لما بعث جيش المسلمين إلى العراق وقاتلوهم، فجعلوا يفتحون البلاد بلدا بلدا، ورشد ينتقل من بلد إلى أخرى والمسلمون خلفه. كتب رشد إلى ملك الصين يقول له: إن شرذمة قليلة دهمت بلادنا من بلاد العرب، اشتباحت أموالنا وانتهكت حرماتنا، الغوث الغوث قبل أن يصل إليك الخطر. فبعث بالكتاب إلى ملك الصين، لما قرأ الكتاب فجع ودعا بمن جاء بالكتاب وخلا به، قال: ويحك، أخبرني عن هذه الشرذمة القليلة من العرب التي دهمت بلاد فارس، وقد مضى لها في الملك أكثر من 4000 سنة. قال: عن أي شيء تسأل أيها الملك؟ قال: ماذا يقولون لكم؟ قال: يقولون لنا اعبدوا الله وحده لا شريك له، وينهوننا عن عبادة الأوثان، ويأمرونا بصلة الأرحام والعفاف. قال: إذا أعطيتموهم ما طلبوا؟ قال: ذهبوا وتركونا. قال: هل يغدرون إذا عاهدوا؟ قال: لا. قال: هل يفون إذا وعدوا؟ قال: نعم. قال: وما عبادتهم؟ قال: هي 5 صلوات في اليوم والليلة، إذا حضرت قاموا يؤدونها منتظمين صفوفا خلف إمامهم، هي أحب إليهم من أنفسهم ونسائهم وأبنائهم. قال: ارجع إلى رستم فقل له يصالح القوم، يصالح القوم، فإنه والله لا طاقة لي ولا له بهم، والله لو حاربوا الجبال لزحزحوها من أمكنتها ما داموا على هذه الحالة. هذا دين، هذا دين، من تمسك به شاد ومن ضيعه ضاع، هذا وعد ربك، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. انظر إلى قصة الصحابة لما دخلوا أفريقيا ودخلوا مصر وتجاوزوها إلى البلاد الإفريقية وهي تونس والقيروان. أراد عقبة بن نافع أن يبني مدينة هناك من أجل أن يعسكر فيها المسلمون، ومن أجل أن يأمن أهل تلك البلاد وأن يخضعوهم لأوامر القرآن ونواهيه. اختار مكانا مرتفعا، إلا أنه ملتف بالأشجار، فأراد أن يسكن فيه وأن يبني فيه مدينة يسكنها المسلمون. قيل له: لا تستطيعون، إن فيها من الحيات والسباع والعقارب ما لا تستطيعون معه إلى أن تسكنوها. جاء عند طلوع الشمس والبربر حوله وخلق كثير، فقام خطيبا فوق هربة، قال: أيتها السباع، أيتها الحيات، إنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا نازلون هاهنا فمن رأيناه بعد يومنا قتلناه ارحلوا عنا. فلم يكمل كلامه حتى رأوا السبع حاملا ولده والحية حاملة ولدها على ظهرها ذهبوا إلى كل وجهة. فأسلم أكثر من 20,000 الذين شاهدوا الواقعة. ما هو إلا دين، ما هو إلا دين. لكن قد تقول أنت هذا وعد الله وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا وعد الله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي سلطانا، وأن الآية دلت على أنه لا سلطة للكافر على المؤمن. فأين وعد الله فينا؟ ألم نكن مؤمنين؟ نجد الكفار يقتسمون بلادنا ويهيمنون علينا ويستغلون ثرواتنا ونحن ضعفة بالنسبة إليهم. أين وعد الله في قوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ كنا نقول لك جوابا عن هذا السؤال، أتعرف الإيمان ما هو الذي قال الله فيه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين؟ ما هو الإيمان؟ والذي قال فيه وكان حقا علينا نصر المؤمنين، والذي قال فيه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ما هو هذا الإيمان؟ نقول لك ذكر الله أهل الإيمان المتصفين بهذه الصفات في الآية الأخرى، وأن طبقها على مجتمعك هل تنطبق عليهم أم لا؟ ما هي هذه الآية؟ قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذه خمس صفات وصف الله المؤمنين بها، فطبقها على مجتمعك. أولا قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه الصفة الأولى. عندما تقول له اتق الله رق قلبه وخضع ودمعت عيناه إعظاما لله وإجلالا لله، كما قيل لعمر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين اتق الله، وضع خده على الأرض. فقيل ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال خضوعا لله، ألم تقرأوا؟ وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن فحسبه جهنم ولبئس المهاد. لا بد أن إذا قيل لك اتق الله أو خذ الله أو ما أشبه ذلك أن تجد أثر هذا في قلبك خضوعا وانكسارا وتعظيما لخالقك وباريك، وأن تظهر آثار هذا الوجل على جوارحك. فهل ينطبق هذا على مجتمعنا؟ كلا. الصفة الثانية قوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، لثقتهم بربهم واعتمادهم عليه وإيمانهم بالقرآن. الثالث قوله وعلى ربهم يتوكلون، أي يفوضون أمورهم إليه ويعتمدون عليه، وهذا لا ينافي تعاطي الأسباب، فإنك مأمور بالتوكل والاعتماد على الله ومأمور بتعاطي الأسباب، لقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وقوله يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم إلى غير ذلك. فأنت مأمور بالاعتماد على الله والتوكل عليه مع تعاطي الأسباب، لأن الشريعة ربطت الأسباب بمسبباتها، فالاعتماد على الأسباب شرك وترك الأسباب قدح في الشريعة. هذا نظام رب العالمين، فإنه أحكم هذا العالم وربط الأسباب بمسبباتها. فمن الخجل أن تسأل الله أن يأتيك بولد بدون أن تتزوج. نقولنا أنك سفيه، اعمل الأسباب ثم سل الله الذرية الصالحة. لا يمكن أن يأتيك ولد بلا زوجة مهما عملت، لأن سنة الله في هذا الكون الربط الأسباب بمسبباتها. فقوله على ربهم يتوكلون تعتمد على الله وتفوض أمرك إليه، لكن مع تعاطي الأسباب كما في قوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ومن جملة آياته وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، كل هذا من باب تعاطي الأسباب. الصفة الرابعة للمؤمنين قوله الذين يقيمون الصلاة، بمعنى يقيمونها أي يؤدون الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها في أوقاتها على النحو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها. لأن الصلاة سميت صلاة لأنها صلة بين العبد وبين ربه، ولها من المزايا والخصائص أشياء كثيرة لا ينبغي ذكرها خشية الإطالة. وقوله ومما رزقناهم ينفقون، أي يؤدون زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم مؤتمرين بأوامر الله في ذلك، قال أولئك هم المؤمنون حقا. فالذين هذه صفاتهم عملوا بها حقا هم المذكورون في قوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإن سلفنا الصالح ساروا سيرة بهرت العقول، بهرت العقول وجرى لهم من في حروبهم ما لا يعرفه كل أحد، بل أخضعوا الأمم لأوامر القرآن ونواهيه، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بسبب هذا حصل لهم العز والمجد والرقي. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، لما جاء سعد بن أبي وقاص وكان أميرا على العراق، جاء ومعه 500 من وجهاء العراق ومن أعيانهم، جاءوا يسلمون على أمير المؤمنين الذي دوخ العالم. ما هو هذا؟ قدموا المدينة في منتصف النهار من يوم شديد حره، ضربوا عليه الباب فلم يجدوه، ضربوا إلى المسجد فلم يجدوه، سألوا الصبيان الذين يلعبون في الشارع قالوا لهم أين أمير المؤمنين، فأشاروا إلى طريق سلكه أمير المؤمنين. جاء سعد ومعه 500 من وجهاء العراق سالكين هذا الطريق الذي أشار إليه الصبية، فوجدوه يطلى بعير أجرب، فاستحيا سعد عند هؤلاء العراقيين، هذا الرجل الذي يطلى بعير أجرب كيف دوخ العرب ودوخ الأمم؟ فقال سعد لما سلم عنه يا أمير المؤمنين ما هذا؟ قال عمر إنه من إبل الصدقة. قال سعد يا أمير المؤمنين وهل لا أمرت عبدا من عبدان الصدقة يكفيك مؤونة هذا البعير؟ قال عمر يا سعد وهل عبد أعبد لله مني؟ ألقي رداءك وهلم، تعال أعوني انشطوا أيها الأمير. فما وسع سعد إلا صار يطلع مع عمر، فعجب وجهاء العراق هذا الرجل لا حرس ولا أي شيء، وهذا وضع، قالوا والله بهذا ملكتم الأمم، بهذا ارتفع شأن المسلمين، والله لا تغلب لكم راية، هذا شأن المسلمين في مجدهم وعزهم وحالتهم. لكن لما تطاول بهم العهد ذلوا وركنوا إلى الترف وإلى الشهوات حتى صاروا أذلاء فقراء، فعل بهم أعداؤهم الشيء العظيم. ومن ذلك على ما ذكره المؤرخون ومن جملتهم ابن الأثير، فإنه قال في تاريخه قبل أن يذكر واقعة التتار، قال كنت أقدم رجلا وأؤخر أخرى، هل أذكر واقعة التتار مع المسلمين أم أتركها؟ ثم قال يا ليت أمي لم تلدني، يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني كنت نسيا منسيا، لكن لا بد أن أذكرها. فذكرها، وكما ذكرها غيره، وملخصها هو أن المسلمين لما ركنوا إلى الشهوات وضعف وقع الدين في قلوبهم صاروا أذلاء، فقتل منهم التتار في خراسان وما يلي في يوم واحد 700,000 من المسلمين. انظر إلى الذل، وهذا مصداق ما أخبر به الرسول، قال: كيف بكم إذا تداعت عليكم الأمم كما تداعى الأكل على قصعتها؟ قالوا: أمن قلة بنا يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. يعني أنهم لما أضاعوا أضاعوا دينهم ضاعوا، ولما حرفوا انحرفوا وسلكوا غير الصراط المستقيم. ومن جملة ما ذكر المؤرخون أن امرأة من التتار قتلت رجل، جاءت إلى رجل وكان قتلت 100 رجل، امرأة واحدة قتلت 100 رجل من المسلمين ولم يعلموا أنها امرأة، لأنهم أصيبوا بالذل، لم يتمسكوا بدينهم حقيقة ولم يعرفوا حقيقة ما كان عليه آباؤهم وأجدادهم، ولم يطبقوا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله. ومن جملة ذلك أن رجلا لقي رجلا من المسلمين قال: ضع رأسك على هذا الحجر لأقتلك، فوضع رأسه فوجد شيئا يريد أن يشلخ به رأس المسلم فلم يجد، وهذا جلس واضع الرأس أو الحجر حتى جاء التتاري بحجر فرضخ به رأس المسلم. هذا الذل وهذا الخضوع، حتى ولم يدافع لا بيده ولم يهرب، بل اشتكان وسقط إلى هذه الدرجة. وهذا مصداق ما أخبر به الرسول: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. والقوم لما حرفوا انحرفوا، ولما أضاعوا ضاعوا، وسلكوا غير الطريق الأقوم. ما هو إلا دين من تمسك به فات، ومن ضيعه ضاع. والله يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فأخبر بأن العباد الصالحين هم الذين يرثون الأرض، وهم الذين لهم الكلمة ولهم العز. لكن متى نكون صالحين؟ هل باللسان فقط والمقالات أم بالفعل؟ لا بد من الفعل. القول إذا تأخر الفعل والعمل لا يزيد، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولا أحب الإطالة، فإن ما ذكرناه قد يكون كافيا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان، إنهما يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ولا غربت شمس قط إلا وبعث بجنبتيها ملكان يناديان: اللهم عجل لمنفق خلفا، وعجل لممسك تلفا. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح الإسناد. ورواه البيهقي من طريق الحاكم ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم طلعت شمسه إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه ما خلق الله كلهم غير الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ولا آبت الشمس إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين. اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. وأنزل الله عز وجل في ذلك قرآنا في قول الملكين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم.

0: في سورة يونس: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأنزل الله في قولهما: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إلى قوله للعسرى. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. رواه ابن ماجه ورواته ثقات. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. رواه الترمذي. ورواه البزار ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت نيته الآخرة جعل الله تبارك وتعالى الغنى في قلبه وجمع له شمله ونزع الفقر من بين عينيه وأتته الدنيا وهي راغمة، فلا يصبح إلا غنيا ولا يمسي إلا غنيا. ومن كانت نيته الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه فلا يصبح إلا فقيرا ولا يمسي إلا فقيرا. رواه الطبراني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الهم هما واحدا كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبته الهموم لم يبار الله في أي أودية الدنيا هلك. رواه الحاكم والبيهقي. وفي رواية قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم أحوال الدنيا لم يبال الله عز وجل في أي أوديته هلك. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

أيها الإخوة والأخوات، مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. قال الراوي: قلت لجابر: ما يعني به؟ فقال: ما أراه يعني إلا نيئة، وقيل إلا نتنة، رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول، فوجد لها ريحا، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي، رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وقد قال له رجل: شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، لولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغره. أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت ثم خطب، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال، ثم أتى هو وبلال البيت، رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن، رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. قرة العينين في تربية البنات والبنين.
1: يوصيكم الله في أولادكم، يؤخذ من الآيات وجوب تربية الأولاد على الخير، إبعادهم عن الشر، لأن الله قال جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم. هذه وصية من الله للآباء في الأولاد، بأن يربوهم التربية الحسنة والأخلاق الطيبة، وينشئوهم على الخير ويبعدوهم عن الشر، فإنهم أمانة في أعناق آبائهم يسألون، وهم رعية تحت ولاية آبائهم، والله يوصيهم بهم، فعليهم أن يربوهم التربية الطيبة. فإن بعض الآباء أو كثيرا من الآباء يهمل أولاده، خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وتنوعت فيه الفتن، فإن كثيرا من الآباء لا يبالي بأولاده، إلا أنه يأتي لهم بالطعام والشراب والكسوة، ولا يعتني بأخلاقهم ودينهم، وهذا خيانة للأمانة التي استرعاه الله جل وعلا عليها، وسيسأله عنها يوم القيامة. فإن أحسن فله الأجر، وإن أساء فعليه الإثم. ولا شك أن الوالد إذا ربى ولده على الخير فإنه سينفعه بعد موته. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومن أسباب صلاح الولد تربية الوالد له على الخير: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذا جانب يجب الاهتمام به في الآباء مع الأولاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. مهمة عظيمة ومسؤولية عظيمة تحملها الآباء نحو أولادهم، فعليهم أن يتنبهوا لذلك، خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، تنوع فيه الشر، اختلط الحابل بالنابل. فالوالد بأولاده في هذه المجتمعات مثل راعي الغنم في أرض السباع، إن لم يقم على حفظها وحمايتها أكلتها السباع.
0: قرة العينين في تربية البنات والبنين. صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا

0: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه بها 10 خطيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول نهاره إلى آخره، ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، وإن قالها حين يمسي فكذلك. السلسلة الصحيحة.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 بدنة، ومن قال الحمد لله 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 100 فرس يحمل عليها في سبيل الله، ومن قال الله أكبر 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها كان أفضل من 10 رقبة، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم يجئ يوم القيامة أحد بعمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد عليه. صحيح الترغيب،
0: صحيح الأذكار.

0: صحيح الأذكار
1: من كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى.
0: صحيح الأذكار، أذكار الصباح والمساء.

0: أذكار المساء. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: شفاء العليل، شفاء العليل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل. الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة
2: والتنزيل. إذا وصل عندنا طائر من الطيور مثل الدواجن أو الحمام ولم نعرف له صاحب حتى كبرت ثم فرخت صغارا، فماذا نعمل في هذا الطائر وفقكم الله؟
3: الجواب: إذا لم يتيسر لكم معرفة صاحب هذا الطائر ووجد عندكم، فبإمكانكم أن تنظروا كم يساوي من الثمن وقت وصوله إليكم وتتصدقوا بثمنه على نية

0: له عن صاحبه فتثابون على ذلك. وإن تمولتوه فلا بد من التمول أن تحتاطوا بتعريفه على حسب الإمكان في الحي الذي جاءكم فيه. تسألون هل ضاع لأحد شيء من هذه الدواجن أم لا؟
1: نعم.
0: فإذا عرفتموه ولم يأتي عارف عالم له تأكلونه ولا شيء عليكم ولا تصدقون بشيء، وإن لم تفعلوا فهو كالأمانة عندكم.
1: نعم، إذا يعني لم يفعلوا التعريف.
0: نعم، ولا يحل لهم في يوم من الأيام إلا بالتعريف.
1: نعم.
0: أما إذا عرفوه فهو يكون أمانة، لكنها يجوز لهم تمولها وأكلها، فإن جاء صاحبها يوم من الدهر أعطوه إياها وبالله توفيق.
1: لكن مثل الأشياء التافهة كالحمام والأشياء، هل يلزم الإنسان أن يعرفها مثلا في الحارة أو في الحي؟
0: الحمام
1: نعم،
0: إما أن لا تؤويه لأنه بثمن وبعضه يساوي أكثر من أثمان الدجاج.
1: نعم.
0: إما أن لا تؤويه، لا تؤويه عندك، أن لا تؤويه عندك، وإما إذا أردت أن تؤويه عندك وتتموله فيما بعد فهو من الذواهب التي قد يكون للصبي والمال القليل للصبي تتعلق نفسه به كما تتعلق نفس الكبير بالمال الكثير.
1: نعم.
2: شفاء العليل،
3: شفاء العليل
2: في بيان أحكام الشريعة والتنزيل،
3: الشريعة والتنزيل في بيان أحكام الشريعة والتنزيل.
4: إذاعة طريق السلف،
5: طريق السلف
4: أثير على الأثر،
5: على الأثر.
4: كتاب التوحيد،
3: كتاب التوحيد
4: الذي هو حق الله على العبيد،
3: على العبيد.
6: وهذا الكتاب يمتاز على غيره من الكتب بالوضوح والتركيز على القرآن والسنة.
4: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه العلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
6: فهو كتاب بديع في تصنيفه ووضعه واختياره للآيات المناسبة والأحاديث المناسبة لكل ترجمة.
4: كتاب عظيم النفع بيّن فيه مؤلفه رحمه الله حقيقة التوحيد الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين، والذي هو أصل هذا الدين وأساسه المتين، وبيّن فيه خطورة الشرك في عبادة رب العالمين، وأن من تلبس به فقد خالف الحق المبين. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان.
3: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا الدرس.
6: حياكم الله وبارك فيكم.
7: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تبارك وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني تفسير هذه الآية في هذا الباب يتضح معناها، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قرر قبل ختام هذه الآية نعمه على عباده وانفراده بالخلق والتدبير: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم سخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وفي آية البقرة قولوا تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ذكر أدلة التوحيد الكونية وهو خلق السماوات والأرض، وأمر بعبادته وحده، الذي فعل هذه الأفعال هو الذي يستحق العبادة، أما الأصنام والأشجار والأحجار والقبور فإنها لم تخلق شيئا ولا تقدر على شيء، فلماذا تتخذونها مع الله وأنتم تعلمون أنها لا تشارك الله في هذه الأفعال العظيمة؟ لم تخلق السماوات والأرض، ولم تنزل المطر، ولم تنبت النبات، فلا تعبدوها وتجعلوها شريكة لله. والأنداد هم الشركاء، فلا تجعلوا لله شركاء من هذه المخلوقات التي هي عاجزة لا تنفع نفسها فكيف تنفع غيرها، ولا تدفع عن نفسها فكيف تدفع عن غيرها. وهم يعلمون هذا، لكنهم أعماهم الضلال وأعماهم التعصب الأعمى لما وجدوا عليه آباءهم، فبقوا على عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وهم يعلمون أن هذه المعبودات ليس لها من الأمر شيء، وأنها لم تخلق شيئا، وأنها لا تقدر على شيء. نعم.
7: قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل.
6: نعم، يقول ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنه، حبر الأمة، ترجمان القرآن، يقول إن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، يعني الشرك الأصغر. الشرك الأصغر، وهو أن هناك من ينسب الخير إلى فعله وإلى مهارته وقدرته، أو ينسبها إلى غيره من المخلوقين، وهذا إنكار لنعمة الله سبحانه وتعالى، فإن الذي أنعم بالنعم هو الله سبحانه وتعالى، وإذا جرت على أيدي مخلوقين فإنما هم سبب من الأسباب، والسبب لا يكون إلها مع الله، ولا تتخذ الأسباب أندادا لله سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا هو مسبب الأسباب، فلو شاء لم تنفع هذه الأسباب، الأسباب لا تنفع إلا بمشيئة الله وتدبيره سبحانه وتعالى، فلا تعتمدوا على الأسباب، ولكن اعتمدوا على الله سبحانه مع اتخاذ الأسباب. نحن لا نقول بإلغاء الأسباب، لكن نقول تتخذ الأسباب النافعة مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، فلا يكفي التوكل على الله وترك الأسباب، ولا يكفي اتخاذ الأسباب مع ترك التوكل على الله، بل لا بد من الجمع بينهما. نعم.
7: وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي.
6: ومنه الشرك الأصغر، الحلف بغير الله، تقول: وحياتك يا فلان وحياتي. والله جل وعلا نهى عن الحلف بغير الله، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، فالحلف تعظيم للمحلوف به، ولا يكون هذا إلا لله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا يجوز الحلف بغير الله، لا بحياة فلان ولا بغيره. نعم.
7: وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص.
6: لولا كليبة هذا، لأنها تحرس، لأن الكلب يحرس المكان، وهذا سبب من الأسباب، وليس هو الذي حفظ هذا البيت أو هذا المتجر، إنما الذي حفظه هو الله سبحانه وتعالى. وأما الكلب فإنه سبب من الأسباب، حراسة الكلب أو غيره سبب من الأسباب، لو شاء الله لم ينفع هذا السبب وسرق المكان وفيه الحارس وفيه الكلبة، وهذا كثيرا ما يقع. فلا يجوز الاعتماد على الأسباب، وإنما تتخذ الأسباب ويكون الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. والله أمر باتخاذ الأسباب وأمر بالتوكل عليه وحده لا على الأسباب. نعم.
7: ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص.
6: ولولا البط في الدار، يعني وجود البط، لأن البط ينبه على من دخل ويوقظ أهل البيت. لا، هذا سبب من الأسباب، قد يدخل اللص والبط في البيت ولا يستيقظ أهل البيت. إذا أراد الله سبحانه وتعالى السرقة لهذا البيت، كثيرا ما يقع هذا، كثيرا ما يقع هذا. فنحن نتخذ الأسباب والحراسات، ولكن نعتقد أن الحافظ هو الله سبحانه وتعالى، وهو الرقيب سبحانه وتعالى، ولو شاء لم تنفع هذه الأسباب، ولكنها تتخذ وينفع الله بها أحيانا أو في الغالب، لكن أحيانا لا تنفع الأسباب. فالاعتماد إنما هو على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه مع اتخاذ الأسباب. فلا بد من الجمع بين الأمرين، اتخاذ الأسباب النافعة مع التوكل على الله سبحانه وتعالى في حصول المقصود. نعم.
7: وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت.
6: نعم، وكذلك من اتخاذ الأنداد أن يقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، فعطف بالواو، عطف المخلوق على الخالق بالواو وشئت، والواو تقتضي الاجتماع والاقتران ولا تقتضي الترتيب، تقتضي الاجتماع فقط والاقتران ولا تقتضي الترتيب مثل ثم، ولذلك تقول ما شاء الله ثم شئت. فإذا جئت بثم صح التعبير وانتفى الشرك، لأنك جعلت المخلوق بعد الخالق، ومشيئة المخلوق بعد مشيئة الله، كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالمخلوق له مشيئة والله له مشيئة، ولكن مشيئة المخلوق لا تنفع ولا تقي من المحذور إلا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. فإذا شاء نفعت مشيئة المخلوق، وإذا شاء لم تنفع وسلبها النفع. الأمر راجع إلى الله، والإنسان يعتمد على الله، يتخذ الأسباب الواقية والنافعة، لكن يعتمد في حصول النتائج على الله سبحانه وتعالى. فلا يغتر بقوة الأسباب أو قوة السلاح أو قوة الحراس، لا يعتمد على هذا، يعتمد على الله سبحانه وتعالى، وإنما هذه أسباب أمر الله باتخاذها للوقاية فقط لا للاعتماد عليها من دون الله عز وجل. نعم.
7: وقول الرجل لولا الله وفلان.
6: لولا الله وفلان مثل ما شاء الله وشئت، فيه الجمع بين الله وبين المخلوق بالواو، والواو تقتضي الاجتماع والاقتران، فجعل المخلوق مساويا للخالق، وهذا شرك. والواجب أن يقول ما لولا الله ثم فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان، وما أشبه ذلك، فيجعل يأتي بثم التي هي للترتيب، وتجعل عمل المخلوق أو مشيئة المخلوق بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم.
7: وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك.
6: وقول الرجل لولا الله وفلان، قال رضي الله عنه لا تجعل فيها فلانا، يعني لا تجعل فلان مساويا لله بالعطف بالواو، هذا شرك، نوع من الشرك، ولكنه شرك أصغر. ولكن تقول لولا الله ثم فلان، قوله لا تجعل فيها فلانا يعني فلانا فقط. أما إذا جعلت فلانا بعد الله جل وعلا، قلت لولا الله ثم فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان، فإنك حينئذ أتيت بالتوحيد وجعلت مشيئة المخلوق.

0: لله، لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، والذي يستحق التعظيم المطلق هو الله سبحانه وتعالى، ولا يجعل المخلوق مساويا لله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. نعم.
1: رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم.
0: رواه الترمذي إمام الجليل في جامع الترمذي اللي هو سنن الترمذي.
1: نعم.
0: سنن الأربع، سنن الترمذي وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، هذه السنن الأربع التي يعتمد عليها في رواية الحديث. نعم.
1: وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا.
0: نعم. يقول ابن مسعود رحمه الله الصحابي الجليل العالم بمعاني القرآن ونزوله ومعانيه رضي الله عنه، يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا.
1: نعم.
0: ما في شك أن الحلف بالله كاذبا أنه جريمة عظيمة ومنكر، لأن الحلف بالله يجب أن يكون صادقا.
1: نعم.
0: ولا يحلف بالله كاذبا، لأن هذا فيه استهانة باسم الله، استهانة باسم الله وتعظيمه. لكن سيئة، يقولون سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب. الكذب محرم والشرك محرم، ولكن الشرك هو أعظم المحرمات، فالشرك أعظم من الكذب. فابن مسعود رضي الله عنه لفقهه وفهمه يقول: لأن أحلف بالله كاذبا، مع أن الكذب حرام، أحب إلي من أن أحلف بغيره
1: صادقا،
0: لأن الحلف بغير الله شرك، والكذب أيضا محرم، لكن الكذب ذنب من الذنوب وهو دون الشرك. فلذلك يقول: لو ارتكبت الكذب أحب إلي من أن أرتكب الشرك، وإن كان الشرك شركا أصغر فهو أعظم من الكذب. فعلى المسلم أن يتجنب الكذب ولا يقول إلا صدقا، ولا يحلف بالله إلا وهو صادق، ولا يحلف به كاذبا، فإن هذا من الاستهانة بعظمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: الحديث الأخير في هذا الباب: وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
0: نعم. الله جل وعلا له مشيئة، وهي المشيئة القاهرة، والمخلوق له مشيئة أيضا. قال الله جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت المشيئة للمخلوق. ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله
1: رب
0: العالمين. فجعل مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، ولا تكون مشيئة المخلوق مستقلة أو مساوية لمشيئة الله سبحانه، بل يجب الاعتراف بهذا. فتقول ما شاء الله ثم شاء فلان، ولا تقول ما شاء الله وشاء فلان. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندة، يعني شريكة؟ قل ما شاء الله وحده، لأن الواو، العطف بالواو، يقتضي التشريك والمعية، والله لا شريك له ولا أحد يساويه سبحانه وتعالى. نعم.
1: شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم على ما شرحتم وأفضتم وبينتم في هذه الدروس المفيدة من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كتاب التوحيد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد.
0: وهذا الكتاب يمتاز على غيره من الكتب بالوضوح والتركيز على القرآن والسنة.
2: كتاب

0: وحق الله على العبيد لمؤلفه العلامة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
1: هو كتاب بديع في تصنيفه ووضعه واختياره للآيات المناسبة والأحاديث المناسبة لكل ترجمة.
0: كتاب عظيم النفع بيّن فيه مؤلفه رحمه الله حقيقة التوحيد الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين، والذي هو أصل هذا الدين وأساسه المتين، وبيّن فيه خطورة الشرك في عبادة رب العالمين، وأن من تلبس به فقد خالف الحق المبين. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان. التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب.
8: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل هل الأفضل لمن لم يجد الهدي الاستدانة أم الصيام؟
9: هذا يرجع إلى حاله، فإن كان واثقا من الحصول على قيمة الهدي بالاقتراض أو استدانة الهدي من الباعة، فالذي يظهر لي أنه أفضل، بل هو عندي واجد للهدي، يعني ليس بينه وبين الهدي إلا أن يقترض ممن يوقن أو يغلب على ظنه أنه يقرضه، أو أنه يستدين من بائع يعرفه ويثق منه وهو قادر على السداد في هذا وهذا، فهذا ليس عادما للهدي فلا أرى أن يصوم. وأما من لا يجد قيمة الهدي ولا يستطيع أن يقترض ولا يشتري، أو أنه مرهق يخشى ألا يقدر على السداد إن اقترض أو استدان الهدي، فهذا عندي عادم للهدي، فيتوجه إليه الأمر بالصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فهي 10 كاملة.
2: سؤال وجواب.
3: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما
4: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
5: يقول ماذا يفعل؟
4: يقول السائل
6: يسأل، يقول
7: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
2: سؤال وجواب.
0: من فتاوى الحرمين الشريفين.
10: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: من فتاوى الحرمين الشريفين مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى، المدرس بالحرم المكي الشريف.
6: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، فالله ما قلتم. قل السائل، أين موضع جلسة الاستراحة في الصلاة؟
11: جلسة الاستراحة إذا كنت تحتاج إليها بعد الأولى وأن تريد أن تقوم للثانية، وبعد الثالثة إذا أردت أن تقوم للرابعة، إذا صارت صلاة رباعية بعد الأولى وبعد الثالثة، لأن بعد الثانية جلوس التحيات وبعد الرابعة جلوس التحيات، إذن محلها بعد الأولى وبعد الثالثة.
6: يقول السائل، متى تبتدأ تكبيرات الانتقال؟ هل عند الانتقال أو بعده؟
11: تكون مساوية له، حينما تبدأ بالانخفاض تبدأ بالتكبير، بحيث أنك إذا قلت أكبر فإذا جسمك يقع على الأرض خلاص، أو يقع في الركوع، الله أكبر راكع. إذا قلت الله أكبر آخر شيء تكون يديك على ركبتيك تم الركوع، وإذا كنت في السجود الله أكبر خلاص انقطاع صوتك مع وصول جسمك على الأرض تماما. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم يقولون كنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع على الأرض، يعني انقطع صوته وقع على الأرض. خلاص.
6: يقول السائل هل يجزئ في القراءة تحريك اللسان والشفتين دون إسماع النفس؟
11: هذه أولا أنه قد لا يكون معها خشوع ويغلب عليها التفكير وغفلة القلب، وربما تغلط وأنت ما تشعر، فلا بد أن يكون تلفظ بالحروف قراءة صحيحة، تلفظ سواء عاد أسمعت نفسك أو ما سمعت، لكن لا بد أن تتلفظ بالقرآن تلفظا صحيح، ما يكون همسا بينك وبين نفسك، ربما أنك تأكل الحروف ولا تنطق بشيء صحيح أو يغلب عليك التفكير، فتفكر ولسانك فقط هو الذي يعني تحرك تحركا كعدمه. إذا رفعت صوتك يكون تواطأ القلب مع اللسان بالقراءة، أحضر للقلب وأقرب للخشوع.
6: يقول السائل هل يجوز قراءة أقل من آية كاملة مثل بعض آية الدين؟
11: لا، الآية ما تقطع، إذا قطعت الآية فأنت أكسر الناس، كونك ما تقرأ أحسن، قراءة فاتحة وركع، لأن الركن الذي لا يعفى عنه الفاتحة، إما أن تقرأ على الأقل آية أو أكثر وهو أفضل، كل ما أطل فهو أفضل، أما تقرأ بعد بعض الآية لا.
6: يقول السائل ما حكم السجود بظهور الأصابع؟
11: هذا مخالف للسنة، هذا مخالف للسنة، السنة أن تضع بطون كفيك على الأرض ممدودة الأصابع مضمومة متجهة إلى القبلة، هكذا موضعها وأنت ساجد وهذا موضعها وأنت جالس.
6: يقول السائل هل إذا سترت العمامة الجبهة هل يؤثر ذلك على السجود أو القنونسوة؟
11: لا يضر، لكن الأفضل أن تكون أعضاءك تباشر الأرض فهو أفضل لك، لكن لو صار هناك داعي تصلي في مكان خشن أو حار أو بارد ووضعت شيء تحت جبهتك فلا يضر. أنس رضي الله عنه يقول كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فيبسط أحدنا كمه ويسجد عليه. المهم أنك ما تسجد على عضو من أعضائك يدك، أو أما تبسط شيء وتسجد عليه ما في معنى، سواء غلسوة ولا تفرش سجادة ولا أي شيء.
6: قال السائل أنه خطب فتاة وتوفى والدها ولم يعقد عليها بعد، هل يجوز أن يكلم والدتها لكي يطمئن عليهم عبر الهاتف وأن يكلم الفتاة؟
11: ما دام الفتنة مأمونة فلا بأس أن تكلمها بالهاتف ما في معنى، أو من وراء حجاب لو تطرق الباب وتكلم أمها هاي ما في معنى، ما دام ما حصل خلوة ولا يخشى من الفتنة فلا يضر إن شاء الله.
6: كان قبل العقد؟
11: ولو قبل العقد ما دام يكلم أمها يطمئن عليهم أو يسألهم أو يعني يعرف أيضا أنهم ما زالوا متفقين معه بعد نهاية عدة أمها مثلا يتزوجون ما يمنع، يعقد له أقرب الناس إليها.
6: يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في لسان سنة حسنة أجرها أجر من عمل بها ومن سن في لسان سنة سيرة إثمها إثم من عمل بها، يقول ما علاقتها بالابتداع؟
11: علاقتها بالابتداع أن السنة التي يقصدها الرسول عليه الصلاة والسلام أنه فعل خير موافقا للشرع ما يخالف الشرع في شيء، أما البدعة فهي مخالفة للشرع ليس لها أصل من الدين، مثل أن يأتينا الإنسان بصلاة زائدة ويقول هذه قربة إلى الله ينبغي لنا أن نفعلها، أو يأتينا ويقول عيد المولد مشروع وسنة تعظيما للرسول يقول لا لو كان خيرا لسبقونا إليه، أو يقول التهجد ليلة 27 رجب مشروع نقول لا ما هو مشروع نتهجد بليلة رجب وغير رجب كله سواء، يقول تخصيص يوم 27 من رجب سنة بالصوم نقول لا نصوم السنة كلها ومن ضمنها رجب ما في مانع، أما نخص هذا اليوم أو أول يوم الرجب نقول لا لم يفعله الرسول عليه

0: ولم يأمر به هكذا. أما سنة حسنة مثل يعني أن يأتي بأشياء لها أصل في الشرع ولا تخالف الشرع في شيء، هو مثلا قال نجتمع بعد العشاء ونقرأ كتابا من كتب الدين ونحفظ ونسمع بعضنا لبعض ونتناقش، نقول طيب، وهذه نبغاها إن شاء الله درس مستمر، نقول طيب. مثل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء ناس من الفقراء خطب وحثهم على الصدقة فقاموا يتسابقون كل واحد يأتي بما يستطيع، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام وقال من سن سنة في الإسلام كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فكذلك لو أنك مثلا رأيت ناس محتاجين ثم ناديت في المسجد بعد الصلاة بأن لكم أخوانا فقراء محتاجين يحتاجون إلى مساعدة، ثم قام الناس يضعون في حجرك من ما يستطيعون من أجل عنك توصلوا إليهم، فهذا طيب مثلا. لكن تحدث بالدين ما ليس منه لا.
1: يقول السائل ما المقصد بقول الله عز وجل إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، ما المقصد؟
0: يعني لو أنه مثلا خافت أنه سيتزوج عليها أو متزوج عنها وعليها، وربما أنه يعني سيعرض عنها ولا يعطيها حقها كامل، فتتفاهم معه وتصالحه حتى تضمن بقاء زوجها وبقاءها معه بالتي يحسن، مثل ما فعلت سودة رضي الله عنها لما كبر سنها وخافت أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلقها وهي تريد أن تبقى من ضمن أمهات المؤمنين حتى تحز الشرف، قالت الرسول عليه الصلاة والسلام إني وهبت يومي لأحب نسائك إليك. هذا يعني أن فعلت هذا فعل من أجل أن تضمن بقاءها معه وتبذل شيء يحبه هو تصالحه.
1: يقول السؤال ما حكم المأموم الذي يسلم مباشرة بعد تسليمة الأولى للإمام؟
0: نقول هذا هو الذي لا ينبغي، وهذا كثير، هذا كثير يحدث. الواجب أن الإنسان ما يسبق الإمام بشيء، إذا كمل الإمام التسليم سلم بعده، لا توافقه لا تصل معه ولا تسبقه فتبطل صلاتك، لا توافقه تصل معه تماما ولا تسابقه اتبعه. إذا فعل الإمام شيء وانتهى افعل، قال إذا كبر الإمام فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع، وهكذا اتبع الإمام. أنت مأموم، إنما جعل الإمام ليؤتم به يعني يقتدى به، فلا تختلف عليه. إني إمامكم يقول عليه الصلاة والسلام فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، اتبع الإمام. وكذلك ملاحظة أن بعض الناس من حين ما يسلم لا تسبيح ولا ذكر ولا شيء ولا دعاء، يقوم يصلي النافلة، هذا خطأ وحرمان وجهل. يا سلمت سبح وهلل ادع الله وقرأ الورد ثم قم صل، تشبك الفريضة بالنافلة، هذا خطأ.
1: نسكن قرب مسجد تقام فيه صلاة الفجر قبل وقتها، ذلك لأني وكثير من الإخوة في المسجد لاحظنا بأن أثناء الخروج من المسجد لا نرى أي أثر لضوء الفجر، لهذا قررنا صلاته في مسجد أبعد لصعوبة التفاهم مع مسؤولي المسجد، هل فعلنا صحيح؟
0: إذا ثبت ما تقول نعم، والواجب أن ينبه إمام المسجد والمصلين لأن صلاتهم لا تصح إذا ثبت أن يصلونها في الليل وقبل طلوع الصبح، لأن طلوع الصبح شرط، دخول الوقت شرط لصحة الصلاة، فلا صلاة قبل أن يطلع الصبح أبدا، بل واجب ينبهون ويعلمون إن قبلوا فهذا الواجب، وإذا لم يقبلوا برئت الذمة وأنتم صلوا في أي مسجد.
1: يقول السائل هل من السنة رفع السباب؟

0: في التشهد وفي أي موضع؟
1: ورد أنها عند ذكر الله كل ما جاء ذكر الله بالتحيات، وبعضهم يرى أنها عند قول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعضهم يرى أنها أنك تؤشر بها دائم، لكن العلم عند الله، لعل كونك ترفعها عند الشهادتين فذلك هو الوسط إن شاء الله.
0: يقول السائل: هل يجوز التصوير في الحرم المكي والمدني إذا كان بغرض الذكرى فقط؟
1: حتى بالحمامات ما يجوز التصوير، تصوير لعن الله المصورين، كل مصور في النار، من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافق، من صور صورة يجعل له في كل نفس صورها نفسا تعذبه في نار جهنم، لا تدع صورة إلا طمسها ولا قبر مشرفا إلا سويته، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون خلق الله وهم المصورون. فلا يجوز من الصور إلا ما دعت إليها الضرورة كالأوراق الرسمية التي لا بد منها، وهذا إن شاء الله لا بأس به لأن الضرورة لها حكمها، وما عدا ذلك فلا.
0: يقول السائل: هل من نصيحة لبعض الآباء الذين لا يقظون أبنائهم لصلاة الفجر يقولون خشية عليه من البرد، ثم إذا جاء وقت المدرسة يقظونهم لها، النصيحة لهؤلاء؟
1: هؤلاء على كل حال تهاونوا بأمر الله وخانوا الأمانة التي ائتمنهم الله عليها وكلفهم بها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. منين يصير صالح ولا يصلي مع الناس؟ صليها بعد طلوع الشمس، يعني لا توقظه إلا من أجل مدرسة أو عمل دنيوي، اتق الله في نفسك، وهذا أمانة وأنت مسؤول عنه وستسأل عنه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم. أولادنا أمانة في أعناقنا، يجب أن نوقظهم، والصلاة مقدمة على كل شيء، على مدارس وغيرها، وهي يعني المحافظة عليها من أسباب نجاحهم في المدارس وفي كل شيء، لأن الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، عودوهم على ذلك وخذوا على أيديهم، وإياكم التساهل، لو رأيتم منهم تساهل أدبوهم.
0: يقول السائل: هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ختم السنة بالصيام؟
1: ما سمعنا بهذا، ولا ينبغي الإنسان أن يأتي ببدع من عنده، كما نسمع في أن بعض الناس إذا صار أول يوم من السنة يقول نشرب اللبن ونأكل الخضار اعتقادا أو تفاؤلا بأن تكون السنة بيضاء، يعني ليس فيها أشياء تحزن، وخضراء تكون يعني مخصبة. هذا كله كلام لا معنى له ولا أصل له، ولا ينبغي لنا أن نحدث في دين الله ما ليس منه. والصيام المشروع أيام عاشوراء، أما إذا كان يريد أن يصوم الشهر أو أكثره، أخذا بقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أحب الصيام إلى الله أو أفضل الصيام قال شهر الله المحرم، أما يخصه اليوم فلا.
0: يقول الأخ: ذهب عام وأقبل عام جديد، ما هي النصيحة للمسلمين؟
1: النصيحة هو أننا نعلم أن الأعمار تذهب هكذا يوم بعد يوم وشهر بعد شهر وسنة بعد سنة حتى يقال فلان مات، وإذا مات انقطع عمله،

0: لا يزيد فيه ولا ينقص منه إلا كما سمعتم، صدقة جارية ولا صاحب يدعو له علم ينتفع به. أما إذا ارتهن في قبره فهو هو بنفسه لا يستطيع، لا يقدم ولا يؤخر. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافي. وخيركم من طال عمره حسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فالأيام والليالي تذهب ولكنها خزائن يخزن فيها للإنسان ما عمل، وهذه الخزائن تفتح يوم القيامة. فالمؤمن يجد في خزائنه ما يسره، والمقصر والمهمل لا يلومن إلا نفسه. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، يعني يحصيها علينا في الدنيا، الملائكة يكتبون. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 12 شهر مضت من عمرك، حاسب نفسك ماذا عملت وماذا عسى أن تعمل في العمل الجديد، تستقبله بالتوبة الصادقة والجد والاجتهاد والعمل الصالح. لكن ما تدري هل تكمله، هل يأتي لك عام آخر أم لا. فالواجب أن الإنسان يأخذ عبرة من مرور السنين والشهور والأيام. الدنيا هكذا تنقضي، أعمار الذين قبلنا يبلغون 1000 وأكثر من 1000 سنة، لكن أين هم؟ راح، طوتهم الأيام كما يطوى الحصير. ونحن كما يقول عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي من 60 إلى 70 وأقلهم من يتجاوز ذلك. إذن علينا أن نأخذ عبرة ونستعد، ولا تدري متى يوافيك رسول ربك. ليس من اللازم أن تشيب، وليس من اللازم أن تمرض. كم من إنسان يخرج من بيته ولا يعود، أو ينام ولا يستيقظ. اغتنموا 5 قبل 5، الشباب قبل الهرم، والصحة قبل المرض، والغنى قبل الفقر، والفراغ قبل الشغل، والحياة قبل الموت. والإنسان بين مخافتين، بين أجل مقبل لا يدري ما الله قاض فيه، وبين أجل قد مضى لا يدري ما الله فاعل فيه. فرصتك ابن آدم الساعة التي أنت فيها، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. هذا قول ابن عمر، ولكن قبله قوله عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يعني ما ينبغي الإنسان أن يطيل الأمل ويترك العمل، فربما حال الأجل قبل تمام الأمل. فعلينا أن نجد ونجتهد ونحاسب أنفسنا، ونتق الله ربنا، ونحرص على أولادنا، ونربيهم ونقوم عليهم. نسأل الله لنا ولهم الهداية والثبات والتوفيق، وأن يحيينا حياة طيبة على عمل صالح يرضيه عنا، وحتى نلحق به وهو عنا راض. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: من فتاوى الحرمين الشريفين:
2: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
1: من فتاوى الحرمين الشريفين مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الحديثي حفظه الله تعالى، المدرس بالحرم المكي الشريف.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

كرسيه والعرش قد وسعا كل السماوات والأرضين إذ كبرا ولم يزل فوق ذاك العرش خاليا.

استوى وعلى العرش استوى وعن التكييف كن حذرا والله بالعلم في كل الأماكن لا يخفاه شيء سميع شاهد ويرى وأن أوصافه ليست بمحدثة.

فصل في عذاب القبر وفتنته. ولم تمت قط من نفس وما قتلت من قبل إكمالها الرزق الذي قدرا، وكل روح رسول

فصل في البعث بعد الموت والجزاء. وأن نفخة إسرافيل ثانية في الصور حقا فيحيا كل من قبرا، كما بدا خلقهم ربي يعيدهم، سبحان من أنشأ الأرواح والصورا. حتى إذا ما دعا للجمع صارخه، وكل ميت من الأموات

بهم حقا فإن ثقلت بالخير فاز وإن خفت فقد خسرا وأن بالمثل تجزى السيئات كما يكون في الحسنات الضعف.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب.
6: تسأل ما حكم لبس ثوب تحت الركبة ويلبس تحته بنطلونا أو حذاء ذو ساق طويل إلى أن يصل إلى الركبة؟ تسأل عن حكم ذلك وهل هو حجاب شرعي أم لا؟
7: هذا في الحقيقة من الألبسة الغربية، لباس المرأة المسلمة لباس وافٍ ضافٍ ينزل إلى أسفل، إما إلى العقبين، وإن كان ممن يجر ثوبها وراءها فهذا أيضا من الألبسة الإسلامية. أما أن تلبس ثوبا تحاكي فيه الغربيات للركبة ثم تستر الساق بالجوارب أو بالحذاء للساق الطويل، فكل ذلك من الأشياء السيئة، لا منظرا ولا محضرا. ويجب على المرأة المسلمة أن تكون معتزة بشخصيتها وبخلقها وسترها الإسلامي، وأن لا تنقاد لكل بارقة موضة غربية أو شرقية لتجري لاهية وراءها مقلدة. فالمسلمة يحسن بها ويجمل أن تعتز بإسلامها وبأخلاق إسلامها وبالتستر الإسلامي. نحن ما أصبنا بالفساد العظيم إلا لأن استهتار نسائنا صار سبب من الأسباب التي أضاعت كثيرا من ما ينبغي أن لا يضاع من أمور ديننا، والله أعلم.
0: سؤال وجواب.
1: سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول
2: سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات
3: يقول ماذا يفعل؟
2: يقول السائل
4: يسأل، يقول
5: جزاكم الله تعالى خيرا. وهذا السائل يقول
0: سؤال وجواب. كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.

0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
1: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
2: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
3: قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثني محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة هاهنا، ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان. قال وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري حا وحدثنا عبيد الله بن سعيد كلهم عن يحيى القطان. قال القواريري: حدثني يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عند باب حفصة فقال بيده نحو المشرق: الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان. قالها مرتين أو ثلاثا. وقال عبيد الله بن سعيد في روايته: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند باب عائشة. قال وحدثني حرملة بن يحيى ساق السند إلى سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو مستقبل المشرق: ها إن الفتنة هاهنا، ها إن الفتنة هاهنا، ها إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان. قال وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت عائشة فقال: رأس الكفر من هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان، يعني المشرق. قال وحدثنا ابن نمير ساق السند إلى ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده نحو المشرق ويقول: ها إن الفتنة هاهنا، ها إن الفتنة هاهنا ثلاثا، حيث يطلع قرنا الشيطان. قال وحدثنا عبد الله بن عمر بن أبان وواصل بن عبد الأعلى وأحمد بن عمر الوكيعي ساق السند إلى عبد الله بن عمر قال: سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يقول: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تجيء من هاهنا، وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان، وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله عز وجل له: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. قال أحمد بن عمر في روايته عن سالم لم يقل سمعت. ما زال الكلام على بعض ما يقع في آخر الزمان وقبل قيام الساعة، وهو من علامات وأشراط الساعة. وقد كنا أمس الماضي مع حديث النار، أجارنا الله وإياكم من النار، النار التي تخرج من أرض الحجاز، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنها تضيء أعناق الإبل ببصرى. لفظ الحديث: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. وقد وقع ذلك كما أخبر رسول الله
1: صلوات الله وسلامه عليه، وذلك في القرن السابع من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. خرجت نار من الحرة الشرقية وارتفعت حتى أضاءت أعناق الإبل ببصرة، ورويت بتيماء ورويت بمكة ورويت بمواضع، وظلت 3 أشهر المرء يكتب على ضوئها، وأنها كانت أمرا خارقا تأكل الحجر وتأكل الحديد وتأكل الصخر ولا تأكل الشجر. هذه النار غير النار التي تخرج من قعر عدن. النار التي تخرج من قعر عدن تكون في آخر الزمان تسوق الناس إلى أرض المحشر، إلى بلاد الشام، تبيت معهم وتقيل معهم، تبيت حيث يبيتون وتقيل حيث يقيلون. في آخر الزمان تخرج هذه النار من عدن أبين، عدننا اليوم، فإذا ما رأى النار الناس النار هرعوا وفزعوا وخافوا وارتحلوا من ديارهم يقصدون بلاد الشام. الرجل 2 على بعير، 3 على بعير، 4 على بعير، ومن لم يجد بعيرا النار تسوقه إلى ذلك الموضع، هكذا أخبر الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. أين البترول؟ أين البنزين؟ أين الطائرات؟ أين الصواريخ؟ أين وأين كل ذلك يذهب ويزول ويعود الناس إلى ما كانوا عليه من قبل، فيجتمعون بأرض المحشر والإيمان ينقلص ويتقلص من غالب البلاد ويارز إلى المدينة، كما قال رسول الله: إن الإيمان ليارز إلى المدينة كما تارز الحية إلى جحرها. فإذا ما أراد الله تعالى قيام الساعة هرع الناس إلى أرض الشام واجتمعوا هنالك، وبعث الله تعالى ريحا، هذه الريح تأخذ أرواح الخلق ولا يبقى إلا شرار الخلق حتى لا يقال الله الله، وهذا بعد نزول عيسى صلى الله عليه وسلم وبعد مجيء الدجال لعنة الله عليه، وبعد خروج يأجوج ومأجوج يقع هذا الأمر في آخر الزمان. وهذه النار التي تسوق الناس إلى أرض المحشر، وهذا المحشر غير المحشر والجمع الذي يكون بعد قيام الخلائق لرب العالمين، هذا محشر وجمع قبل قيام الساعة وقبل الصعقة وقبل النفخة. فإذا ما وقعت النفخة الأولى صعق من في الأرض، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والذي عليه المحققون من أهل العلم أن النفخات 3: النفخة الأولى نفخة الفزع، صوت عظيم جديد عظيم كبير يهتز له جميع العالم، ماذا وقع؟ تشبيه ذلك بصفارة الإنذار، إذا ما سمعت من أين مصدرها؟ ما هو السبب؟ ما الذي وقع؟ بعد ذلك تكون النفخة التي هي إهلاك وفناء الخلق، ولا يبقى إلا الرب، وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الثالثة بعد أن يمضي الخلق ما شاء الله تعالى أن يمضوا وهم موتى، هلك، يقوم الخلائق لرب العالمين تبارك وتعالى ويحشرون في أرض غير هذه الأرض. هذه الأرض ما هي؟ هذه الأرض كوكب من الكواكب، هذا كوكب كالشمس، القمر، بعض الكواكب الكبار، عطارد، المريخ، هالي، كواكب جعلها الله تعالى زينة للسماء الدنيا. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، فالشمس كوكب زينة، القمر كوكب، عطارد، المشتري، وما إلى ذلك. هذه الأرض التي نقطنها كوكب، سكنها قبلنا بنو الجن فعاثوا في الأرض فسادا فأهلكهم الله، وأراد الله تعالى خلق أبينا آدم، فقال الله تعالى للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فخلق أبانا آدم، جعل البناء، الهيكل، هذه الصورة، وبعد ذلك نفخ فيه الروح، وخلق من آدم حواء من ضلعه الأيسر، وصار التوالد، وكنا نحن بني آدم. فإذا ما أراد الله تعالى جمع الخلائق فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون، يساقون إلى أرض المحشر، غير المحشر الذي كان الناس عليه في الدنيا. تلك أرض بيضاء عفراء، يوم تبدل الأرض غير الأرض، والسماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. نبرز في أرض غير هذه الأرض ويقع ما يقع، ونسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا فيما سيقع، فإنه سيقع هول عظيم. ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، من شدة ما يرى من الهول. يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. والمقصود المحشر إلى أرض الشام شيء، والمحشر يوم القيامة إلى الأرض البيضاء العفراء التي ذكرها لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه شيء آخر. فإذا استقررنا في تلك الأرض بعد قيام الساعة وبعد عودة أرواحنا إلى أجسادنا، اشتد الخطب بنا، ونسأل الله أن يسهل الأمر ويذلله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم لا تنفع خلة

بعد رضا الله، الله جل وعلا لا يقصد. ولذا قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وأنت تقرأ في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولذا إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين وماجوا ورأوا ما رأوا من الأهوال، فزعوا إلى أبينا آدم، إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، أخيرا يخرج يذهب الخلائق جميعا إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، يلتمسون منه أن يشفع لهم عند الله حتى يفصل الله القضاء. فيذهب النبي إلى الرب، قال: وأخر له ساجدا، يلتمس الإذن من الرب، أخر له ساجدا، فيدعني مدة من الزمن ويلهمني بمحامد لا أستحضرها الآن. بعد ذلك يقع الإذن من الرب جل وعلا: ارفع راسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع. هذا هو الإذن. فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه فصل القضاء حتى يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار. فإذا أذن الله تعالى بفصل القضاء، أنزل الله تعالى ملائكة السماوات السبع فأحاطوا بالخلق، وأمر الله جل وعلا بالنار فيؤتى بها تقاد وتساق بسبعين ألف زمام، وينصب الصراط على متنها، الجسر على متن جهنم. وفي ذلك اليوم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا واقف بجنبتي الصراط، رب سلم سلم، رب سلم سلم. وينزل الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله لا نعلم كيفيته، ويقال: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، إلا بحجة، إلا بلا إله إلا الله. لكن لا إله إلا الله باللسان وبالقلب وبالعمل، أن يكون المرء عالما لمعناها عاملا بمقتضاها. فإن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله معناها لا يستحق العبادة غير الله تبارك وتعالى. فمن قال لا إله إلا الله بلسانه وصرف العبادة لغير الله تعالى التي خلق الله تعالى الخلق لأجلها، عند ذلك قولته لا إله إلا الله باطل، افتراء. يجب على العبد الذي يقول لا إله إلا الله أن لا يصرف الألوهية العبادة لغير الله تعالى. إن صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى فقد نقض لا إله إلا الله. لا إله، لا معبود حق إلا الله، يعني أن العبادة ثابتة للذي خلق الخلق، وما خلق الله تعالى الخلق إلا لعبادة. فمن صرف من هذه العبادة شيئا لغير الله تبارك وتعالى فإن أمره كما قال لقمان الحكيم عليه الصلاة والسلام عليه السلام: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ما هو هذا الشرك؟ الشرك أخذ حق الله وصرفه لغير الله. ولذا تقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الخلاصة
النار

0: التي تحشر غير النار التي تخرج من أرض الحجاز التي أخبر عنها النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وقد خرجت كما قلت لك في القرن السابع سنة 654 أو 53، وقد عاصر ذلك جماعة من أهل العلم منهم الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. بقيت أحاديث تتضمن أيضا بعض علامات الساعة. الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أوردها في هذا الباب. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبلغ المساكن إهابة أو يهابة، تبلغ المساكن إهابة أو يهابة. قال زهير: قلت لسهيل: فكم ذلك من المدينة؟ قال: كذا وكذا ميلا. هذا الحديث يدل على أن عمران المدينة علم من أعلام الساعة وشرط من شروط الساعة، لكن ليس شرطا من الشروط الكبار، لأن علامات الساعة منها الصغير ومنها الكبير. العلامات الكبرى طلوع الشمس، النار التي تخرج من قعر عدن، نزول عيسى عليه السلام، خروج الدجال، خروج ياجوج وماجوج، أمور ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد علمنا البعض منها فيما سبق من الدروس. من العلامات الصغرى أن تبلغ المساكن إهاب بكسر الهمزة وفتح الهاء الممدودة والباء، إهاب أو يهاب. إذا بلغت المساكن إلى إهاب أو يهاب هذا من أشراط الساعة، وإهاب ويهاب موضع واحد معلوم بالمدينة اليوم بلغت إليه المساكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تبلغ المساكن، يعني مساكن أهل المدينة، إهاب أو يهاب. فعمرانها خراب بيت المقدس، وعمران بيت المقدس خراب المدينة، دلت على ذلك أحاديث. أما إهاب فهو موضع من ناحية الغرب من المدينة، وقد ذكر العلامة السمهودي، والسمهودي أكبر مؤرخ للمدينة، بأن الموضع معلوم في زمنه يسمى إهاب أو يهاب، وهو يقع في الحرة الغربية. إذا خرجت من الباب الغربي للمدينة الذي يسمى باب العنبرية وأردت أن تذهب إلى عروة، في الموضع الذي يسمى اليوم الخضر، المدينة لها سور، سور المدينة كان من ناحية المسجد النبوي قبيل البقيع، عندما تخرج من سور من المسجد في طريقك إلى البقيع جدار قائم سور للمدينة. سور المدينة الذي عمله الشريف الحسين قرب مسجد أبي ذر اليوم. أما المدينة القديمة على عهد المماليك وما إلى ذلك، فباب المصري للبصري، باب المصري، باب البصري، باب الشامي، باب الكومة، هذه هي المدينة في عصر المماليك. وقد توسعت اليوم ووصلت إلى ما وصلت إليه من الشرق، تكاد أن تصل إلى المطار 14 كيلو، ومن ناحية الغرب وصلت إلى إيهاب، والناس اليوم في الدعيثة وقربوا إلى الموضع الذي يقال له المفرحات، الدور وصلت إلى ذلك الموضع وتجاوزت إيهاب الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبب ذلك الأمن الوارف الذي هياه الله، والخير الكثير الذي تفضل الله تعالى به على هذه البلاد، ونزوح أهل البوادي من البادية إلى خيبر. من يعيش في البادية اليوم؟ لا أمطار ولا خيرات، ووالله الذي لا إله إلا هو لقد أدركنا بعضا ممن يسكن البوادي إذا دخل المدينة والله لا يريد أن يبقى فيها، بل يدخل وقد وضع في عمامته ما يسمى بالصبر أو ما يسمى بالحلتيد، يضعه في أنفه لئلا يشم شيئا من روائح المدينة، يبيع سلعته ويتوكل على الله. وإذا وصل إلى قرب المدينة نزل في باب الشامي أو نزل في أي موضع، وجاء بمن يسمى الفلتي، السمسار، ينزل عند السمسار، فالسمسار هو الذي يأتي بالسمن وبالجبن وبالأقط وما إلى ذلك، ولا يريد العربي الأعرابي الذي يسكن البادية، لا يريد أن يقيل فيها فضلا عن أن يبيت. لكن بعدما ذهب الخير، قل الأمطار، قلت الأمطار، شحت الأرض، لا ماء، لا زرع، لا ضرع، ماذا يصنع الناس؟ لا بد أن يأتوا إليها، لا سيما الخلق غير الخلق الأولين. من يعيش منا اليوم على غير كهرباء؟ من يعيش منا اليوم على ما كان الناس يعيشون عليه من قبل؟ الناس قد كما نقول تقدموا وكثر الخير والنعمة والفضل من الله تعالى، فالموضع قد تجاوز إيهاب أو يهاب، ونحن نأخذ من ذلك عبرة وفائدة، أن ما قال النبي عليه الصلاة والسلام حق، لأن النبي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. وقد سمى الناس مسجد أبي ذر مسجد أبي ذر، لأن أبا ذر يسكن في الربذة، والربذة موضع بعيد، فلما رأوا المسجد، هذا ليس في هذه الأيام، من قبل قرون، لما رأوا بعد هذا المسجد قالوا مسجد أبي ذر وليس بمسجد أبي ذر، أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالربذة في موضع يبعد عن المدينة 130 كيلو على أقل تقدير. الشاهد لما سمي هذا المسجد مسجد أبي ذر؟ سمي مسجد أبي ذر من قبل العامة، وإلا فهذه الناحية الشمالية جميعها تسمى الأسواف بالفاء لا بالقاف، الأسواف شمالي المدينة. ولذا قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حائطا من حوائط الأسواف. هذا يسمى الأسواف، لا مسجد أبي ذر ولا يحزنون، ولكن العامة تندرج وتتكلم وتهرف بما لا تعرف. الخلاصة إن العمران قد فاء انتشر ووصل إلى ما وصل إليه، وفي هذا دلالة واضحة على قرب قيام الساعة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث الثاني لأبي هريرة أيضا، وهو أيضا من علامات الساعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليست السنة بألا تمطروا، ليست السنة بألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا، ولا تنبت الأرض شيئا. وهذا ما يكون في آخر الزمان، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليست السنة السنة القحط، السنة القحط، ليس القحط بأن لا ينزل إلينا مطر، وإنما القحط أن ينزل المطر ويكثر المطر، ولكن الأرض لا تنبت زرعا ولا يكون ضرع، وما ذاك إلا بسبب التوغل في معصية الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وأن لو استقاموا على الطريقة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الماء وصفه الله بما سمعت، لكن إذا كثرت المعاصي وظهرت وانتشرت واستقل بها العباد، المعصية تصبح ليست بشيء، والمعروف يصبح منكرا، والمنكر يصبح معروفا. عند ذلك إن كثر الغيث وكثر المطر لا ينفع العباد شيئا، وإنما الذي ينفع العباد طاعتهم لله وحرصهم على مرضاة الله. فإذا ما استقاموا على أمر الله تبارك وتعالى أنزل الله البركة، لكن إذا عم الربا وأصبح شيئا عاديا، أنا ماذا أصنع؟ لما لا أخذ بالربا؟ الناس عمروا وأنا ما عمرت، وفعلوا وأنا لم أفعل، وكلنا خلق الله، وأنا مضطر إلى أي شيء، إلى أن أرابي، أن أخذ الألف بألف وريال، والله ربا. ومن راب وتعاطى الربا فليأذن بحرب من الله، الله هو الذي يحارب. وأنت لو تأملت ونظرت لعلمت أن كل مرابي والله لا يفلح ولا يسعد، وإنما تتراكم عليه الديون حتى يسود القلق ويكثر الهم وتنزل عليه المصائب وتتتابع، لأنه أخذ ألف بألف ومئة، أو أخذ سيارة يريد أن يتزوج أخذها بسبعين بستين، ستين لا تكفي للزواج اليوم، إذن خمسة سيارات، خمسة في ستين بثلاثمائة ألف، أبيعها بربح؟ لا والله، وإنما يشتريها منه صاحب المعرض، اشتراها بستين، يشتريها صاحب المعرض أو زملاؤه أو رفقاؤه، وقد اتصل بالهاتف بأربعين خمسة وثلاثين، وعليه أن يعطي المال. فإذا ما كثر جن البعض وأصابهم القلق النفسي، وما كنا نعرف مستشفيات نفسية وأمراض نفسية، هذا أمر ما كان معروفا من قبل، وإنما عرف في آخر الزمان الآن، هموم تعتري ومصائب وبلاوى بسبب البعد عن المحجة الطريق الذي شرعه الله تبارك وتعالى. ولكن متى ما اكتفى العبد بما قسم الله تعالى له وجعل في قلبه القناعة ورضي بما أعطاه الله، لا داعي إلى هذا التكالب إلى الدنيا، ولا داعي إلى تعاطي هذه الأمور التي لا ترضي الله تبارك وتعالى. فمن عاش على هذا الحال والله عاش سعيدا ومات عزيزا، وإذا كان الوضع على غير ذلك فحسبنا الله ونعم. ولقد سألني سائل ليلة البارحة سؤال، وأرى من اللازم أن أشرح هذه النقطة لأنها قد انتشرت ولأنها قد عمت ولأنها قد طمت، وما ذاك إلا بسبب أننا نرغب في جمع الدنيا بطريق مشروع أو غير مشروع. السؤال، أنا أتقدم إلى السلطات لأحصل على 20 فيزا 30 فيزا وآتي بها، فإذا أتيت 20 فيزا على أنهم العمان يأتون ليعملوا لدي والدولة لم تعطي هذه الفيزا إلا لأنني قلت إنهم يعملون عندي وعندي سجل تجاري وعندي كل شيء، فأنا عندما أحصل على هذه الفيز أذهب إلى البلاد التي أريد أن آتي منها بعمال وأبيعها للعامل نفسه 6,000, 7,000, 8,000, 10,000. يأتي هذا العامل لا ليعمل عندي وإنما ليعمل حيث شاء، أنا قد بعتها له 10, 6, 8. حرام حرام حرام. لما تحرم ما أحل الله؟ الجواب لا، أولا فيه خيانة للدولة وكذب. الدولة لولا أنني قلت إن هؤلاء العمال يأتون ليعملوا لدي لما أعطيت هذه التأشيرات. ثانيا، هذا العامل باع متاعه وفارق أهله وجمع هذا المال ليدفعه لي، فإذا ما أتى لم يجد عملا، لأنه لا، أنا لست بملتزم أن يعمل عندي وإنما أسرحه في الأسواق، يذهب يسرق يزني يفعل ما يفعل، من الذي يتحمل هذا؟ أنا، شريكه في معصية الله تبارك وتعالى. فهذا باب سيء، باب خبيث، ينبغي لنا أن نترفع عن مثل هذه الأمور، أن نكون صادقين في أقوالنا، أن نكون صادقين مع الله تبارك وتعالى. وأنت ترى ما ترى من كثرة العمال الذين لا يجدون شيئا بسبب أنني بعته الفيزا 7,000, 8,000 ولا يجد عملا وما أكثرهم. فيا عباد الله، علينا أن نتقي الله وعلينا أن نلتمس الرزق من الطريق الذي شرعه الله تبارك وتعالى، ووالله لن تجد إلا ما قسم الله تعالى. افعل ما تشاء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضرونك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام انتهى كل شيء. فإذن سلوك الطريق المشروع الذي شرعه الله، لأن يبارك الله لي ولك في 10 ريال خير من أن أجمع 100,000,000 ريالات ويوم القيامة يسألني الله تعالى عنها. لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أمور، عن ماله، عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أوضاه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خلاصة الكلام: ليس السنة ألا تمطروا، وإنما السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. لما لا تنبت الأرض شيئا؟ لا تنبت الأرض شيئا لأن العباد عباد الله ولم يستقيموا على أمر الله تبارك وتعالى. قال نوح عليه السلام: استغفروا ربكم، يقول لقومه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما معنى استغفر الله؟ استغفر ربكم يعني توبوا إليه واعملوا العمل الصالح ولا تستمروا فيما أنتم عليه من بعد عن الله ومعصية لله تبارك وتعالى. وهذا معنى قولك استغفر الله العظيم، بمعنى أنني أتوب وأكفر ما سبق أن عملت من عمل لا يرضي الله تبارك وتعالى. ثم أشرع في أحاديث اليوم، وهي أحاديث خلاصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيت عائشة ومر على بيت حفصة، وبيت عائشة ملازق لبيت حفصة، هذا بيت عائشة من ناحية الغرب، أما من ناحية الجنوب فالموضع الذي يقف فيه المسلمون اليوم على رسول الله هذا هو بيت حفصة، هذا بيت عائشة، هذا بيت حفصة، نافذة تتهاديان من هذه النافذة. وما كان هذا الطريق معروفا من قبل، لا زمن رسول الله ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي إلى زمن الوليد ابن عبد الملك. المقدمة التي ترون بعد الروضة: زاد عمر مقدار سارية، زاد عثمان مقدار سارية قبلة جنوب، أما من ناحية الغرب فلم يزد عمر ولا عثمان، وإنما الذي زاد وأضاف الجزء الذي يسير الناس فيه حتى يخرج من باب البقيع هذا الجزء من عمل الوليد بن عبد الملك وليس من عمل أحد من أصحاب النبي. الموضع الذي يقف الناس فيه ويستقبلون الحجرة ليسلموا على سيد الخلق هذا الموضع موضع حجرة حفصة. خرج النبي من بيت عائشة، وبين بيت عائشة والمسجد كان طريق صغير بين البيت وبين المسجد، سوق يعني طريق. الذي أضاف عمل هذه الإضافة الوليد، والوليد ليس بقدوة، عمله لا يقتدى به، وإنما العمل الذي يقتدى به عمل رسول الله أو ما عمل أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولذا لما بنى الوليد ابن عبد الملك هذا المسجد، وكان بناؤه بشكل آخر، أتى بعمال من الروم حتى إنهم رسموا صورة خنزير في قبلة الكعبة، قبلة المسجد. دخل المسجد ينظر الوليد ومعه أبان بن عثمان بن عفان، فالتفت الوليد إلى أبان بن عثمان قال له: بناؤنا خير أم بناؤكم؟ بناء عثمان كان بالحجارة والقصة النورة، لكن الوليد أتى بعمال وأتى برام مرمر وجعل السقوف وتحلية من ذهب وما إلى ذلك، فقال له أبان ابن عثمان: بنيناه ليعبد الله فيه، وبنيته كالكنائس، ما خاف منه. المهم خرج، أتى إلى ناحية المنبر صلوات الله وسلامه عليه، التفت إلى ناحية المشرق، مشرق المدينة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو مستقبل المشرق: ألا إن الفتنة هاهنا، ألا إن الفتنة هاهنا، ألا إن الفتنة هاهنا، وأشار إلى ناحية مشرق المدينة. وفي رواية أن النبي صلوات الله وسلامه عليه ذكر وقال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، في مشرقنا وفي رواية نجدنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من هنا تكون الزلازل والفتن، ومن هنا يطلع قرن الشيطان. ولذا عني الإمام مسلم بذكر هذه الأحاديث أن النبي قال وهو مستقبل المشرق: ألا إن الفتنة هاهنا، ألا إن الفتنة هاهنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. المشرق، مشرق المدينة، لو وقفت وتأملت ونظرت، والله مشرق المدينة العراق وبادية العراق. بادية العراق، العراق، امشي خراسان وما إلى ذلك، هذا هو مشرق المدينة. رواية نجد، كلمة نجد، كما قال الحافظ ابن حجر نقلا عن الخطابي أن النجد في لغة العرب ما ارتفع من الأرض، وأن الغور ما انخفض من الأرض. فإذا قلت نجدا يوجد نجد العرب، ويوجد نجد غير العرب، بلاد فارس وما إلى ذلك وخراسان ومنها العراق. وفي ذلك الوقت لم يكن المشرق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح. العراق ما فتحت في ذلك الوقت، بادية العراق ما فتحت في ذلك الوقت، لكن نجد العرب فتحت على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وجاءت الوفود مبايعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وإنما الذي ارتد مسيلمة عليه نعاين الله. لكن نجدا، إذا قلت نجد تنطلق هذه الجملة الكلمة على كل ما علا وارتفع. الحرة نقول لها نجد لأنها مرتفعة، حرة الغربية نجد لأنها ارتفعت عن مستوى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. المدينة ليست المدينة التي كانت على عهد النبي. نحن اليوم لا نسكن في المدينة التي سكنها رسول الله، هي تحت الأرض، بدليل أن من أتى من ناحية الغرب قبل هذه التوسعة وقبل هذا العمل الجليل الكبير، كنت تأتي من المناخة تأتي إلى شارع العينية، عندما تصل إلى قرب المسجد تنزل 10 درجات أو أكثر حتى تصل إلى مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكان بجوار المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، منهى الماء، موضع يسمى عين، العيون كانت موجودة لمن كان بالمدينة قبل 20 عام على أكثر تقدير. العيون عين مسجد الغمامة، عين باب الشام، عين الحارة، عين المناخة. العين لا يمكن أن تروي منها الماء حتى تنزل 50 أو 60 درجة تحت الأرض. وقد ذكر الأستاذ الأديب عبد القدوس الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في كتابه آثار المدينة، له كتاب لطيف جميل ينبغي لكل قارئ، لكل قارئ من سكان طيبة أن يطلع على مثل هذه الأشياء. قال في كتابه آثار المدينة، قال: أمدينة فوق مدينة؟ أمدينة فوق مدينة؟ يعني هل توجد مدينة التي نعيش بها اليوم فوق المدينة القديمة التي كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ وذكر قصة مدرسة العلوم الشرعية التي كانت بجوار المسجد، عندما حفر أسسها وجدوا دور تحت الأرض، دور غرف، ووجدوا ثياب معلقة لأقوام كانوا يسكنونها قبلنا، وعندما دخل الهواء تفتتت وأصبحت رماد. ولذا قال أمدينة فوق مدينة. إذن الشاهد من هذا الكلام أن ما علا وما ارتفع يسمى نجدا، وما انخفض يسمى غورا، ومشرق مدينة النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق ببادية العراق بالعراق وما إلى ذلك، امشي، وما قال النبي حق وواقع. قال من هنا تظهر الفتن، من هنا تكون الزلازل، من هنا يطلع قرن الشيطان. وحصل الحروب التي حصلت بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وقعت الجمل، بادية العراق والعراق ممشي، حروب صفين وقعت هنالك، قتل الحسين وقع هنالك، وقعة الحرة، الجيش الذي أتى إلى المدينة وقتل من أبناء الصحابة وبنات الصحابة العدد الكبير في وقعة الحرة التي ذكرها التاريخ من هذه الجهات. وما ويقع في آخر الزمان أيضا أمور تكون منها زلازل وفتن، الدجال يخرج من خراسان من شرق المدينة، ياجوج ماجوج من شرق المدينة، التتار وما إلى ذلك أتوا من بلادهم وأتوا إلى بغداد والعراق وعموا الفساد في الأرض من شرق مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، مرتين أو ثلاثة. قالوا: وفي نجدنا، يعني في الموضع المرتفع عنا وهو بلاد العراق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ها هنا تكون الفتن. أليس كذلك؟ لأن النبي وصفهم بغلاظ القلوب، وهذا لا يدل على أن كل من كان بها غليظ القلب أو فاجرا فاسقا. من العراق خرج علماء، الإمام أحمد بن حنبل خرج من تلك الجهات، الشافعي درس هنالك، أساطين أهل العلم درسوا هنالك، وإنما يوجد الصالح ويوجد الطالح. والنبي صلى الله عليه وسلم أو الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه قال: إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله، إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله. لو ولد داخل الكعبة أو ولد داخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو سكن بالمدينة وعاش بها ومات بها ولم يكن على طريق الله تبارك وتعالى، الطريق المرضي الذي يرضاه الله ورسوله، والله لا يفيده شيء. إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله، فكن مع الله حيثما كنت واعمل العمل الصالح الذي يرضي الله تبارك وتعالى، يشفع الله فيك رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن فضائل للمدينة ولغير المدينة. من هذه الفضائل: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإن من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. قال هذا رسول الله: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل. لكن يموت على عمل عبد الله بن أبي بن سلول أو على عمل المنافقين، أو يعيش على في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام وهو قد ارتكب المنكرات ويرتكب المنكرات؟
1: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.

0: كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم.
1: هذه الأحداث التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وقعت وستقع، فبادر بالتوبة والإنابة والعودة إلى الرب تبارك وتعالى، وأقلع مما أنت عليه، واحرص كل الحرص أن تكون على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه.
2: يشرحه ويعلق عليه فضيلة الشيخ عمر بن محمد فلاته رحمه الله تعالى.
0: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
3: البصائر في هداية الحائر.

0: البصائر في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: قال: ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله.
4: فيه أنواع من المرتدين لا تقبل توبتهم ولا يستتابون، بل يقتلون إذا ثبتت ردتهم، يقتلون مباشرة. من ذلك من سب الله أو رسوله، لأنه صار زنديقا. إذا سب الله ورسوله فقد صار زنديقا، يعني فسد قلبه، حتى لو أظهر التوبة بلسانه فإنه لا يؤمن أن يكون يريد التخلص من القتل، فيقتل على كل حال. وتوبته إن كان صادقا فهي فيما بينه
3: وبين
4: ربه، لكن نحن نقيم عليه الحد. نعم.
3: قال: ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله.
4: لأن ردته غليظة، لأن من سب الله أو رسوله فردته غليظة، ولأنه يصير زنديقا فاسد القلب. نعم.
3: أي إشارة أو إيماء إلى السب، سب الله والرسول، أدنى ذلك؟
4: السب الصريح. أما السب المحتمل فهذا له حكم آخر، لكن السب الصريح مثل قول الذين قالوا، وهم كانوا مؤمنين قبل ذلك، الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أوسع بطونا وأكذب ألسنا واجبا عند اللقاء، فأنزل الله فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. دل على أنهم كانوا مؤمنين، ولكنهم لما قالوا هذه المقالة نطق بها من نطق ولم ينكرها من حضر، صاروا كلهم مرتدين بذلك.
2: البصائر في هداية الحائر.

0: البصائر في هداية الحائر.
1: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح.
2: البصائر في هداية الحائر.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
2: بين السائل والمجيب،
3: بين السائل والمجيب.
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
5: يقول: أعرفكم، أنا قرأت في كتاب رياض الصالحين عن الإمام المحدث الحافظ محي الدين أبي زكريا ابن شرف النواوي، قرأت أحاديث كثيرة ويذكر وفاته ويذكر عنه شيئا. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في آخر حياته، يعني عند موته، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن مات له 3 أولاد أو أقل قبل البلوغ دخل الجنة، ومن كان له 4 بنات ورباهن على تربية الإسلام دخل الجنة، ومن مات له ولد في السن الصغير وقال الحمد لله عند موته بني له بيت في الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله إلا أبعد الله وجهه عن النار. أنا أقول ما كتب عن النار 70 خريفا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب يقال له باب الريان: يدخل منها الصائمون. فإذا كان ذلك من الأحاديث الصحيحة، فما بال آكل الربا والزاني والقاتل والسارق والكذاب؟ أفتوني في هذه المسألة لأنني في حيرة، جزاكم الله عني خير الجزاء.
6: الحمد لله رب العالمين. أما بعد، إن هذا السؤال مهم وهو موضع إشكال كما ذكر الأخ الكاتب.
5: نعم،
6: لأن ما ذكره من الأحاديث التي ترتب دخول الجنة على هذه الأعمال يعارضها أحاديث كثيرة تدل على دخول النار لمن عمل أعمالا أخرى مع قيام صاحبها بهذه الأعمال الموجبة لدخول الجنة. فجوابا على هذا وأمثاله من الأحاديث بل من النصوص سواء من القرآن أو من السنة، أن يقال إن ذكر بعض الأعمال التي تكون سببا لدخول الجنة ما هو إلا ذكر للسبب.
5: لا.
6: وكذلك ذكر بعض الأحاديث التي ذكر فيها أن بعض الأعمال سبب لدخول النار ما هو إلا ذكر للسبب فقط.
5: لا.
6: ومن المعلوم أن الأحكام لا تتم إلا لتوفر أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها، فهذه الأعمال المذكورة هي سبب لدخول الجنة.
5: لا.
6: لكن هذا السبب قد يكون له موانع. فمثلا، من قال لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا إذا قالها على سبيل اليقين والصدق، فإذا قالها على سبيل النفاق وهو بعيد أن يقولها على سبيل النفاق في هذه الحال فإنها لا تنفعه. وهكذا من مات له 3 من الولد لم يبلغ الحنث كانوا سفر له من النار، هذا سبب من الأسباب، من أسباب وقاية النار، لكن قد يكون هناك موانع تمنع نفوذ هذا السبب، وهي الأعمال التي تكون سببا لدخول النار، فإن هذه الموانع وتلك الأسباب تتعارضان ويكون الحكم لأقواهما. فالقاعدة إذن أن ما ذكر من الأعمال مرتبا عليه دخول الجنة ليس على إطلاقه، بل هو مقيد بالنصوص الأخرى التي تفيد أن هذا لا بد له من انتفاء الموانع. فلنفرض مثلا أن رجلا من الناس كافر ومات له 3 من الولد لم يبلغ الحنث وصبر، فهل نقول إن هذا الكافر لا يدخل الجنة ولا يدخل النار؟ لا. كذلك أيضا في أكل الربا، وكذلك في أكل مال اليتيم، وكذلك في قتل النفس وغيرها مما وردت فيه العقوبة بالنار، هذا أيضا مقيد بما إذا لم يوجد أسباب أو موانع قوية تمنع من نفوذ هذا الوعيد.
5: لا.
6: فإذا وجدت موانع تمنع من نفوذ هذا الوعيد فإنها تمنع منه، لأن القاعدة كما أسلفنا هو أن الأمور لا تتم إلا بتوفر أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها.
5: لكن في الحقيقة قبل أن نعقب هذا الإشكال، مثلا إنسان قال لا إله إلا الله لكنه عند موته، لكنه قالها وهو بعيد عن النفاق في هذه الحالة،
6: نعم
5: لكنه كان على غير سبيل الهدى في حياته الدنيا، وإنما لما أوقف في هذا الموقف تذكر أعماله المنافية للإسلام وأراد أن يتوب وأن يقبل على الله عز وجل بعدما رأى الموت.
6: هو إذا رأى الموت ولم يكن منه عمل صالح من قبل، فقد قال الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن.
5: لا.
6: هذا لا ينفعه إيمانه بعد أن يشاهد الموت، لأنه صار إيمانا عن مشاهدة. لكن المقصود إذا كان الإنسان عنده إيمان وعنده سيئات من قبل،
5: لا،
6: ثم قال هذا عند موته ولا يقولها إلا مخلصا، فإنها تمحو السيئات التي سبقت منه.
5: أحسنتم.
2: بين السائل والمجيب.

0: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
1: هذا ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل بما نقتبسه من مضامينها وما نقتطفه من ثمارها اليانعة وما نشمه من أزهارها العطرة ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى.
0: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، نفع الله بعلمه.
2: أضواء على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل خلقه وخاتم رسله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن صالح بني آدم والملائكة أيهما أفضل، فأجاب رحمه الله بأن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، والملائكة أفضل باعتبار البداية، فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهين عما يلابسه بنو آدم، مستغرقون في عبادة الرب، ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر. وأما في يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير صالح البشر أكمل حال من حال الملائكة. قال أيضا قد ثبت عن عبد الله بن عمر أنه قال إن الملائكة قالت يا رب جعلت بني آدم يأكلون في الدنيا ويشربون ويتمتعون، فاجعل لنا الآخرة كما جعلت لهم الدنيا. قال لا أفعل، ثم أعادوا عليه فقال لا أفعل، ثم أعادوا عليه مرتين أو ثلاثة فقال وعزتي لا أجعل صالح ذريتي من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. ذكره عثمان بن سعيد الدارمي، ورواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وعن عبد الله بن سلام أنه قال ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد، فقيل له ولا جبريل ولا ميكائيل، فقال للسائل أتدري ما جبريل وما ميكائيل؟ إنما جبريل وميكائيل خلق مسخر كالشمس والقمر. وما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، وما علمت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك. وهذا هو المشهور عند المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم، وهو أن الأنبياء والأولياء أفضل من الملائكة. قال الشيخ ولنا في هذه المسألة مصنف مفرد ذكرنا فيه الأدلة من الجانبين. وسئل رحمه الله عن آدم لما خلقه الله ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته، هل سجد ملائكة السماء والأرض أو ملائكة الأرض خاصة؟ وهل كان جبرائيل وميكائيل مع من سجد؟ وهل كانت الجنة التي سكنها جنة الخلد الموجودة أم جنة في الأرض خلقها الله له؟ ولما أهبط هل أهبط من السماء إلى الأرض أم من أرض إلى أرض مثل بني إسرائيل؟ انتهى السؤال، وهو سؤال ذو فقرات مهمة قد أجاب عنها الشيخ رحمه الله فقرة فقرة، فقال الحمد لله بل أسجد له جميع الملائكة كما نطق بذلك القرآن بقوله تعالى وسجد الملائكة كلهم أجمعون. فهذه ثلاث صيغ مقررة للعموم وللاستغراق، فإن قوله الملائكة يقتضي جميع الملائكة، فإن اسم الجمع المعرف بالألف واللام يقتضي العموم كقوله رب الملائكة والروح فهو رب جميع الملائكة. الثاني قوله كلهم، وهذا من أبلغ العموم. الثالث قوله أجمعون، وهذا تأكيد للعموم، فمن قال إنه لم يسجد له جميع الملائكة بل ملائكة الأرض فقد رد القرآن بالكذب والبهتان. وهذا القول ونحوه ليس من أقوال المسلمين واليهود والنصارى، وإنما هو من أقوال الفلاسفة والملاحدة الذين يجعلون الملائكة قوى النفس الصالحة والشياطين قوى النفس الخبيثة، ويجعلون سجود الملائكة طاعة القوى للعقل وامتناع الشياطين عصيان القوى الخبيثة للعقل، ونحو ذلك من المقالات التي يقولها أصحاب رسائل إخوان الصفاء وأمثالهم من القرامطة الباطنية ومن سلك سبيلهم من ضلال المتكلمة والمتعبدة. وقد يوجد نحو هذه الأقوال من أقوال المفسرين التي لا إسناد لها يعتمد عليه. أقول ولقد صدق شيخ الإسلام، فقد وجد هذا القول الباطل في تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا نقلا عن شيخه محمد عبده، قد نقله محمد عبده بزعمه عن كتاب الإحياء للغزالي، وهو كتاب الإحياء معلوم أنه يشتمل على طوام. قال الشيخ: ومذهب المسلمين واليهود والنصارى ما أخبر الله به في القرآن، ولم يكن في المأمورين بالسجود أحد من الشياطين، لكن أبوهم إبليس هو كان مأمورا فامتنع وعصى، وجعله بعض الناس من الملائكة لدخوله في الأمر بالسجود، وبعضهم جعله من الجن لأن له قبيلا وذرية ولكونه خلق من نار، والملائكة خلقوا من نور. والتحقيق أنه كان منهم أي من الملائكة باعتبار صورته وليس منهم باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله، ولم يخرج من السجود لآدم أحد من الملائكة، لا جبرائيل ولا ميكائيل ولا غيرهما. وهذا مما استدل به أهل السنة على أن آدم وغيره من الأنبياء والأولياء أفضل من جميع الملائكة، لأن الله أمر الملائكة بالسجود له إكراما له. ولهذا قال إبليس: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، دل على أن آدم كرم على من سجد له. ثم بين الشيخ رحمه الله نوع الجنة التي يسكنها آدم، فقال: والجنة التي أسكنها آدم وزوجه عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد. ومن قال إنها جنة في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة الملحدين أو من إخوانهم المتكلمين المبتدعين، فإن هذا يقوله من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة. والكتاب والسنة يرد هذا القول، وسلف الأمة وأئمتها متفقون على بطلان هذا القول. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، إلى قوله: قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فأخبر سبحانه أنه أمرهم بالهبوط وأن بعضهم عدو لبعض، ثم قال: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وهذا يبين أنهم لم يكونوا في الأرض وإنما أهبطوا إلى الأرض، فإنهم لو كانوا في الأرض وانتقلوا إلى أرض أخرى كانتقال قوم موسى من أرض إلى أرض لكان مستقرهم ومتاعهم إلى حين في الأرض قبل الهبوط وبعده. وكذلك قال في الأعراف لما قال إبليس: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. فقوله اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها يبين اختصاص السماء بالجنة بهذا الحكم، فإن الضمير في قوله منها عائد إلى معلوم غير مذكور في اللفظ، وهذا بخلاف قوله اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، فإنه لم يذكر هناك ما أهبطوا فيه، وقال هنا اهبطوا لأن الهبوط يكون من علو إلى سهل. وعند أرض السرات حيث كان بنو إسرائيل حيال السرات المشرفة على المصر الذي يهبطون إليه، ومن هبط من جبل إلى واد قيل هبط. وبهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
0: أضواء على فتاوى العقيدة من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه.

0: قال في بلدنا يعطون قروض للموظفين بقيمة 70,000 ريال ويأخذون 1,000 ريال زيادة على هذا المبلغ ويقولون هذه رسوم معاملة القرض، فهل يجوز أخذ القرض على هذه الصيغة؟
1: الحيل كثيرة، ولكن الواجب أن يكون المبلغ مساوي للمبلغ لا زيادة ولو ثلث. نعم، الحيل لا مجال لها عندنا.
2: وأحل الله البيع وحرم الربا.
3: وأحل الله البيع.
4: برنامج يعرض لكم مسائل في فقه البيوع والمعاملات المالية.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج قال: فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: خرج ووجه هاهنا. فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ، فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها أي حافتها، وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت، فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدق الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: أبو بكر. فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا، يريد أخاه، يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقلت: هذا عمر ابن الخطاب يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت فقلت له: ادخل، وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودلى رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا، يأتي به. فجاء إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فجئته فقلت له: ادخل، وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاهه من الشق الآخر. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة فأصيبت ذمته فقد استبيح حمى الله وأخفرت ذمته وأنا طالب بذمته. رواه أبو يعلى. وعن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص وقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، ومن حافظ عليها كان له أجره مرتين. الحديث. رواه مسلم والنسائي. والمخمص اسم طريق. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فمن أخفر ذمة الله كبه الله في النار لوجهه. رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير واللفظ له ورجال إسناده رجال الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن خزيمة في صحيحه، ولفظه في إحدى رواياته قال: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيجتمعون في صلاة الفجر فتصعد ملائكة الليل وتثبت ملائكة النهار، ويجتمعون في صلاة العصر فتصعد ملائكة النهار وتبيت ملائكة الليل، فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون، فاغفر لهم يوم الدين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة تامة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وعن سهل بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد في مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا، غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. رواه أحمد وأبو داود وأبو يعلى. وأظنه قال: من صلى صلاة الفجر ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس وجبت له الجنة. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه يرفعه قال: من صلى الفجر ثم ذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين أو أربع ركعات لم تمس جلده النار. رواه البيهقي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. منهج السالكين كتاب نافع اشتمل على بيان العبادات التي يقوم عليها الإسلام وما فيها من مسائل فقهية وأحكام، مستنبطا أدلتها من صحيح سنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. شرحا وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الحديثي رحمه الله تعالى.
2: منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: اللهم صل.
4: أما بعد، يقول علامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه منهج السالكين، قال مصنف رحمه الله تعالى: كتاب المواريث. قال: هي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها، والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله: تلك حدود الله الآيات، وقوله في آخر السورة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فقد اشتملت الآيات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل أحكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها.
3: المواريث المقصود بها علم الفرائض، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على تعلمها، وقال: تعلموا الفرائض فإنه أول علم يفقد، يعني في الأرض. حتى ذكر أنه قد يركب الرجل راحلته يطوف في البلدان يبحث عمن يقسم له فريضة، وذلك لقلة من يفهم الفرائض ويتقنها. ولذلك ذكر فضل زيد رضي الله عنه، زيد بن ثابت، فإنه كان أتقن الصحابة وأملكهم وأكثرهم فهما للفرائض. قال: أفرضكم زيد، يعني أعلمكم بعلم المواريث والفرائض زيد. والأساس في الفرائض ثلاث آيات في كتاب الله في سورة النساء، وحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. وأسباب الميراث ثلاثة. أسباب الميراث التي يدلي الإنسان فيرث واحدة من ثلاث: إما زوجية، وإما الولاء، وهو أن المعتق يرث عتيقه إذا مات وليس له ورث أحرار، وإما قرابة: أب، جد، أبناء، إخوان، أعمام. ولذلك يقول الناظم للرحابية رحمه الله: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد صاحبه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث من سبب. أسباب ميراث الورى يعني بني آدم ثلاثة: يعني ثلاثة أسباب: نكاح الزوجة لزوجته، والزوجة لزوجها، نكاح وولاء. الولاء كما قلنا هو أن الإنسان إذا أعتق عبدا ثم مات العبد قبل موت سيده الذي اعتقه وليس له ورثة من الأحرار، فإن سيده الذي اعتقه يرثه، أو أيضا عصبة المعتق من الذكور، وهي نكاح وولاء ونسب. النسب من الأبوة إلى البنوة إلى الأخوة إلى العمومة، هؤلاء هم الورث، هم القرابة. ثم ذوي الأرحام عاد أولاد البنات وأبو الأم والأخوال، هؤلاء يعتبرون من ذوي الأرحام، كذلك أولاد الخوات. فالمهم هذه عاد المسألة الفرائض وقسمة المواريث، هذا علم واسع ولا يكفي فيه درس في مثل هذا الوقت. ثم إن من يلقي الدرس أيضا قليل حظه في علم الفرائض، لا سيما أني ما مارست هذا العلم بعد أن تخرجنا من الدراسة، فلذلك نحن ربما نمر عليهم مرور الكرام. إذا تيسر بيان شيء تكلمنا عليه، وإلا فالعذر، لأن الفرائض تحتاج إلى عالم وإلى وقت. نعم.
4: قال رحمه الله تعالى: فجعل الله الذكور والإناث من أولاد الصلب وأولاد الإبن ومن الإخوة للأشقاء أو لغير أم، إذا اجتمعوا يقتسمون المال.
3: نعم، يعني أولا أولادك، إذا صلك أولاد ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين، أما إذا كانوا كلهم ذكور يقتسمون المال على حسب رؤوسهم على عددهم. إذا كان لك بنات وليس معهن ذكور، إن كانت بنت واحدة فلها النصف، وإن كان ثنتين فأكثر فلهم الثلثان، والباقي للعاصب. وهكذا إذا كان الوارث أمك وأبوك وليس لك أولاد، فإن الأب يأخذ الثلثين والأم تأخذ الثلث، فرض الأم تأخذ الثلث، أما الأب فرضها السدس، لكن البقية تعصيب لأنه أولى رجل ذكر. إلا أن يكون للميت أيضا إخوة اثنان فأكثر والوارث الأم والأب، فإن الأم في هذه الحالة ما تأخذ إلا السدس والباقي للأب. الإخوة ما يرثون مع وجود الأب، يحجبون أمهم من الثلث إلى السدس لكنهم ما يرثون. إذا كان لك إخوة، إن كان إخوة ذكور وإناث مثل وضع أولادك، للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن الإخوة على ثلاثة أقسام: أشقة وهم الأولى، إذا كان لك مثلا إخوة أشقة وإخوة لأب، الإخوة لأب في هذه الحالة ما يأخذ شيء، يكون المال للإخوة الأشقة، كانوا كلهم ذكور اقتسموه، وإن كان فيهم ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا كان الورثة إخوانا لأب فهم مثل الإخوة الأشقة، ما دام أنه ليس له إخوة أشقة لا ذكور ولا إناث، فالإخوة للأب مثل الإخوة الأشقة، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا كلهم ذكور اقتسموا على حسب عدد رؤوسهم. أما إذا كانوا أخوات، إن كانت شقيقة، الميت ليس له أولاد لا ذكور ولا إناث، وليس له إخوة ذكور، فإن كانت الوارثة أخته، شقيقته أو أخته لأب لها النصف. لكن الأخت لأب إذا وجدت ووجدت الأخت الشقيقة، فالأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين، والباقي لأولى رجل ذكر. أما إذا كانوا أختان شقيقتان أو أكثر فلهم الثلثان، والأخت لأب تسقط. إذا ما كان فيه أخوات شقائق، فيه أخوات لأب، يكون مثل الأخوات الشقائق، الوحدة تأخذ النصف والثنتين فأكثر يأخذ الثلثين. أما الإخوة لأم فهم أهل فرض إذا لم يكن للميت أب ولا جد ولا ذرية لا ذكور ولا إناث. الأخ لأم أو الأخت لأم إذا كان الميت ليس له ذرية لا ذكور ولا إناث، لا واحد ولا أكثر، وليس له أب ولا جد، فإن الأخ لأم أو الأخت لأم أي واحد منهم يأخذ السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك اقتسموا الثلث، سواء كانوا عددا كثير أو صاروا اثنين، وذكرهم مثل أنثاهم. الإخوة لأم ما في للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا صار لك أخ لأم وأخت لأم يقتسمون الثلث، كل واحد منهم يأخذ سدس، ذكرهم وأنثاهم سواء، ولو تعددوا وكثروا ما لهم إلا ليس لهم إلا الثلث، والواحد منهم فقط سواء أخت لأم أو أخ لأم يأخذ السدس. وهذا كله مذكور في سورة النساء، هذه الكلالة. والكلالة أيضا التي آخر آية في سورة النساء أن الإنسان إذا مات وله أخت شقيقة لها النصف، وإن كنا اثنتين فأكثر فلهم الثلثان، وإن كان ذكر يعني شقيق وليس معه أنثى يأخذ المال كله، وإن كانوا ذكورا وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين كما تقدم. هذا الكلام من باب الفائدة إجمالا، وإلا كما ذكرت في الأول أنها تحتاج إلى وقت، وتحتاج إلى عالم، وتحتاج إلى تفصيل وضرب أمثلة، وإلا فهي من أشرف العلوم التي ينبغي الإنسان أن يحرص على طلبه وفهمه، كما حث عليه عليه الصلاة والسلام: تعلموا الفرائض فإنه أول علم يفقد في الأرض. فإن العلم قسمان: قسم يحتاج إليه في الحياة، وقسم يحتاج إليه بعد الممات. فالعلم الذي يحتاج إليه في الحياة الأحكام، سواء عبادات أو معاملات، والعلم الذي يحتاج إليه بعد الوفاة علم الفرائض، علم المواريث. والكل محتاج إليه، يحتاج الناس إليه، ولذلك طلب العلم هو أفضل طريق يسلكه الإنسان. نعم.
4: قال رحمه الله تعالى: وما أبقت الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين، وأن الذكور من المذكورين يأخذون المال أو ما أبقت الفروض.
3: يعني لو أن إنسان مثلا خلف بنتا وأخ شقيق أو أخ لأب، البنت تأخذ النصف والباقي يأخذه الأخ لأن أولى رجل ذكر، لكن لو كان في أخ لأب وأخ شقيق وبنت فالبنت تأخذ النصف والأخ الشقيق يأخذ البقية والأخ لأب ليس له شيء. لو كان للميت ابنتان أو بنت أو بنات أكثر، إن كان بنت تأخذ النصف وإن كان بنات يأخذ الثلثين، وله ابن أخ شقيق وابن أخ أب، فإن البقية يأخذه ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب يسقط. لكن لو كان في ابن أخ شقيق وأخ لأب فالمال للأخ لأب، ابن الأخ الشقيق يسقط لأنهم درجات. لا بد أن يكون الإنسان يفهم يعني درجة العصبة، مثل الأعمام، الأخوة مثل الأعمام، مثلا لو هلك هالك عن بنت وعم شقيق وعم لأب، البنت تأخذ النصف والعم الشقيق يأخذ الباقي والعم لأب ليس له شيء. ولو توفي عن أخت شقيقة وابن عم شقيق وابن عم لأب، الأخت الشقيقة تأخذ النصف والباقي لابن العم الشقيق، ابن العم الأخ يسقط. هكذا يعني من ضرب بعض الأمثلة. نعم.
4: قال: وأن الواحدة من البنات لها النصف والثنتين فأكثر لهما الثلثان، وإذا كانت بنت وبنت ابن فللبنت النصف والبنت الابن السدس تكملة الثلثين.
3: نعم، هذا أيضا يعني أمثلة. إذا صار الإنسان له ابنة واحدة ليس لها إخوان تأخذ النصف، إن كان ثنتين فأكثر فلهم الثلثان. وإن كان عندك، إذا كان للميت بنت وبنت ابن، البنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين. أما إذا صار أخت شقيقة وأخت لأب، فالأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين. أما إذا كان الوارث بنت وأخت شقيقة أو أخت لأب، فالنصف للبنت والنصف الباقي تأخذه الأخت الشقيقة، تسقط الأخت لأب. أما إذا كانت بنت وأخت لأب فالبنت لها النصف والأخت لأب لها النصف الباقي. والأخوات إن يكن بنات فإنهن معهم عصبات ما دام معهم ذكور، وبنات الابن مثل البنات. لو توفي إنسان عن بنتي ابن فلهم الثلثان، لو توفي عن بنت ابن فلها النصف. نعم.
4: قال: وكذلك الأخوات الشقيقات واللاتي للأب في الكلالة إذا لم يكن له ولد ولا والد.
3: نعم، هذه تكلمنا عليها، الكلالة التي ليس له ذكر، يعني ليس له ذرية وليس له أب ولا جد، فهم الأخوة لأم، هم الكلالة. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا ذكرت لكم، يعني لو توفي الإنسان عن أخ لأم أو أخت لأم وعن أخت شقيقة، فالأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخ لأم أو الأخت لأم يأخذ السدس. إذا كان أخ لأم وأخت لأم فلهم الثلثان يقتسمون، ولو كانوا أكثر اقتسموا الثلث، إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يعني من اثنين فأكثر هم شركاء في الثلث. لكن من شروط ميراث الإخوة لأم كما ذكرت عدم الأصل الوارث وعدم الفرع الوارث. الأصل الوارث الأب والجد، والفرع الوارث الأبناء الأولاد ذكور أو إناث وأولادهم، يعني الأخ لأم والأخت لأم ما يرثون إلا عند عدم الأب والجد وعند عدم الذرية قليلا أو كثير، سواء الذرية مباشرة أو أولاد الأولاد، فالإخوة لأم ما يرثون معهم. فلو توفي عن أم وأخت شقيقة وعن أخت لأم، فالأم لها السدس لوجود الإخوة اثنين فأكثر، والشقيقة لها النصف، والأخت لأم لها السدس. إذا هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأم وأم، فإن الأم لها السدس والشقيقة لها النصف والأخت لأم لها السدس. لكن لو توفي عن أب وإخوة لأم فإن الإخوة لأم ليس لهم شيء لوجود الأب أو الجد، قلنا أنهم ما يرثون إلا إذا لم يكن للميت أصل وارث ولا فرع وارث، الأصل الأب والجد والفرع الذرية سواء الأولاد المباشرون أو أولادهم. نعم.
4: قال وأنه إذا استغرقت البنات الثلثين سقط من دونهن من بنات الإبن إذا لم يعصوهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن.
3: نعم، يعني لو صار، نحن قلنا الآن لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن، البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس، لكن لو صار الميت له ابنتان وبنت ابن، فالبنتان يأخذان ثلثين وبنت الابن تسقط في هذه الحالة. لكن لو كان لها أخ بنت الابن، يعني مثلا توفي عن بنتين وابن ابن وبنت ابن، فالبنتان لهما الثلثان والباقي لابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، ابن ابن وبنت ابن. لما أخذت البنتان يعني بنات الميت أخذ الثلثين، بقي ثلث المال عندنا ابن ابن وبنت ابن سواء أخته أو بنت عمه، لكنهم كلهم أولاد ابن، فإنهم يأخذون البقية بعد ثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لمؤلفه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. منهج السالكين كتاب نافع اشتمل على بيان العبادات التي يقوم عليها الإسلام وما فيها من مسائل فقهية وأحكام، مستنبطا أدلتها من صحيح سنة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الله الحديثي رحمه الله تعالى.
2: منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين.
1: إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: فبينما هم على ذلك أصبحت تلك البقية في أنديتهم ومساجدهم وفقدوا الناس فلا يرونهم. قال: فقال بعضهم لبعض: إن للناس لشانا فانظروا ما هو فيه، فانظروا ما هو. فذهبوا ينظرون في دورهم فوجدوها مغلقة عليهم، قد دخلوها ليلا وغلقوها على أنفسهم كما يغلق الناس على أنفسهم، فأصبحوا فيها قردا، وإنهم لا يعرفون الرجل بعينه وإنه لقرد، نعوذ بالله، والمرأة بعينها وإنها لقردة، نعوذ بالله، والصبي بعينه وإنه لقرد. قال: يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فلولا ما ذكر الله أنه أنجى الذين نهوا عن السوء لقلنا أهلك الجميع منهم. قال: وهي القرية التي قال الله جل ثناؤه لمحمد صلى الله عليه وسلم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. وروى الضحاك رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوا من هذا، نعوذ بالله من غضب الله. وعلينا أن نعتبر ونحذر المعاصي. اللهم اغفر لنا وتب علينا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال السدي رحمه الله في قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. قال: فهم أهل أيلة، وهي القرية التي كانت حاضرة البحر، فكانت الحيتان إذا كان يوم السبت، وقد حرم الله على اليهود أن يعملوا في السبت شيئا، لم يبقى في البحر حوت إلا خرج حتى يخرجنا خراطيمهن من الماء. فإذا كان يوم الأحد لزمنا مقل البحر، فلم يرى منهن شيء حتى يكون يوم السبت. فذلك قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فاشتهى بعضهم السمك فجعل الرجل يحفر الحفيرة ويجعل لها نهرا إلى البحر، فإذا كان يوم السبت فتح النهر فأقبل الموج بالحيتان يضربها حتى يلقيها في الحفيرة، فيريد الحوت أن يخرج فلا يطيق من أجل قلة ماء النهر فيمكث، فإذا كان يوم الأحد جاء فأخذه. فجعل الرجل يشوي السمك فيجد جاره ريحة فسأله فيخبره فيصنع مثل ما صنع جاره حتى فشى فيهم أكل السمك. فقال لهم علماءهم: ويحكم إنما تصطادون يوم السبت وهو لا يحل لكم. فقالوا: إنما صدناه يوم الأحد حين أخذناه. فقال العلماء: لا، ولكنكم صدتموه يوم فتحكم الماء فدخل. قال: وغلبوا أن ينتهوا. فقال بعض الذين نهوهم لبعض: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ يقول: لما تعظوهم وقد وعظتموهم ولم يطيعوك؟ فقال بعضهم: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقوا. فلما أبوا قال المسلمون: والله لا نساكنكم في قرية واحدة. فقسموا القرية بجدار، ففتح المسلمون بابا وللمعتدون في السبت بابا، ولعنهم داود عليه السلام، فجعل المسلمون يخرجون من بابهم والكفار من بابهم. فخرج المسلمون ذات يوم ولم يفتح الكفار بابهم، فلما أبطوا تأخروا عليهم، تسور أي اطلع المسلمون عليهم الحائط، فإذا هم قردا يثب بعضهم على بعض، ففتحوا عنهم فذهبوا في الأرض. فذلك قول الله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وذلك حين يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، وهم القردة. قلت: والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد رحمه الله من أن مصغهم إنما كان معنويا لا صوريا، بل الصحيح أنه معنوي صوري، أي مصغهم الله قردة وخنازير، والله أعلم.
نعوذ بالله من غضب الله. فعلينا أن نعتبر ونتقي الله ونحذر المعاصي. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله تعالى: فجعلناها نكالا

وقوله تعالى لما بين يديها وما خلفها أي من القرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني جعلناها بما أحللنا بها من العقوبة عبرة لما حولها من القرى، كما قال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ومنه قوله تعالى أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، على أحد الأقوال فالمراد لما بين يديها وما خلفها في المكان، كما قال محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما لما بين يديها من القرى وما خلفها من القرى. وكذا قال سعيد بن جبير رحمه الله لما بين يديها وما خلفها، قال من بحضرتها من الناس يومئذ. وروي عن إسماعيل بن أبي خالد وقتادة وعطية العوفي رحمهم الله فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، قال ما كان قبلها من الماضين في شان السبت. وقال أبو العالية والربيع وعطية رحمهم الله وما خلفها لما بقي بعدهم من الناس من بني إسرائيل أن يعملوا مثل عملهم. وكان هؤلاء يقولون المراد بما بين يديها وما خلفها في الزمان، وهذا مستقيم بالنسبة إلى من يأتي بعدهم من الناس أن يكون أهل تلك القرية عبرة لهم، وأما بالنسبة إلى من سلف قبلهم من الناس فكيف يصح هذا الكلام أن تفسير الآية به وهو أن تكون عبرة لمن سبقهم؟ هذا لعل أحد من الناس لا يقوله بعد تصوره، فتعين أن المراد بما بين يديها وما خلفها في المكان وهو ما حولها من القرى، كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير رحمه الله والله أعلم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية رحمهم الله فجعلناها نكالا لما بين يديها أي عقوبة لما خلا من ذنوبهم. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله وروي عن عكرمة ومجاهد والسدي والحسن وقتادة والربيع بن أنس رحمهم الله نحو ذلك. وحكى القرطبي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما والسدي والفراء وابن عطية رحمهم الله لما بين يديها بين ذنوب القوم وما خلفها لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب. وحكى فخر الدين ثلاثة أقوال، أحدها أن المراد بما بين يديها وما خلفها من تقدمها من القرى بما عندهم من العلم بخبرها بالكتب المتقدمة ومن بعدها. الثاني المراد بذلك من بحضرتها من القرى والأمم. والثالث أنه جعلها تعالى عقوبة لجميع ما ارتكبوه من قبل هذا الفعل وما بعده. قال وهذا قول الحسن رحمه الله. قلت وأرجح الأقوال أن المراد بما بين يديها وما خلفها من بحضرتها من القرى التي يبلغهم خبرها وما حل بها، كما قال تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. وقال تعالى ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. وقال تعالى أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، فجعلها عبرة ونكالا لمن في زمانهم وعبرة لمن يأتي بعدهم بالخبر المتواتر عنهم. ولهذا قال تعالى وموعظة للمتقين. فعلينا أن نعتبر ونتقي الله. وقوله تعالى وموعظة للمتقين، قال محمد بن إسحاق رحمه الله عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وموعظة للمتقين الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. وقال الحسن وقتادة رحمهم الله وموعظة للمتقين بعدهم فيتقون نقمة الله ويحذرونها. وقال السدي وعطية العوفي رحمهم الله وموعظة للمتقين.

0: المتقين. قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قلت المراد بالموعظة هاهنا الزاجر، أي جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال في مقابلة ما ارتكبوه من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل، فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم. اللهم ارحمنا واغفر لنا وألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، نعوذ بالله من غضب الله وعذابه. كما قال الإمام أبو عبد الله ابن بطة رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن مسلم، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود وتستحلوا محارم الله بأذن الحيل. وهذا إسناد جيد، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا. وأحمد بن محمد بن مسلم هذا وثقه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله، وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح، والله أعلم. فعلينا أن نعتبر، لا نعمل الحيل ونحلل الحرام، نعوذ بالله من غضب الله وعذاب الله. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم في خرق العادة، أي في أمر مخالف العادة، في خرق العادة لكم في شأن البقرة، وبيان القاتل من هو بسببها، وإحياء الله المقتول ونصه على من قتله منهم. مسألة: الإبل تنحر والغنم مذبحها، والغنم تذبح، واختلفوا في البقر، فقيل تذبح وقيل تنحر، والذبح أولى لنص القرآن ولقرب منحرها من مذبحها. قال ابن المنذر رحمه الله: ولا أعلم خلافا صحيحا بين ما ينحر أو نحر ما يذبح، غير أن مالكا رحمه الله كره ذلك، وقد يكره الإنسان ما لا يحرم. وقال أبو عبد الله رحمه الله: اعلم أن النزول قصة البقرة على موسى عليه السلام في أمر القتيل قبل نزول القسامة في التوراة، بسط القصة كما قال ابن أبي حاتم رحمه الله. حدثنا الحسن ابن محمد ابن الصباح، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني رحمهم الله قال: كان رجل من بني إسرائيل أقيماً لا يولد له، وكان له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثه، فقتله ثم احتمله ليلاً فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا للقتال، وركب بعضهم إلى بعض، فقال ذو الرأي منهم والنهى: علام يقتل بعضكم بعضا وهذا رسول الله فيكم، أي موسى عليه السلام. فأتوا موسى عليه السلام فذكروا ذلك له، فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال: فلو لم يعترضوا البقر لأجزأت عنهم أدنى بقر، ولكنهم شددوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها، فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها، فقال: والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا، أعطوني ملء جلدها قيمتها ذهبا. فأخذوها بملء جلدها ذهبا فذبحوها، فضربوه ببعضها، ضربوا المقتول ببعض تلك البقرة، فقام أحيى الله ذلك المقتول، فقالوا من قتلك؟ فقال هذا لابن أخيه، ثم مال ميتا، رجع ميتا، فلم يعط من ماله شيئا، فلم يورث قاتل بعد، فكل من قتل لا يرث من مقتول. استعجل وحرم، نعوذ بالله من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة. ورواه ابن جرير رحمه الله من حديث أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة رحمهم الله من نحو من ذلك، والله أعلم. ورواه عبد بن حميد رحمه الله في تفسيره، أنبأنا يزيد بن هارون به. ورواه آدم بن أبي إياس رحمه الله في تفسيره عن أبي جعفر هو الرازي عن هشام بن حسان به. فقال آدم بن أبي إياس في تفسيره رحمه الله، أنبأنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية رحمهم الله في قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال كان رجل من بني إسرائيل وكان غنيا ولم يكن له ولد وكان له قريب وكان وارثه فقتله ليرثه، ثم ألقاه على مجمع الطريق، وأتى موسى عليه السلام فقال له إن قريبي قتل وإني إلى أمر عظيم وإني لا أجد أحدا يبين لي من قتله غيرك يا نبي الله. قال فنادى موسى عليه السلام في الناس فقال أنشد الله من كان عنده من هذا علم إلا بينه لنا، قال فلم يكن عندهم علم، فأقبل القاتل على موسى عليه السلام فقال أنت نبي الله فاسأل لنا ربك أن يبين لنا، فسأل ربه عز وجل فأوحى الله إليه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فعجبوا من ذلك فقالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة، إنها بقرة لا فارض يعني لا هرمة ولا بكر يعني ولا صغيرة، عوان بين ذلك أي نصف بين البكر والهرمة، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها أي صاف لونها، تسر الناظرين أي تعجب الناظرين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول أي لم يذللها العمل، تثير الأرض يعني وليست بذلول، تثير الأرض ولا تسقي الحرث، يقول ولا تعمل في الحرث، مسلمة يعني مسلمة من العيوب، لا شيء فيها، يقول لا بياض فيها، قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال ولو أن القوم حين أمروا أن يذبحوا بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياها، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد عليهم، ولولا أن القوم استثنوا قالوا إن شاء الله، فقالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون، لما هدوا إليها أبدا، فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي نعتت لهم إلا عند عجوز عندها يتامى وهي القيمة عليهم، فلما علمت أنه لا يزكو لهم غيرها أضعفت عليهم الثمن، فأتوا موسى عليه السلام فأخبروه أنهم لم يجدوا هذا النعت إلا عند فلانة وأنها سألتهم أضعاف ثمنها، فقال لهم موسى عليه السلام إن الله قد كان خفف عليكم فشددتم على أنفسكم وأعطوها رضاها وحكمها، ففعلوا واشتروها وذبحوها، فأمرهم موسى عليه السلام أن يأخذوا عظما منها فيضربوا به القتيل، ففعلوا فرجع إليه روحه، أحيى الله القتيل فرجع إليه روحه، فسمى لهم قاتلا، قال فلان قتلني، ثم عاد ميتا كما كان، فأخذ قاتله وهو الذي كان أتى موسى فشكى إليه مقتله، فقتله الله على أسوأ عمله، على أسوأ عمله، نعوذ بالله من الخائنين، فقتل الذي قتل والحمد لله. وقال محمد بن جرير رحمه الله حدثني ابن سعد حدثني أبي، حدثني عمي، حدثني أبي عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله في شأن البقرة: وذلك أن شيخاً من بني إسرائيل على عهد موسى عليه السلام كان مكثراً من المال، وكان بنو أخيه فقراء لا مال لهم، وكان الشيخ لا ولد له، وبنو أخيه ورثته، فقالوا: ليت عمنا قد مات فورثنا ماله. وإنه لما تطاول عليهم ألا يموت عمهم أتاهم الشيطان فقال لهم: هل لكم إلى أن تقتلوا عمكم فترثوا ماله وتغرموا أهل المدينة التي لستم بها ديته؟ وذلك أنهما كانتا مدينتين كانوا في إحداهما، وكان القتيل إذا قتل فطرح بين المدينتين، قيس ما بين القتيل والقريتين، فأيهما كانت أقرب إليه غرمت الدية. وأنهم لما سول لهم الشيطان ذلك وتطاول عليهم ألا يموت عمهم عمدوا إليه فقتلوه، ثم عمدوا فطرحوه على باب المدينة التي ليسوا فيها. فلما أصبح أهل المدينة جاء بنو أخي الشيخ فقالوا: عمنا قتل على باب مدينتكم، فوالله لتغرمن لنا دية عمنا. قال أهل المدينة: نقسم بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ولا فتحنا باب مدينتنا منذ أغلق حتى أصبحنا. وإنهم عمدوا إلى موسى عليه السلام، فلما أتوه قال بنو أخي الشيخ: عمنا وجدناه مقتولا على باب مدينتهم. وقال أهل المدينة: نقسم بالله ما قتلناه ولا فتحنا باب المدينة من حين أغلقناه حتى أصبحنا. وإنه جبريل عليه السلام جاء بأمر السميع العليم إلى موسى عليه السلام فقال: قل لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فتضربوه ببعضها. وقال السدي رحمه الله: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال: كان رجل من بني إسرائيل مكثرا من المال، وكانت له ابنة، وكان له ابن أخ محتاج، فخطب إليه ابن أخيه ابنته فأبى أن يزوجه، فغضب الفتى وقال: والله لأقتلن عمي ولأخذن ماله ولأنكحن ابنته ولآكلن ديته. فأتاه الفتى وقد قام تجار في بعض أسباط بني إسرائيل، قال: يا عمي انطلق معي فخذ لي من تجارة هؤلاء القوم لعلي أن أصيب منها، فإنهم إذا رأوك معي أعطوني. فخرج العم مع الفتى ليلا، فلما بلغ الشيخ ذلك السبط قتله الفتى، أعوذ بالله، ثم رجع إلى أهله. فلما أصبح جاء كأنه يطلب دمه، كأنه لا يدري أين هو، فلم يجده، فانطلق نحوه، فإذا هو بذلك السبط مجتمعين عليه، فأخذهم وقال: قتلتم عمي، فأدوا إلي يديته، فجعل يبكي ويحث التراب على رأسه وينادي وعماه، فرفعهم إلى موسى عليه السلام فقضى عليهم بالدية. فقالوا له: يا رسول الله، ادعوا الله لنا حتى يبين لنا من صاحبه فيؤخذ صاحب الجريمة، فوالله إن ديته علينا لهينة ولكننا نستحي أن نعير به. فذلك حين يقول الله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقال لهم موسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: نسألك عن القتيل وعمن قتله وتقول اذبحوا بقرة، أتهزأ بنا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا وتعنتوا على موسى عليه السلام فشدد الله عليهم، فقالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول: إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك. والفارض الهرمة التي لا تلد، والبكر التي لم تلد إلا ولدا واحدا، والعوان النصف التي بين ذلك التي قد ولدت وولد ولدها، ففعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول: إنها بقرة صفراء فاقع لونها. قال: نقي لونها تسر الناظرين. قال: تعجب الناظرين. قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيت فيها من بياض ولا سواد ولا حمرة. قالوا الآن جئت بالحق، فطلبوها فلم يقدروا عليها. وكان رجل في بني إسرائيل من أبر الناس بأبيه، وإن رجلا مر به معه لؤلؤ يبيعه، وكان أبوه نائما تحت رأسه المفتاح. فقال له الرجل: تشتري مني هذا اللؤلؤ ب70,000؟ قال له الفتى: كما أنت حتى يستيقظ أبي فأخذه منك ب80,000. قال الآخر: أيقظ أباك وهو لك ب60,000. فجعل التاجر يحط له حتى بلغ 30,000، وزاد الآخر على أن ينتظر أباه حتى يستيقظ حتى بلغ 100,000. فلما أكثر عليه قال: والله لا أشتريه منك بشيء أبدا. وأبى أن يوقظ أباه، فعوضه الله من ذلك اللؤلؤ أن جعل له تلك البقرة. فمرت به بنو إسرائيل يطلبون البقرة، وأبصروا البقرة عنده، فسألوه أن يبيعهم إياها بقرة ببقرة، فأبى، فأعطوه 2، فأبى، فزادوه حتى بلغوا 10، فأبى. فقالوا: والله لا نتركك حتى نأخذها منك. فانطلقوا به إلى موسى عليه السلام، فقالوا: يا نبي الله، إنا وجدناها عند هذا فأبى أن يعطيناها وقد أعطيناه ثمنا. فقال له موسى عليه السلام: أعطهم بقرتك. فقال: يا رسول الله، أنا أحق بمالي. فقال: صدق. وقال للقوم: أرضوا صاحبكم. فأعطوه وزنها ذهبا، فأبى، فأعطوه له مثل ما أعطوه وزنها، حتى أعطوه وزنها 10 مرات ذهبا، فباعهم إياها وأخذ ثمنها فذبحوها. قال: ضربوه ببعضها. فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين فعاش ذلك القتيل. فسألوه: من قتلك؟ فقال لهم: ابن أخي. قال: اقتله. أخذوا الغلام فقتلوه. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وثبتها على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا هداة مهتدين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بعبادك الصالحين يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نستمع الآن وإياكم إلى خطبة بعنوان: دين الإسلام والثبات عليه، مع فضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان.
2: الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام، فمهما ابتغينا العز بغيره أذلنا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى واشكروه على ما من عليكم به من نعمة الإسلام، التي هي أعظم نعمة أنعم الله بها على أهل الأرض. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن هذا الدين نعمة عظيمة، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام، وهو دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكل من اتبع نبيا من الأنبياء وعمل بشريعته فهو مسلم إلى أن بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم للناس كافة وللعالمين أجمع، فصار الإسلام باتباع هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فمن لم يطع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وينقاد له فليس بمسلم، وإن كان يزعم أنه يهودي أو نصراني وأنه متبع لموسى أو لعيسى. قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. فصار الإسلام منحصرا في اتباع هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: والله لو كان أخي حي ولوالله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ولذلك إذا نزل المسيح عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان يكون تابعا لهذا الرسول وحاكما بالإسلام شريعة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو النبي الخاتم، ولأن الله أرسله للناس كافة، عربهم وعجمهم، كتابيهم وأميهم، كلهم يجب عليهم اتباع هذا الرسول. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا الإسلام يقوم على أصلين: الكتاب والسنة. الكتاب وهو القرآن، والسنة وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس له مصدر ولا أصل يبنى عليه إلا هذين الأصلين، هذين الأصلين العظيمين القرآن والسنة. يجب على المسلم أن يتمسك به على موجب ما جاء في الكتاب والسنة، ولا يخترع إسلاما من عنده أو يقلد غيره ممن يدعي الإسلام وهو يعمل بخلافه. لا بد من الانقياد له بالطاعة، ولا بد من البراءة من الشرك. فالذي يقول إنه مسلم ويدعو غير الله، يدعو الأولياء والصالحين والموتى ويستغيث بالأموات، هذا ليس بمسلم، لأنه أبطل الركن الأول من أركان الإسلام، وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وكذلك الذي يدعي الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ولكنه لا يعمل بهذه الشريعة، وإنما يعمل بالبدع والمحدثات والتقليد للآباء والأمهات، فهذا ليس بمسلم حتى ينقاد لما جاء في الكتاب والسنة. وهذا هو ما هو مقتضى شهادة لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فلا إله إلا الله تنفي الشرك وتبطل الشرك بجميع أنواعه. شهادة أن محمداً رسول الله تبطل البدع والمحدثات بجميع أنواعها. وهذا الإسلام ينبني على خمسة أركان: شهادة لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان وحج بيت الله الحرام، هذه الأركان هي الأساسات التي يقوم عليها هذا الدين. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس، ثم ذكر هذه الأركان الخمسة فهو يبنى عليها، وما عداها من خصال الخير ومن أعمال البر ومن الطاعات فإنه مكمل لهذا الإسلام، فمن انتقص شيئا من الأركان لم يصح إسلامه، ومن انتقص شيئا من الطاعات والعبادات غير الأركان الخمسة فقد نقص إسلامه، هو لا يبطل إسلامه لكن يكون إسلاما ناقصا. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه فلا يغتاب الناس ولا يسعى بالنميمة والتحريش ولا يكذب ولا يظلم بالكلام، يظلم أحداً بأن ينسب إليه ما لم يقل أو يتقول عليه، فهذا لم يسلم المسلمون من لسانه، يترك الغيبة والنميمة والشتم وشهادة الزور، يطهر لسانه، هذا هو المسلم، طهر لسانه من هذه الأشياء. وسلم المسلمون من يده فلا يأخذ أموال الناس ويغصبها ويستولي عليها بالقهر ولا يختلسها أو يسرقها بالخفية والحيل والكذب والمعاملات المحرمة، فإن أموال الناس محترمة، حتى أموال الكفار غير المحاربين محترمة. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فعلى المسلم أن يسلم المسلمون من لسانه ويسلمون من يده، هذا هو المسلم الكامل الإسلام. وأما من كانت عنده ذنوب واعتداءات على الناس وهي دون الشرك ودون الكفر فهذا يكون إسلامه ناقصا بحسب ما فقد من هذه الأشياء. فليس الإسلام مجرد الانتساب، فالذي يقول إنه مسلم ولكنه لا يصلي هذا ليس بمسلم، لأنه ترك عمود الإسلام، ترك الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. كذلك الذي لا يزكي ماله هذا ليس بمسلم. وقد قاتل الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين منعوا الزكاة حتى أدوها قهراً وأخذها منهم، لأن هذا ركن من أركان الإسلام فلا يتساهل فيه، وكذلك بقية أركان الإسلام لا بد منها، لا يقوم الإسلام بدونها لأنه مبني عليها. فليحافظ المسلم على إسلامه ويكون مسلما حقا كما أمر الله سبحانه وتعالى، ولا يكتفي بالإسلام بالهوية أو بالتسمي دون تحقيق لذلك. فعلى المسلم أن يحافظ على إسلامه، أن يحافظ على هذا الدين العظيم يتمسك به إلى الممات.

ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا سيما يا عباد الله. والفتن اليوم عظيمة التي تصد عن هذا الإسلام، فينجرف معها من لم يثبته الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، لا يثبت على دينه أمام الطمع وأمام المغريات، أو لا يثبت على دينه أمام التهديدات من الأعداء. الأعداء لا يرضون عنك أن تكون مسلما، بل يحاولون أن يقتلعوك من الإسلام إلى الكفر. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء. يجب على المسلم أن يحذر من الكفار ومن دسائس الكفار. ودوا لو تكفرون كما كفروا، وودوا لو تكفرون، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. والواقع اليوم أكبر شاهد على ذلك. الدول الكافرة سخرت قواتها وجنودها لمحاربة الإسلام والمسلمين في كل مكان، حتى غزوهم الآن في ديارهم، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله محذرا: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويلقى في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فعلى المسلم أن يتمسك بدينه مهما كلفه الثمن، وتكون خاتمته على هذا الإسلام، حتى يلقى الله سبحانه وتعالى مسلما متمسكا بدينه. فعليكم يا عباد الله بالتمسك بالإسلام مهما كلفكم الثمن. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشرك بالله ولو قتلت أو حرقت. فعلى المسلم أن يتمسك بدينه وأن يعتصم بالله مهما كلفه الثمن، وأن يدافع عن هذا الدين مهما استطاع، وأن يدافع عن إخوانه المسلمين مهما استطاع، لأن المسلمين إخوة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمسلمون يتعاونون ويتمسكون بدينهم ويقاومون أعداء الله الذين يحرصون على صرف المسلمين عن دينهم مهما استطاعوا، لأن الغل والحقد والنار تتأجج في قلوبهم على المسلمين بغضا وحسدا. ودوا لو تكفرون، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وكلمة ولا يزالون معناها أنهم مستمرون على هذا إلى أن تقوم الساعة، لولا أن الله سبحانه وتعالى يبطل كيدهم ويخزي مكرهم إذا صدق المسلمون لدينهم وتمسكوا به واعتصموا بالله مهما كلفهم الثمن. فإنه إذا أفلتت يده من هذا الدين هلك وخاب وخاب.

0: خسر ولقي الله بغير دين، نسأل الله العافية. فعلى المسلم أن يتمسك بدينه وأن يخاف من الفتن ولا يأمن من الأعداء ولا يستنصح الأعداء. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، أشكره على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، إن المسلم لا يتمكن من التمسك بدينه حتى يتعلم العلم النافع، يعرف ما هو الإسلام، يتعلم أحكامه. يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ما يستقيم به دينه من عقيدته وصلاته وزكاته وصومه وحجه، هذا واجب على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، ولا يكون جاهلا بالإسلام ولا يدري ما هي نواقضه وما هي منقصاته، لأنه إذا جهل يقع في الشرك، يقع في البدع، يقع في الذنوب والمعاصي، وهو لا يعلم ذلك لأنه لم يتعلم أمور دينه. فلا بد من تعلم العلم ولو بصفة مختصرة، يتعلم ما يستقيم به دينه من هذه الأركان الخمسة حتى يقوم بها على الوجه المطلوب، لينبني إسلامه ويقوم إسلامه. أما إذا بقي على جهله فإنه يقع فيما يخالف الإسلام وهو لا يدري. إنه لا بد من تعلم العلم، تعلم العلم النافع بقدر الضرورة على الأقل، هذا على كل فرد. وأما تعلم العلم الذي هو أكثر من ما يستقيم به الدين من تعلم أحكام المعاملات والمواريث والأنكحة والقضاء والجنايات وغير ذلك، فهذا لا بد من تعلمه، لكن لا يجب على كل فرد، إنما يجب على الأمة أن تفرغ له من يتعلم هذه الأمور حتى تسد حاجة الأمة في أمور دينها ودنياها. هذا يسمونه فرض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركه الكل أثموا. أما الأول وهو فرض العين فهذا لا يعذر أحد بجهله. فاتقوا الله عباد الله، افهموا دينكم أولا ثم حافظوا عليه ثانيا، واسألوا الله الثبات عليه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ثم اعلموا رحمكم الله أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وعليكم بلزوم الجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وبملائكته وبكم، فقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مستقراً، وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح سلطاننا، وولي علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم كف عنا بأس الذين كفروا، فأنت أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، فقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون.
1: كنتم مع خطبة بعنوان دين الإسلام والثبات عليه، مع فضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني. القطوف
2: الدواني. خلق السماوات والأرض بالحق.

أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق

0: يخبر الله سبحانه وتعالى بأنه خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض، خلق سبع سماوات وسبع أراضين بالحق بالعدل، بالحق بالصدق بالعدل لا عبثا كما يقولون. قال يكور الليل على النهار، أي يدخل الليل على النهار فينقص قدر ما أدخله من هذا إلى هذا وبالعكس، ويكور النهار على الليل كذلك أيضا يدخل النهار على الليل، أي يأخذ جزءا منه ويدخله في الثاني، يعني بقدر ذلك ينقص. هكذا يتصرف الله سبحانه وتعالى بخلقه. وسخر الشمس والقمر، سخر الشمس والقمر لخدمة المخلوقات. قال كل يجري لأجل مسمى، إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة. ألا أداة استفتاح وتنبيه، هو العزيز الغفار، هو العزيز الغالب على أمره، الغفار لمن تاب من عباده. قال خلقكم من نفس واحدة، خلقكم أيها الناس من نفس واحدة وهو آدم عليه السلام وحواء، ثم جعل منها زوجها وهي حواء، جعل منها من نفسها زوجها لا من جنس آخر، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، ثمانية أصناف، من الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن إلى آخره كما بينه في آية أخرى. قال يخلقكم في بطون أمهاتكم، يخلقكم الله سبحانه وتعالى في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، أي أطوارا مختلفة، مني نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يعني لحم ثم يعني عظم ثم إلى آخره حتى نشأ خلقا آخر من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ظلمات ثلاث، ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، الكيس الذي يأخذ الولد، هذه ثلاث ظلمات. ذلكم الله ربكم، ذلكم الله خالقكم ورازقكم فاعبدوه، له الملك، التصرف له كاملة وليس لغيره سبحانه، لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه، فإنما تعبدون افتراء على الله، فأنى تصرفون، فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره مع أنكم تعلمون أنه الخالق الرازق وأنه الواحد القهار. نعم.
1: يخبر تعالى أنه الخالق لما في السماوات والأرض وما بين ذلك من الأشياء، وأنه مالك الملك المتصرف فيه، يقلب ليله ونهاره، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، أي سخرهما يجريان متعاقبين لا يفتران، كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا، كقوله يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. هذا معنى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة وغيرهم. وقوله وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، أي إلى مدة معلومة عند الله ثم تنقضي يوم القيامة. ألا هو العزيز الغفار، أي مع عزته وعظمته وكبريائه هو غفار لمن عصاه ثم تاب وأناب إليه. وقوله خلقكم من نفس واحدة، أي خلقكم مع اختلاف أجناسكم وأصنافكم وألسنتكم وألوانكم من نفس واحدة وهو آدم عليه السلام، ثم جعل منها زوجها وهي حواء عليهما السلام، كقوله يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقوله وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أي وخلق لكم من ظهور الأنعام ثمانية أزواج وهي المذكورة في سورة الأنعام، ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. وقوله يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، أي قدركم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، أي يكون أحدكم أولا نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة ثم يخلق فيكون لحما وعظما وعصبا وعروقا، وينفخ فيه الروح فيصير خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وقوله في ظلمات ثلاث يعني ظلمة الرحم وظلمة المشيمة التي هي كالغشاوة والوقاية على الولد، وظلمة البطن. كذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة. وقوله ذلكم الله ربكم أي هذا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، وخلقكم وخلق آباءكم، هو الرب له الملك والتصرف في جميع ذلك، لا إله إلا هو أي الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده. فأنى تصرفون أي فكيف تعبدون معه غيره، أين يذهب بعقولكم.
2: القطوف الدواني في بيان معاني القرآن والسبع المثاني.
3: القطوف الدواني.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. رواه أحمد واللفظ له، ورواته ثقات، والطبراني في الكبير والأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد والبخاري ومسلم. وزاد أحمد: قالوا يا رسول الله، وما بوائقه؟ قال: شره. وعن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: يا رسول الله، لقد خاب وخسر، من هذا؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه؟ قال: شره. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هو بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. رواه أبو يعلى من رواية ابن إسحاق والأصبهاني. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره، أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده، لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وإسناد أحمد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول خصمين يوم القيامة جاران. رواه أحمد واللفظ له، والطبراني بإسنادين أحدهما جيد، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة طريق السلف، يرفع الآن على مسامعكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أوجب لها بهما الجنة أو أعتقها بهما من النار. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. رواه مسلم واللفظ له، والترمذي ولفظه: من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها. وابن حبان في صحيحه، ولفظه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال ابنتين أو ثلاثة أو أختين أو ثلاثة حتى يبن أو يموت عنهن كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والتي تليها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وابن حبان في صحيحه من رواية شرحبيل عنه، والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كفل يتيما له ذا قرابة أو لا قرابة له فأنا وهو في الجنة كهاتين، وضم أصبعيه. ومن سعى على ثلاث بنات فهو في الجنة، وكان له كأجر مجاهد في سبيل الله صائما قائما. رواه البزار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن فله الجنة. رواه الترمذي واللفظ له وأبو داود إلا

0: أنه قال: فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة. وابن حبان في صحيحه. وفي رواية للترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

0: إشكال وتوضيح.
1: أحسن الله إليكم. يسأل بارك الله فيكم: ما هو التورق الحقيقي والشرعي في الإسلام وما هو ضابطه؟
2: العلماء ذكروا التورق، قالوا: وإن اشترى سلعة بثمن مؤجل لا حاجة له بها، ولكن ليبيعها ويستفيد من ثمنها جائز. فعندهم لو أنه اشترى سلعة مثل سيارة مثلا أو أرضا أو نحو ذلك، اشترى سيارة بـ100,000 ولا سيارة، ولكن ليبيعها وقد يخسر فيها 1,000 ثم يسددها لمالك السيارة، يكون هذا تورق جائز، لأنه لم يكن مالا بمال، وإنما البيع وقع على السلعة والسلعة جائزة يقع العقد عليها، فهذا فيه تنفيس للمعسرين وتيسير عليهم. لكن ليحذر على التورق المنظم أن يكون التورق حيلة فقط، لأن بعض التورق قد يوقع للمصرف أو للبنك الشراء، وقع الشراء ثم يوكله بالبيع، ثم يجري العملية بيع وشراء في آن واحد، ويظهر الرصيد للشخص قبل أن يقوم من مكانه في خلال دقائق. هذا أمر قد يكون خطير، ولأن قد يكون هذا تورق غير صحيح، وإنما أظهر الربا بصورة التورق، وإلا لم يبع شيئا ولم يشترى شيئا. هذا هو الخطر العظيم. أما لو ثبت أن هناك بيع حقيقي، بيعت السيارة، بيعت العمارة شخص ثم هو باعها بنفسه، هذا أمر جائز. لكن أن تتخذ السلعة وسيلة إلى حل العقد، ولا بيع ولا ستباع ولا تشترى، وإنما مجرد توقيع على البيع والشراء والتوكيل عليه، هذا أمر جائز.
0: إشكال وتوضيح.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.
4: الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
5: هذه الرسالة التي بأيدينا وهي الأصول الثلاثة، مختصرة في لفظها، مفيدة في معانيها، يعرف من قرأها وفهم معناها: دين الله الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، ويعرف ما ناقضه مما كان عليه الجاهلية قبل الإسلام، أو ما عليه بعض من بعدوا عن سبيل الهدى من هذه الأمة.
4: الأصول الثلاثة، شرح لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله على متن الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، مع الدرس السابع.
6: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى.
7: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
6: وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
5: يقول الشيخ رحمه الله في كتابه الأصول الثلاثة: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والاستعانة والاستغاثة والخشوع والخشية إلى غير ذلك من أنواع العبادة. الله تعالى أمرنا أن نعبده بقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه العبادة كما سيأتينا مراتبها: الإسلام والإيمان والإحسان، والإسلام أعم ثم الإسلام أخص ثم الإحسان أخص من الجميع. ويأتينا أن الإسلام والإيمان إذا اقترنا، يعني إذا ذكر جميعا اقترنا، فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بأعمال القلب الباطنة، وإذا أتي بأحدهما دخل في ضمنه الآخر. وهذا سيأتينا إن شاء الله في الأصل الثاني. لكن المراد أن المسلم يتعبد الله بإسلامه، يتعبد الله بإيمانه، يتعبد لله بالإحسان. ومن أنواع مراتب الإسلام والإيمان والإحسان، من أنواع مراتب هذه العبادة أنواع أمر الله بها، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والنذر والرغبة والرهبة والاستعانة والاستغاثة، وكلها لله جل وعلا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. يعني أنواع هذه العبادة من الدعاء والخوف والرجاء والخشية والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستغاثة، كل هذه أنواع أمر الله بها. يعني أمرنا أن ندعوه وحده، وأمرنا أن ننيب إليه وحده، وأمرنا أن نستغيث به فيما لا يقدر عليه إلا هو وحده، وأمرنا أن نستعيذ به فيما لا يقدر على التخلص من ذلك البلاء إلا بالله وحده، وأمرنا أن تكون رغبتنا الحقيقية لله، ورجاؤنا لله، وخوفنا الحقيقي من الله. كل هذه الأنواع أمرنا الله أن نصرف حقائقها له، وأن لا نصرف شيئا منها لغيره. استدل الشيخ بقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. من يدعو مع الله إلها آخر، من يعبد الله ويتقرب بالعبادة لغير الله ويجعل مع الله إلها آخر يرجوه أو يخافه أو يحبه أو ينيب إليه أو ينذر له غير الله، فقد أشرك بالله غيره في عبادته وصار من المشركين الكافرين. لأن الله يقول: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان، أي لا حجة له في ذلك، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لأن أولئك كفروا حيث جعلوا مع الله آلهة أخرى يصرفون لذلك الآلهة حقا من حقوق الله، فهذا كفر بالله. ثم بين الشيخ أدلة الدعاء وحقيقة الدعاء فقال: والدليل على هذا قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فأخبرنا تعالى أن المساجد، ويحتمل أن يكون المراد مواضع العبادة والأماكن التي حازها المسلم وجعلها موضع للعبادة كالمساجد مثلا، أو أن المراد بالمساجد هنا أطراف الإنسان، فإن الإنسان مأمور أن يسجد على سبعة أعظم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة وأشار بيد كف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فالله يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحد النكرة، أي لا تدعوا مع الله أيك أيا كائنا من كان، ملكا من الملائكة، نبيا من الأنبياء، صالحا من الصالحين أو غيرهم، فإن الدعاء عبادة تخص الله جل وعلا. لا يجوز أن أدعو غير الله، فإن الداعي لله هو الموقن بأن الله يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته، وهو القادر على تلبية مطلوبه والقادر على تفريج همومه وكروبه قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وقد أمرنا الله بدعائه ورغبنا في ذلك، فقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وأمرنا تعالى بدعائه فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا أمرنا الله بأن ندعوه وحده دل على أن دعاءنا لغيره شرك. قال تعالى مخبرا عن عقوبة من امتنع عن دعائه: إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. فدل على أن الدعاء عبادة، سواء كان دعاء مسألة كقولك رب اغفر لي وارحمني، أو دعاء عبادة من صلاة ونحو ذلك، فإن الدعاء مسألة أو غير مسألة، دعاء عبادة أو دعاء مسألة، كله خاص بالله، لا يجوز أن نصرف شيئا منه لغير الله. وقال تعالى مبينا قربه من داعيه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والدعاء لله لا يزال بالعبد حتى يكون في قلبه رغبة فيما عند الله ويتعلق قلبه بالله. والمسلم عندما يدعو الله يدعوه وهو يعلم أن الله يراه ويسمع كلامه ويعلم حاله، لكنه تعالى قد يؤخر إجابة الدعوة، دعوة الداعي، لمصالح لا يعلمها الداعي، إما أن الله يدخرها له في الآخرة، وما عند الله خير وأبقى، وللآخرة خير لك من الأولى، وإما أن يدفع الله بها شرا لا يتوقعه الإنسان أعظم من الأمر الذي هو واقع فيه، وإما أن تعجل له في الدنيا. على كل حال ينبغي أن يفهم الداعي أن الدعاء عبادة، ولا ينبغي له أن يترك الدعاء بعد قضاء حاجته. قال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. ويقول العلماء إن للدعاء أوقات وللإجابة أسباب وللموانع الإجابة أسباب. فالدعاء في كل وقت ادعو الله، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، هو قريب مجيب في أي حال من الأحوال وفي أي ساعة ومن اللحظات. لكن هناك أوقات يكون الإجابة فيها أقرب كآخر الليل، فإن دعاء آخر المستجاب، لأن الله ينزل إلى سمائه الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي: هل من تائب فيتاب عليه، هل من مستغفر فيغفر له، هل من سائل فيعطى سؤله. ومن الدعاء عند حضور الأذان وبين الأذان والإقامة، فإن الدعاء لا يرد. ومن الدعاء في آخر الصلاة والدعاء في السجود، فأقرب ما يكون عبد من ربه وساجد. والنبي قال في التشهد: ثم ليختر من الدعاء أعجبه إليه. ومن الدعاء في آخر ساعة من يوم الجمعة، فإن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا لا أعطاه، وهي إما من حين يدخل يصعد الإمام منبرا إلى أن تقضى الصلاة، أو آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة. ومن اضطرار القلب وكمال التجاء الإنسان وافتقاره إلى الله، فإن الله أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ومن أسباب إجابة الدعاء قوة الرجاء واليقين بما عند الله، تدعو الله وأنت موقن بالإجابة، عالم أن من تدعوه هو أقرب إليك من حبل الوريد، ومن تدعوه والقادر على كل شيء. ويقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة،
8: فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب ساه الله. ومن أن يحمد الله بين دعائه ويثني عليه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ويتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فيقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، أنت الله لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات وأرض الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فيتضرع إلى الله بأسمائه وصفاته: يا قريب، يا مجيب، يا عفو، يا غفور، يا ودود، يا رب العرش المجيد، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، إلى غير ذلك من قوة الالتجاء والتضرع. ثم يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان مستقبل قبلة وعلى طهارة رجي أن يكون الإجابة أقوى أكثر. ومن موانع إجابة الدعاء: أولا سهو الإنسان وغفلته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يستجيب الدعاء من قلب ساه الله. ومنها أكل الحرام، فإن أكل الحرام ولبس الحرام والتمتع بالحرام يقسي القلب فيمنعه من التضرع إلى الله. يقول صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الرجل الذي يطيل السفر: أشعث أغبر يمد يديه السماء، يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فمن كانت هذه صفاته خشي عليه ألا يجاب دعاؤه. ومن الموانع الاستعجال، يقول صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قيل: كيف؟ قال: يدعو فيدعو فيقول: دعوت فلم يستجب لي، فيتحسر ويترك الدعاء. هذا كله غفلة. ادعو فالدعاء عبادة، تحقق المطلوب أو لم يتحقق فإن الله لا يضيع من قصده. في الحديث: إن الله يستحي أن يرد يدي عبده صفرا إذا رفعهما إليه.
4: الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
5: هذه الرسالة التي بأيدينا وهي الأصول الثلاثة، مختصرة في لفظها، مفيدة في معانيها، يعرف من قرأها وفهم معناها: دين الله الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، ويعرف ما ناقضه مما كان عليه الجاهلية قبل الإسلام أو ما عليه بعض من بعدوا عن سبيل الهدى من هذه الأمة.
4: الأصول الثلاثة شرح لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله على متن الأصول الثلاثة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى.
3: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر. بلوغ المرام من أدلة الأحكام،
9: وهو كتاب نفيس وكتاب عظيم يوضح نفاسته وعظمه أن مؤلفه الحافظ بن حجر متمكن في علم الحديث رواية ودراية.
3: بلوغ المرام لمؤلفه العلامة الإمام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الكناني والمعروف بابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
9: وهذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام يدل على نفاسته وأهميته أنه اعتنى به عناية فائقة، حيث قال:
10: حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا.
9: يعني يفيد عنايته واهتمامه بهذا الكتاب وبذله الجهد العظيم في تأليفه وتحريره.
3: بلوغ المرام شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر.
11: بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قتل غلام غيلة، فقال عمر رضي الله عنه: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. أخرجه البخاري.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر

0: قرة، يعني ما يعرف عن نفسه شيء إلا أنه أردي قتيلا، فهذا يسمى غيلة، لأنه يعني بخفية وب يعني مكر، فهذا هو القتل. وبعض أهل العلم قال وأولياء المقتول، وبعضهم قال إنه لا يرجع فيه، وإنما هذا يعني من قبيل الحدود، وأن للحاكم للوالي أن يقيم الحد في ذلك إذا رأى المصلحة. ومن أمثلة ذلك ما حصل في الحديث الذي سبق أن يهوديا رضى امرأة من الأنصار، رضى رأسها بين حجرين، فلم يذكر فيه أن أهلها طلبوا ذلك وأنه رجع إلى أهلها، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يرضى رأسه، يعني لأن هذا القتل هو من قبيل القتل الغيلة، من قبيل القتل الغيلة الذي يرجع فيه إلى الإمام وإلى فعل الإمام، ويكون هذا حد، وليس من قبيل القصاص الذي يرجع فيه إلى أولياء الدم، إن عفوا عفوا وإن لم يعفوا فإنه يعاقب بمثل عقبه. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يرضى رأسه بين حجرين، يعني كما فعل ذلك للجارية التي أخذ أوضاعها أو قتلها من أجل أخذ أوضاعها، وهي الزينة التي من الفضة. نعم.
1: غيلة.
0: نعم. غيلة. خفية أو يعني سرا أو على غرة، يعني على غرة، قتل غيلة يعني على غرة، يعني ما في مقابلة بأن بعضهم يعني يريد أن يقتل الآخر، مثل إذا تقل المسلمان بسيفيهما في القاتل المقتول في النار، وإنما هذا يعني آمن في نفسه ولا يعرف إلا أنه أردي قتيلا.
1: وعن أبي شريح الخزاعي قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين، إما أن يأخذ العقل أو يقتلوا. أخرجه أبو داود والنسائي، وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعنى.
0: ثم ذكر حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه، وهو الذي بمعنى حديث أبي هريرة، وهو في الصحيحين، وهذا عند أبي داود وغيره. وأبو شريح هو عمرو بن خويلد أو خويلد بن عمرو، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في هذا الحديث بأن أولياء القتيل بين خيرتين، إن اختاروا القتل يعني قتلوا، وإن اختاروا الدية أخذوها، وهذا يرجع إليهم لأنهم بين هذين الخيارين، إما أن يقتلوا قصاصا وإما أن يتركوا القصاص ويتحولوا إلى الدية.
1: فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين، إما أن يأخذ العقل أو يقتلوا.
0: العقل هو الدية كما هو معلوم، وقد عرفنا أنه سمي عقلا لأن أولياء المقتول تحضر الإبل التي هي الدية وتعقل عند بابهم بالعقل، وهي الحبال التي تربط بها أقدامها حتى تبقى عند بيت أولياء المقتول، وهي الدية قيل لها عقل لأنها تعقل تحضر وتعقل عند بابي أو عند بيت أولياء المقتول.
1: الآن قال إما أن يأخذ العقل أو يقتلوا،
0: إما أخذ العقل
1: أو يقتلوا،
0: أو يقتل، ولهم أن يعفو أيضا إذا أرادوا أن يعفو لهم ذلك.
1: أو الرابعة
0: وشي
1: اصطلحوا على شيء،
0: أو اصطلحوا يعني حتى لو اصطلحوا على أكثر من الدية، وأنهم ما يعني ما أرادوا أن يأخذ الدية ولكن يريدون أن يعفو على شيء أكثر من الدية فلهم ذلك أيضا.
1: قال رحمه الله تعالى باب الديات. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث، وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية.

0: وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل. وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب 1000 دينار. أخرجه أبو داود في المراسيل، والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد، واختلفوا في صحته.
1: باب الديات، يعني بيان مقادير الديات، ويعني التفاوت فيها، يعني فيما الديات الكاملة أو الديات التي هي جزئية. فذكر أحاديث، منها هذا الحديث وهو حديث عمرو بن حزم رضي الله تعالى عنه، الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى أهل اليمن، وذكر فيه جملة من الأحكام المختلفة التي منها أحكام الديات، لأنه مشتمل على الديات وغير الديات. ومنه الحديث الذي جاء في نواقض الوضوء، وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، لأنه من جملة هذا الحديث، فهو من جملة هذا الحديث، وهو حديث طويل مشتمل على ديات وغير ديات. ولكن هنا أورد منه هذا القسم الذي يتعلق بالديات. والحديث مختلف في صحته، يعني في يعني منهم من ضعفه، وذلك بسبب وجود يعني بعض الرجل الذي في إسناده وهو ضعيف، وهو زيد بن في إسناده رجل
0: زيد. قال الشيخ الألباني: ضعيف فيه سليمان بن أرقم.
1: سليمان بن أرقم
0: هو ضعيف جدا.
1: نعم، سليمان بن أرقم، هو ضعيف جدا، هذا في إسناده. والحديث تكلم فيه العلماء، منهم من يعني صححه وقال إن شهرته وانتشاره وأخذ العلماء به يعني يدل على اعتباره، ومنهم من قال إن بعضه له شواهد. ولا شك أن ما كان له شواهد فإنه يعني يتقوى بالشواهد، وإنما الكلام فيما لم يكن له شواهد، والعلماء أخذوا به واشتهر الأخذ به عن العلماء، يعني حتى يعني قال بعض أهل العلم أن شهرته والأخذ تغني عن النظر فيه وفي الكلام فيه، لأنه مرجع العلماء، رجع إليه العلماء. ولا شك أن ما كان له شواهد هذا لا إشكال فيه، مثل حديث ذاك الحديث الذي فيه ولا يمس القرآن إلا طاهر، فإن له شواهد، وكذلك غيره يعني هذا له شواهد. ولكن الكلام في الحديث عموما يعني بهذا الإسناد هو غير صحيح، ولكن العلماء أو اشتهر عن أهل العلم الأخذ به عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده
0: أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، فذكر الحديث وفيه
1: ذكر الحديث الذي هو طويل، يعني فيه الديات وفيه غير الديات، يعني في قوله ذكر الحديث إشارة إلى اختصاره، وأنه ترك منه أشياء، وأنه أورد هنا الذي يتعلق في هذا الباب وهو ما يتعلق بالديات.
0: وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود.
1: أن من اعتبط يعني معناه أنه حصل منه الأقدام يعني على قتله، وكان ذلك عن بينة، وأن ذلك ثابت يعني أنه قتله، فإن فيه القود. إيش قال؟
0: من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود.
1: فإنه قود يعني يقتص منه.
0: إلا أن يرضى أولياء المقتول.
1: إلا أن يرضى يعني يسامحوا، لأنهم إذا سامحوا والحق لهم فإن ذلك يعني يسقط عنه القصاص، يعني لو حتى لو يعني وافق بعضهم، يعني ليس بلازم أن يعني يوافقوا جميعا ويتفقوا على العفو، بل لو عفى أحدهم فإنه يعني يسقط القصاص بحصول العفو.
0: وإن في النفس الدية 100 من الإبل.
1: ثم قال: وإن في النفس، يعني الإنسان إذا قتل ففيه دية وهي 100 من الإبل. وهذا ليس في تفصيل، ولكن سيأتي في الحديث التي بعد هذا تفصيل تلك الدية، يعني وكونها تقسم يعني فيها حقاق وفيها جذعات. فيها بنات مخاض وبنات لبون. نعم.
0: وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية.
1: وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، يعني أوعب استوعب، يعني بأن أزيل بكامله من بدايته إلى نهايته فإنه يكون فيه الدية. نعم.
0: وفي اللسان الدية.
1: وفي اللسان الدية أيضا، لو قطع لسانه، لو قطع إنسان لسان آخر فإنه يكون فيه الدية، والدية كاملة يعني دية الإنسان. نعم.
0: وفي الشفتين الدية.
1: وفي الشفتين الدية، إذا قطع الشفتين فإن فيه الدية، لأنه مكون من شيئين فتكون الدية لهما، وإذا قطع إحدى الشفتين يكون نصف الدية. نعم.
0: وفي الذكر الدية.
1: وفي الذكر الدية، يعني في بعض الأشياء التي تكون عضو واحد، يعني مثل اللسان ومثل الذكر ومثل الأنف، فهذه يكون فيها الدية، يعني وهو شيء واحد. وأما ما كان مكونا من شيئين كما سيأتي فإن في مجموعهما الدية، مجموعهما الدية، وفي إحداهما أو في نصفهما نصف الدية. نعم.
0: وفي البيضتين الدية.
1: وفي البيضتين الأنثيين، يعني لما ذكر الذكر وأن فيه الدية وقال البيضتين فيهما الدية، يعني معناها أن إذا حصل الاعتداء عليهما جميعا ففيهما الدية، وإن اعتدي على واحدة فإنه يكون فيها نصف الدية.
0: وفي الصلب الدية.
1: وفي الصلب الدية، يعني صلب الإنسان، يعني فيه الدية. نعم.
0: وفي العينين الدية.
1: وفي العينين الدية، لأنه شيئان فيكون في مجموعهما دية، وأحدهما أو إحداهما يكون فيها نصف الدية.
0: وفي الرجل الواحدة نصف الدية.
1: وفي الرجل الواحدة نصف الدية، لأن له رجلين، الرجلين فيهما الدية كاملة، وفي الرجل الواحدة نصف الدية. نعم.
0: وفي المأمومة ثلث الدية.
1: وفي المأمومة، يعني هذه من الجراحات، وهي التي تكون في الرأس التي تصل إلى أم الدماغ بأن تكسر العظم ويوصل إلى الغطاء الخفيف أو الغشاء الخفيف الذي يكون على المخ، فهذا يكون فيه ثلث الدية.
0: وفي الجائفة ثلث الدية.
1: وفي الجائفة ثلث الدية، التي تصل إلى الجوف، يعني سواء يعني من البطن أو الصدر أو الظهر أو الجوانب، يعني هذه فيها ثلث الدية، وهذه ليست من الأشياء التي تكون في يعني في الجراح التي تكون في الرأس، وإنما هذه في الجوف، إلها الجائفة لأنها تصل إلى جوف الإنسان.
0: وفي المنقلة 15 من الإبل.
1: وفي المنقلة، وهي الشجة التي تكون يعني في الرأس وتصل إلى العظم وتهشمه وتسقط، يعني ينتقل يعني بعض كسر منه، هذه فيها 15 من الإبل، فيها 15 من الإبل، لأنها ما وصلت إلى أم الدماغ وإنما وصلت إلى يعني العظم وكسره وانتقال بعض الرضاض يعني منه، فهذا فيه 15 من الإبل.
0: وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل.
1: وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، يعني معناها أن اليدين يعني 10، كل يدين أصابع اليدين 10 ففي هدية، وأصابع الرجلين 10 يعني في هدية، يعني معناه إذا اعتدى على هذه الأصابع كلها فيها ديتان، ديتان يعني عن أصابع اليدين، ودية عن أصابع اليدين ودية عن أصابع الرجلين. نعم.
0: وفي السن 5 من الإبل.
1: وفي السن 5 من الإبل، يعني السن الواحدة فيها 5 من الإبل.
0: وفي الموضحة 5 من الإبل.
1: وفي الموضحة 5 من الإبل، والموضحة هي التي توضح العظم ولكن لا تهشمه كالمنقلة، وإنما يعني يذهب اللحم أو الأشياء التي دون العظم حتى يبرز العظم، يلوح يعني بياضا، فإن فيها 5 من الإبل. وأما إذا حصل كسره وهشمه فيكون في 15 كما مرة، التي هي المنقلة.
0: وإن الرجل يقتل بالمرأة،
1: وأن الرجل يقتل بالمرأة، وإن كان يختلف الدية بين الرجل والمرأة، لأن دية المرأة على نصف من الرجل، وهناك خمسة أمور النساء على نصف من الرجال فيها، وهي الدية إن المرأة على نصف من الرجل، والميراث على نصف من الرجل، البنين والبنات والإخوة والأخوات الأشقة والأخوات والأب، هؤلاء للذكر من حظ الأنثيين، يعني في الدية وفي الميراث وفي العقيقة، لأن الغلام له جاريتان والجارية له شاتان والجارية لها شات واحدة، وكذلك العتق أن من اعتق عبدا كان فكاكه من النار، ومن اعتق جاريتين كانت فكاكه من النار، فكانت المرأة على نصف من الرجل، على نصف من الرجل في هذه. والخامسة هي الشهادة، رجل وامرأتان، يعني فرجل وامرأتان ما ارتضون من الشهداء، هذه خمس النساء عن نصفها من الرجال. وأما بالنسبة للقتل، إذا حصل القتل العام فإن المرأة تقتل بالرجل والرجل يقتل بالمرأة، ولا يقال أن هذا مثل الدية وأن أنه يختلف، بل القتل يعني فيه مماثلة، بأن أنها إذا قتلت فإنها تقتل، وكذلك إذا قتلت يقتل قاتلها، لا فرق بين الرجال والنساء في هذا. ولكن هذه الأمور الخمسة هي التي جاءت عن نص، وهناك أمور كثيرة يعني جاءت في السنة في التمييز بين الرجال والنساء، وهي متفرقة بالأحاديث، وأنا ذكرت جملة منها في الفوائد المتقاة من فتح الباري وكتب أخرى، فإني ذكرت مسائل عديدة تكون أحكام الرجال تختلف فيها عن أحكام النساء، وكما قلت الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء، الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا إذا جاء شيء يدل على التفريق، وإلا فإن الأصل مثل ما يقال الصلاة، أحكام النساء في الصلاة مثل أحكام الرجال، كل ما يفعله الرجال وكل ما جاء في حق الرجال أنهم يفعلونه في صلاتهم، فالنساء تفعله في صلاتهن، فالنساء تفعله في صلاتهن، ولا يصار إلى التفريق إلا إذا وجد أدلة تفرق وتميز، وهذه تعتبر قليلة، وإلا فإن الأصل هو المساواة في الأحكام. نعم، وفي الموضحة خمس من الإبل.
0: وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار،
1: وعلى أهل الذهب 1000 دينار، يعني أن الدية تكون 1000 دينار بالنسبة لأهل الذهب، وبالنسبة لأهل الإبل يعني هي 100، كما مر في أول الحديث، وكما سيأتي في الحديث التي بعد هذا التي هي فيها التفصيل لتفصيل لمقادير الديات، ما يكون منها من الجذعات، وما يكون منها من بنات لبون، وما يكون من الحقات، وما يكون فيها يعني من بنات مخاض، وهكذا على ما سيأتي في الأحاديث التي بعد هذا. وعلى أهل الذهب 1000 دينار.
0: نعم
1: نعم، ده الحديث.
0: نعم
1: نعم، أعد الحديث.
0: عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث، وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية 100 من الإبل.
1: إلا أن يرضى أولياء المقتول يعني بأن يسامحوا بدون مقابل، أو يسامحوا يعني بالدية يعني واخذ الدية، يعني يسامحوا في القتل ولكنهم يأخذون الدية، أو يصطلحون على شيء أكثر من الدية، يعني لهم ذلك.
0: وإن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار. خرجه أبو داود في المراسيل و والنسائي وابن خزيمة وابن الجارودي وابن حبان وأحمد، واختلفوا في صحته.
1: والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين.
2: بلوغ المرام من أدلة الأحكام، من أدلة الأحكام.
1: وهو كتاب نفيس وكتاب عظيم يوضح نفاسته وعظمه أن مؤلفه الحافظ بن حجر متمكن في علم الحديث رواية ودراية.
2: بلوغ المرام لمؤلفه العلامة الإمام شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الكناني والمعروف بابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى.
1: وهذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام يدل على نفاسته وأهميته أنه اعتنى به عناية فائقة، حيث قال:
0: حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا.
1: يعني يفيد عنايته واهتمامه بهذا الكتاب وبذله الجهد العظيم في تأليفه و تحريره.
2: بلوغ المرام شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد البدر.
3: بلوغ المرام من أدلة الأحكام.
4: إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.

وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.

الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح.